مش هنا هناك ورحنا اللي هناك جرحونا جينا

0: واضح.
1: صباح الخير من مكان.
2: صباح الخير من مكان، طاب صباحكم مستمعينا الكرام. 45 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. أهلا بكم مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الجمعة 22 أكتوبر لعام 2026، الموافق 21 من شهر ربيع الثاني لعام 1448 هجرية. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجة الإفم التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع، إيلات وغزة 92.3. شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب 88.8. حيفا الناصرة الجليل صفد أورشليم القدس 99.3. أورشليم القدس الناصرة ومحيطها 93.7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية، وعنوانه مكان .org.il. مستمعين، نحن معكم دوما في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على ما سمعنا القارئ الشيخ فراس نجل القزاز ما يتيسر له من سورة الأنبياء.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ فرس نجا القزاز وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة الأنبياء. 52 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. سيداتي وسادتي، بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي بإذنه تعالى ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع صوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. رئيس التجمع أبو شحادي يسحب ترشحه للكنيست. توقع بدء تسيير الرحلات لإعادة الإسرائيليين من دبي اليوم. نبأ يفيد بأن الولايات المتحدة تعزز قواتها في الشرق الأوسط تحسبا لاستئناف الحرب ضد إيران. وأكسيوس يكشف عن نشر بطاريتين لمنظومة باتريوت.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة ساعتنا الآن في مكان. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم مع أولى نشراتنا لهذا اليوم. إليكم التفصيل. قرر حزب التجمع الوطني الديمقراطي عدم ترشح رئيس الحزب سامي أبو شحادي لخوض انتخابات الكنيست، قابلا بذلك مقترح رئيس المحكمة العليا يتسحاك عميد. وتفيد مراسلة قناة كان ديكلا هارون بأن الحزب سعى إلى تجنب صدور حكم يشكل سابقة قضائية، وكان من الممكن أن يتضمن انتقادات لاذعة للحزب وزعيمه. وفي ردود الفعل، اعتبر النائب أحمد الطيبي أن موقف المحكمة يمثل شطبا فعليا لأبو شحادي، بينما وصفت القائمة المشتركة التطورات بأنها ملاحقة سياسية، مؤكدة احترامها لقرار حزب التجمع. من المقرر أن تبدأ اليوم شركة الطيران الإسرائيلية بتسيير رحلات لتخليص إسرائيليين عالقين في دبي، وذلك رغم عدم اتضاح الآلية الدقيقة للتنفيذ. وكانت الإمارات قد وضعت عراقيل إضافية ليلة الماضية بإلغائها التصريح الخاص بهذه الرحلات، إلى أن مسؤولين إسرائيليين واصلوا العمل خلال الساعات الأخيرة لوضع اللمسات الأخيرة على بروتوكولات السلامة والحصول على الموافقة النهائية اللازمة. تستعد الولايات المتحدة لإرسال حاملات طائرة ثالثة وحوالي 10,000 جندي إلى الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تصل السفن والطائرات والقوات الإضافية إلى المنطقة بحلول نهاية نوفمبر وفقا لوول ستريت جورنال. أفاد موقع أكسيوس بأن الجيش الأمريكي نشر بطاريتين إضافيتين من صواريخ باتريوت الشهر الماضي لحماية منشآت الطاقة في كل من السعودية وقطر. ووفقا لتقرير، سعت الولايات المتحدة إلى طمأنة حليفتيها بأنها ستدافع عن منشآت النفط والغاز التابعة لهما في حال قرر الرئيس ترامب استئناف الحرب ضد إيران. وكان ترامب قد صرح ليلة الماضية بأنه يواجه الآن خيارا، إما أن توقع إيران على الاتفاق أو أن تزول من الوجود. هذا وذكرت وكالة بلومبرغ أن إيران أبدت استعدادا للسماح للمفتشين النوويين بالوصول إلى منشأة تعرضت للقصف، وذلك مقابل تخفيف العقوبات. ووفقا للتقرير، فقد ألمح وزير الخارجية الإيراني عراقجي إلى هذا الأمر خلال محادثات أجراها مع دبلوماسيين من أوروبا والشرق الأوسط على هامش زيارته لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. أعلنت قوات التحالف فجر اليوم اعتراض وتدمير صاروخ فلسطيني أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة خميس مشاط السعودية. وقد أعلن أمس عن اعتراض وتدمير 4 مسيرات في هذه المدينة. تعرضت ناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز الليلة الماضية، وفق ما أفادت به وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية، مشيرة إلى أن الناقلة أصيبت بمقذوف مجهول مما أدى إلى اندلاع حريق. تعادل الليلة الماضية منتخب إسرائيل سلبيا في المجر أمام منتخب كوسوفو بدور الأمم الأوروبية لكرة القدم. ويفيد الزميل أحمد عويسات أن منتخب إسرائيل يتذيل المجموعة السابعة وبرصيده نقطة واحدة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يتوقع اليوم سقوط أمطار محلية في شمال البلاد والسهل الساحلي، ويحتمل هبوب عواصف رعدية متفرقة، كما يحتمل سقوط رذاذ في جنوب البلاد. وفي أواسط البلاد وجنوبها ترتفع درجة الحرارة قليلا إلى أنها تبقى دون معدلاتها. نعود ونلتقي إخباريا عند السابعة، طاب صباحكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
7: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
8: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. الآن صحافة نت مع أمجد حسين.
9: سبع دقائق بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعين في هذا العدد الجديد من برنامجكم الصباحي صحافة نت لهذا الصباح وهذا اليوم الجمعة الثاني من تشرين الأول أكتوبر لعام 2026، الموافق 21 من شهر ربيع الثاني لعام 1448 هجرية. إذن مستمعينا نبدأ في أجواء يطغى عليها الهاجس الأمني والسياسي من تداعيات 7 أكتوبر إلى الثغرات التي كشفتها محاولة الاعتداء على رحلة فلاي دبي، وصولا إلى التوتر مع إيران والجدل الداخلي حول مستقبل الحكومة. هارتس هذا الصباح تركز على حادثة فلاي دبي وتكشف عن ثغرات أمنية تتعلق بفحص الطواقم الأجنبية والتنسيق بين إسرائيل والإمارات، فيما تطرح أسئلة حول طريقة إدارة الحادثة إعلاميا وسياسيا، كما تتناول الصحيفة تداعيات العنف في الضفة الغربية وأرقاما جديدة حول ضحايا الحرب في غزة. أما إيديعوت أحرنوت فتعود إلى 7 أكتوبر من خلال تحقيق خاص بالصحيفة يكشف عن خطة خداع طويلة الأمد نفذتها حماس منذ عام 2016 بهدف إقناع إسرائيل بأنها تتجه نحو التهدئة بينما كانت تستعد للهجوم. وتربط الصحيفة ذلك بتحذيرات استخباراتية لم تؤدي إلى تغيير في تقدير الموقف، وتؤكد في الوقت نفسه ضرورة الاستعداد للسيناريوهات غير المتوقعة. وفي معريف يكشف استطلاع أن 67% من الإسرائيليين يخشون تكرار حدث أمني بحجم 7 أكتوبر، فيما تظهر الخارطة السياسية تقاربا بين كتلي الائتلاف المعارض كتلي الائتلاف والمعارضة. كما تتناول الصحيفة حالة التأهب تجاه إيران والتحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة، إلى جانب انخفاض متوقع في أسعار الوقود في البلاد بدءا من يوم الأحد القادم. أما إسرائيل هيوم فتبرز أو تبرز مقابلة مع جادي أيزنكوت الذي يطرح رؤيته للحكومة المقبلة وينتقد استمرار نتنياهو، كما يتحدث عن الضفة الغربية والملف الإيراني ومستقبل غزة، وتدعو الصحيفة في مقال آخر إلى تجديد التعامل مع أعمال العنف في الضفة، بينما تسلط الضوء على منظومات الدفاع الجوي وكلفة اعتراض الصواريخ. وبين هذه العناوين مستمعين الكرام، يطغى القلق من تكرار الإخفاقات الأمنية بالتوازي مع صراع سياسي داخلي وتوتر إقليمي متواصل. هذه أبرز ما تتصدره صحف في هذا الصباح. بعد قليل بإذنه تعالى سنكون مع تفاصيل هذه العناوين. معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل روني ناور. بعد قليل كل التفاصيل.

15 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان صحافة نت. إذن مستمعين تعالوا ونبدأ من صحيفة هارتس التي تتناول محاولة إسقاط طائرة فلاي دبي المتجهة من دبي إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن مساعد الطيار وهو عماني الجنسية نقل إلى الإمارات لمواصلة التحقيق معه. وبحسب الصحيفة ترى إسرائيل أن هذه الخطوة قد تعزز التعاون في التحقيق، بينما قال رئيس الوزراء نتنياهو إن الطيار تأثر بما وصفه بالإسلام المتطرف من دون العثور حتى الآن على صلة بإيران. وفي إسرائيل يشيرون إلى ثغرات في الإجراءات الأمنية الخاصة بأطقم شركات الطيران الأجنبية، مؤكدين أن إسرائيل لا تشارك بشكل مباشر في التحقيق. وفي السياق نفسه تنتقد هارتس أداء نتنياهو الإعلامي عقب الحادث، وتقول إن مكتب رئيس الوزراء قدم روايات متناقضة بشأن التحذيرات والمعلومات التي سبقت محاولة اختطاف الطائرة. وفق مقال في الصحيفة نفى نتنياهو وجود تحذير محدد، رغم تصريحات سابقة من مكتبه أشارت إلى إطلاع مسؤولين على احتمال وقوع الحادث. ويرى المقال أن الحادث الذي كان من الممكن أن ينتهي بكارثة استخدم لاحقا في السجال السياسي الداخلي. ومن الطائرة ننتقل إلى الضفة الغربية، حيث تشير هارتس إلى احتمال أن تدفع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب باتجاه خطوات عقابية ضد إسرائيل على خلفية تصاعد أعمال العنف هناك. ومع اقتراب موسم قطف الزيتون يواجه المزارعون الفلسطينيون مخاوف أمنية متزايدة، في وقت تتحدث فيه تقارير عن عودة إقامة مستوطنات أخليت سابقاً إلى جانب تصاعد الوجود العسكري وأعمال الهدم في الضفة الغربية. أما في غزة فتتناول الصحيفة تقريرا لوزارة الصحة في القطاع يفيد بأن نحو 70% من الوفيات المسجلة خلال عام 25 نجمت مباشرة عن الحرب. وفق التقرير سجلت أكثر من 24,600 حالة وفاة، بينها نحو 7,300 وفاة مرتبطة بالجوع والأمراض وتدهور النظام الصحي. وتشير

الوزارة إلى أن الأرقام قد لا تعكس العدد الفعلي للوفيات نظرا إلى وجود حالات لم تصدر بشأنها شهادات وفاة.

وفي ملف إقليمي آخر، تبحث هآرتس مستقبل العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية، معتبرة أن انتهاء الوجود الأمريكي لا يعني انتهاء الصراع على مستقبل البلاد، بل يفتح مرحلة جديدة من التنافس على النفوذ. فالعراق يواجه نفوذا إيرانيا واسعا إلى جانب الوجود التركي في الشمال، بينما تسعى السعودية وتركيا وباكستان إلى تعزيز حضورها. وبحسب الصحيفة، فإن بغداد تجد نفسها أمام مهمة، وهي مهمة ملء الفراغ الذي خلفته واشنطن وسط تنافس إقليمي ودولي على تحديد ملامح المرحلة المقبلة. هآرتس، هذا الصباح.

وتعالوا ننتقل لمستمعينا الكرام مستمعي راديو مكان إلى صحيفة إيديعوت أحرنوت التي تضع في صدارة تغطيتها الإخفاقات الأمنية التي كشفتها محاولة الاعتداء على رحلة فلاي دبي المتجهة إلى إسرائيل. الصحيفة تتحدث عن ثغرة أمنية لم يتعامل معها أحد كما ينبغي بعد صعود طيار عماني إلى الطائرة رغم وجود قيود وإجراءات أمنية خاصة، وبحسب مصادر مطلعة لم تطبق بصورة كاملة الإجراءات المتفق عليها بين إسرائيل والإمارات في وقت كانت فيه تقارير قد أشارت إلى تحذيرات من جهاز الشباك بشأن مستوى الأمن في الرحلات القادمة من الإمارات. وتثير القضية أسئلة حول الجهة المسؤولة عن فحص هويات الطيارين الأجانب وحول توزيع المسؤوليات بين الأجهزة الأمنية ووزارة النقل والمواصلات التي تؤكد من جهتها أنها لا تتحمل مسؤولية الفحص الأمنية للطيارين العاملين في الرحلات الأجنبية. ومن الثغرات الأمنية إلى تداعيات الحادثة على المسافرين، إذ تتناول الصحيفة إيديعوت أحرنوت أوضاع آلاف الإسرائيليين العالقين في دبي ودول شرق آسيا والذين يعيشون حالة من عدم اليقين بشأن موعد عودتهم إلى إسرائيل بعد أن علقت فلاي دبي جميع رحلاتها إلى البلاد لمدة 6 أيام على الأقل. وفي محاولة لمعالجة الأزمة تستعد شركات العال وإسرائيل وأركيع لتشغيل رحلات إنقاذ خاصة، إلا أن الإمارات لم تكن قد منحت حتى مساء أمس الموافقات الأمنية النهائية. وفي المقابل أوضحت وزارة النقل أن المسافرين الذين ألغيت رحلاتهم يستطيعون المطالبة بحقوقهم من الشركة بما في ذلك توفير السكن واسترداد ثمن التذاكر والحصول على المساعدة اللازمة. لكن الصحيفة لا تتوقف عند حادثة فلاي دبي، بل تعود إلى إخفاق أمني أكبر بكثير يتعلق بما سبق هجوم 7 أكتوبر من خلال تحقيق خاص لإيديعوت أحرنوت يكشف خطة الخداع التي اتبعتها حماس على مدى سنوات.

إذن تحقيق خاص لصحيفة يديعوت أحرنوت هذا الصباح يكشف خطة الخداع التي تبعتها حماس على مدى سنوات، وبحسب التحقيق الذي يستند إلى وثائق داخلية للحركة وشهادات مسؤولين في الاستخبارات، بدأت حماس منذ عام 2016 ببناء خطة واسعة هدفت إلى إقناع إسرائيل بأن تدريباتها وتحركاتها لا تعكس استعداداً لهجوم حقيقي. وشملت الخطة وفق التحقيق الترويج لفكرة التهدئة وإجراء تدريبات عسكرية علنية وصاخبة والاستمرار في حفر الأنفاق، إلى جانب استغلال الأموال القطرية والاضطرابات على الحدود لصرف الانتباه عن الاستعدادات الفعلية للهجوم. ويشير التحقيق كذلك إلى أن بعض التحذيرات داخل المنظومة الاستخباراتية لم تؤدي إلى تغيير في تقدير الموقف، ومن بينها تحذيرات مجندة عرفت بالحرف واو، وهكذا ترسخ الاعتقاد بأن حماس تفضل التهدئة والاستقرار الاقتصادي إلى أن وقع هجوم 7 أكتوبر. ومن دروس 7 أكتوبر تنتقل يديعوت أحرنوت إلى التحذيرات الأمنية الحالية تحت عنوان كونوا مستعدين دائما. نعم، كونوا مستعدين دائما. وتكتب يديعوت أيضا هذا الصباح: بعد نحو 3 سنوات من هجوم 7 أكتوبر، ترى المؤسسة الأمنية أن إيران تشكل محور التهديد الرئيسي، مع تقدير حالي بعدم توقع هجوم إيراني في المدى القريب، لكن مع استمرار الاستعداد لاحتمال تغيير الوضع بسرعة. وفي غزة توجد تحذيرات محددة من احتمال محاولة حماس اختطاف جندي قرب الخط الأصفر، بينما تتصاعد التوترات في الضفة الغربية مع تعزيز القوات ونشر فرقة عسكرية إضافية. أما في لبنان فتقدر إسرائيل أن حزب الله ما زال منضبطا في هذه المرحلة، لكنه يواصل محاولات إعادة بناء قدراته. ويؤكد كاتب هذا المقال الأمني يوسي يهشوع أن التحذير الاستخباراتي ليس تنبؤا دقيقا بما سيحدث، ولذلك يجب تحويل المعلومات في الوقت المناسب إلى استعداد وقرار وعمل. ومحاولة الاعتداء على طائرة فلاي دبي بحسب الصحيفة تذكر أيضا بأن بعض السيناريوهات لا يمكن توقعها مسبقا، ما يجعل الاستعداد للتطورات غير المتوقعة جزءا أساسيا من العمل الأمني.

وفي سياق آخر مرتبط بإخفاقات 7 أكتوبر، تنقل الصحيفة عن قرار قضائي سمح بالكشف عن هوية مسؤول الاستخبارات في فرقة غزة يوم الهجوم. فقد كشفت المحكمة العليا أمس هوية أريع مدرور الذي شغل منصب مسؤول الاستخبارات في فرقة غزة خلال هجوم 7 أكتوبر، وذلك بعد نحو 3 سنوات من سعيه لمنع نشر اسمه وإبعاده من الجيش. وعمدرور هو نجل اللواء في الاحتياط ياكوف عمدرور الذي شغل سابقا منصب رئيس مجلس الأمن القومي ويعد من الشخصيات الأمنية المعروفة في إسرائيل. وجاء القرار في ظل التحقيقات التي أجراها جيش الدفاع وحملت عددا من القادة مسؤولية الإخفاقات، ومن بينها عدم التعامل مع المعلومات المتعلقة بخطط حماس وعدم رفع مستوى التأهب. وبحسب القرار أزيل أمر حظر نشر اسم عمدرور بسبب وجود مصلحة عامة في الكشف عن هويته. إذن مستمعينا، هكذا تجمع إيدي عوت أحرنوت بين حادثة فلاي دبي الحالية ودروس 7 أكتوبر والتحذيرات الأمنية القائمة، لتطرح في مجمل تغطيتها سؤالا واحدا: كيف يمكن التعامل مع المعلومات والتحذيرات قبل أن تتحول الثغرات الأمنية إلى أحداث يصعب احتواؤها؟ إيدي عوت أحرنوت، هذا الصباح.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: الليلة على قناة مكان،
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

32 دقيقة بعد السادسة الساعة الآن هنا في استديوهاتنا استديوهات راديو مكان. طاب صباحكم مستمعين، أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. إذن قبل هذا الفاصل الدعائي وقبله الفاصل الغنائي كنا مع أبرز ما خططه لنا صحيفة هآرتس ويديع وتحرنوت. الآن نفتح صفحات معاريف وأيضا يسرل هايوم، وتعالوا نبدأ من معاريف إذ تنشر استطلاعا جديدا يشير إلى أن 67% من الإسرائيليين يخشون تكرار حدث أمني بحجم 7 أكتوبر مقابل 26% لا يخشون ذلك. وعلى الصعيد الخارطة السياسية تحصل أحزاب الائتلاف على 51 مقعدا مقابل 53 مقعدا لكتلة المعارضة الصهيونية و12 مقعدا للأحزاب العربية. وفي سباق رئاسة الحكومة يتقدم غادي أيزنكوت على بنيامين نتنياهو بنسبة 47% مقابل 41، بينما يتقدم نتنياهو على نفتالي بنت بنسبة 45% مقابل 41.

نبقى في معريف أمنيا. يعقد المجلس الوزاري السياسي والأمني اجتماعا في ظل حالة تأهب مرتفعة خصوصا حيال إيران. وتقول المؤسسة الأمنية إنه لا توجد حاليا معلومات محددة عن هجوم إيراني وشيك، مع الاستعداد لاحتمال رد مباشر أو عبر حلفاء طهران في المنطقة. وفي الوقت نفسه لم تظهر التحقيقات الأولية صلة بين حادثة فلاي دبي وإيران. وفي التطورات الإقليمية، تتحدث تقارير هنا في صحيفة معريف عن قرار الرئيس الأمريكي ترامب إرسال حاملة الطائرات ثيودور روزفلد إلى الشرق الأوسط إلى جانب تعزيز قوات مشاتها البحرية في ظل تعثر المفاوضات مع إيران والخلافات حول الملف النووي والعقوبات ومضيق هرمز. أما على الصعيد الاقتصادي، فيتجه سعر البنزين في البلاد إلى الانخفاض بنحو 50 أجورة ليصل إلى 7 شواقل فارزة 77 أجورة للتر الواحد في الخدمة الذاتية، بعد موافقة المستشارة القانونية للحكومة بهراف ميارا على خفض ضريبة المحروقات. ويأتي ذلك بعد وصول السعر إلى مستوى قياسي بلغ 8 شواقل و27 أجورة للتر الواحد. ومن المتوقع أن يدخل القرار قرار خفض أسعار البنزين حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد القادم.

عريف ننتقل إلى صحيفة إسرائيل هيوم التي تنشر مقابلة مع رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت الذي يقول إنه يسعى إلى تشكيل أغلبية من 63 مقعدا إلى 64 معتبرا أن الهدف هو إقامة حكومة قادرة على توسيع ائتلافها. أيزنكوت يرفض حكومة تناوب أو حكومة متساوية الصلاحيات مع نتنياهو ويقول إن نتنياهو في حال فوزه بالانتخابات لن يتمكن من الاستمرار في قيادة الحكومة الانتقالية إذا لم يحصل على أغلبية صهيونية، كما يتعهد بعدم ضم عنيحاي شكلي أو عيديت سلمان إلى حكومته. وفي الضفة الغربية تحدث أيزنكوت عن فقدان السيطرة وينتقد أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون، مؤكدا أن جيش الدفاع يجب أن يكون المسؤول عن الأمن مع إعادة تفعيل العمل الشرطي بالتنسيق معه. وفي الملف الإيراني يرفض فكرة إسقاط النظام من اللجوء ويدعو إلى التركيز على البرنامج النووي وإخراج اليورانيوم المخصب وفرض رقابة مشددة عليه. أما في غزة فيتصور أيزنكوت قطاعا من دون حماس والجهاد الإسلامي تديره حكومة تكنوقراط وقوى محلية بمشاركة دول عربية وإشراف أمريكي، معتبرا أن إعادة الإعمار قد تستغرق نحو عقدين من دون أن يعني ذلك بحسب تصوره إقامة دولة فلسطينية.

0: في المقابلة أيضا قال آيزنكوت رئيس حزب يشار: إذا فاز نتنياهو بالانتخابات فسيدفن حقيقة أحداث 7 أكتوبر. وأضاف أنه في حال فوز نتنياهو ومنعه من الحصول على أغلبية صهيونية فلا ينبغي لحكومته الانتقالية أن تواصل نتنياهو. إذن آيزنكوت يصرح لإسرائيل هيوم هذا الصباح بأنه إذا فاز نتنياهو بالانتخابات فسيدفن حقيقة أحداث 7 أكتوبر. في موضوع آخر، تدعو صحيفة إسرائيل هيوم إلى استعادة السيطرة على الضفة الغربية في ظل تصاعد أعمال العنف التي تنفذها مجموعات من اليهود، مشيرة إلى مشاركة نحو 150 شخصا في أحداث جلود مقابل اعتقال 2 فقط. ويدعو المقال الذي نشر في إسرائيل هيوم إلى تشكيل قوة أمنية مشتركة من الجيش والشرطة للتعامل مع هذه الظاهرة. أما في الجانب العسكري فتسلط الصحيفة الضوء على مقاتلي منظومتي القبة الحديدية وحيتس اللتين نفذتا آلاف العمليات الاعتراضية خلال السنوات 3 الأخيرة. وتقول إحدى مقاتلات القبة الحديدية إنها اعترضت صاروخا كان يستهدف منطقة قريبة من منزلها. ويشير التقرير إلى ارتفاع كلفة الاعتراض، إذ تبلغ كلفة أو تكلفة اعتراض الصاروخ بواسطة القبة الحديدية نحو 70,000 دولار، بينما تصل تكلفة الاعتراض الواحد بواسطة حيتس 2 أو 3 إلى ما بين 2,000,000 و3,000,000 دولار. مع تأكيد مقاتلي الدفاع الجوي أن هذه المنظومات لا توفر حماية كاملة من جميع التهديدات. إسرائيل هيوم هذا الصباح.
1: يا طير يا طير.

سلام من الله عليكم. إذن مستمعين 44 دقيقة بعد السادسة الساعة الآن هنا في استوديوهات صحفنت. الآن نفتح صفحات الصحف العربية الصادرة لهذا الصباح الجمعة 2 أكتوبر 2021. إذن مستمعين أمامي الصنارة كل العرب، أيضا الصحيفة الإلكترونية صحيفة المسار، ومن ثم سنعرج على المواقع المحلية موقع مكان وموقع عرب 48، وسننهي هذا المشوار مع الحالة الجوية وأسعار صرف العملات. إذن تعالوا نكون مع صحيفة السنارة وأبرز ما خططه لنا من عناوين السنارة هذا الصباح: طقس خريفي وفرصة لأمطار محلية الجمعة وارتفاع طفيف بالحرارة السبت، الأعراس تحت وقع المداهمات، عائلات عربية تروي كيف انقلبت عندها الأفراح إلى ساحة اعتقالات وخوف وإشهار للسلاح. ماذا وراء تصريح رونالدو المذهل؟ سأكشف الحقيقة في الوقت المناسب. وهل يعني هذا الاعتزال بعدما غادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو معسكر منتخب بلاده في كوبنهاغن في تطور لافت أعقب توترا مع المدرب الجورجي على خلفية دوره في التشكيلة خلال مباريات دور الأمم الأوروبية؟ ويوم أمس المباراة التي جمعت المنتخب البرتغالي والمنتخب الدنماركي وانتهت بفوز البرتغال 4 أهداف مقابل 2 للدنماركي، لم يشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. إلى صحيفة كل العرب وأبرز العناوين: رئيس المحكمة العليا إسحاق عميد توجد أغلبية تؤيد إقصاء سامي أبو شحادة ونحن نوصيه بالانسحاب من الترشح. سامي أبو شحادة لقادة العليا: أنا نادم على المقال الذي كتبته. مواجهة حادة في العليا: القضاء يقاطعون بن جفير بسبب تعميمه على العرب، ونتنياهو يقول لمساعد طيار رحلة دبي تأثر بالفكر الإسلامي الراديكالي وسنحدد صلته بإيران قريبا. كانت هذه أبرز عناوين أيضا صحيفة كل العرب. منها ننتقل إلى صحيفة المسار وأبرز العناوين: المسار تنشر صورة لسامي أبو شحادة وتحت هذه الصورة تكتب محكمة الشطب. إذن المحكمة العليا تؤيد منع سامي أبو شحادة من خوض انتخابات الكنيست ومصير المشتركة والموحدة وكسيف على طاولة القضاء. المحكمة تقترح على أبو شحادة سحب ترشحه وسط اتجاه لتأييد قرار الشطب. بن جفير يترافع أمام القضاء ومناقشات حادة حول الأساس القانوني لإقصاء المرشحين. المحكمة تبحث أيضا شطب المشتركة والموحدة وعفر كسيف، والمشتركة ترد: ردنا على محاولات إقصائنا سيكون بأوسع مشاركة في الانتخابات.

في صحيفة المسار لهذا الصباح، من جت إلى عرابه مسيرة قطرية غدا في عرابه إحياء للذكرى 26 لشهداء هبة القدس والأقصى بعد زيارة أضرحتهم. ولجنة القدس تدعو لحشد واسع نصرة للأقصى وسط تصاعد الاقتحامات وتحذيرات من تغيير واقعه التاريخي والقانوني. وفاة الشابين محمد الشيخ زيد من أم الفحم وهشام أبو شلضم من عرعر النقب إثر حادثي عمل مروعين. إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز عناوين صحيفة المسار. أيضا نضيف لها يوم الأحد، كفر قرع تستضيف مؤتمرا طارئا لمواجهة التحريض ضد الكوادر الطبية والصحية العربية في البلاد. صحيفة المسار هذا الصباح.

تعالوا الآن ننتقل إلى المواقع المحلية. نفتح موقع مكان هذا الصباح، ومن العناوين التي وردت على الصفحة الرئيسية لمكان: هيرتسوغ يدين الاعتداء على المقدسي أحمد الحسيني، ونشر فيديو وهو يتحدث مع هذا الشخص وهو أحمد الحسيني المقدسي الذي تعرض لاعتداء عنيف عند باب العمود، إذ حاوطته مجموعة من الشبان المتدينين وقاموا بضربه بشكل مباشر ونعته بصفات عنصرية. وبعد هذه الحادثة تحدث إليه الرئيس هيرتسوغ وتحدث سوية حول ما جرى. أيضا من العناوين في مكان هذا الصباح، من الشريط الإخباري في مكان تحديدا: كسيف يقول هناك من يدعو لمحو غزة وتدمير وتخريب وإحراق وارتكاب إبادة جماعية ولم يتم استبعادهم. إذن كانت هذه أبرز عناوين مكان هذا الصباح. من مكان ننتقل إلى موقع عرب 48 وأبرز ما جاء في هذا الموقع من عناوين. العنوان الرئيسي: التجمع أبو شحاد يسحب ترشحه بعد إعلان شطبه ويواصل قيادة المعركة السياسية دفاعا عن التمثيل العربي. وتكتب أو يكتب الموقع: سحب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحاد ترشحه للانتخابات بعد مشاورات مكثفة استمرت لساعات، انطلاقا من المسؤولية السياسية تجاه شعبنا والقائمة المشتركة والتداعيات الخطيرة المترتبة عليه لمجمل العمل السياسي والبرلماني. من عناوين عرب 48 هذا الصباح: غارات على صنعاء بعد هجمات للحوثيين على عدة مناطق سعودية، 8 شهداء و26 إصابة في غزة خلال 24 ساعة. أيضا من عناوين الشريط الإخباري في موقع عرب 48: البنتاغون يخصص 24 مليار دولار لتسريع إنتاج الصواريخ الاعتراضية، وحيفا الشرطة تعتقل 15 مشاركا خلال احتجاج في الحي الألماني. كانت هذه أبرز عناوين موقع عرب 48 لهذا الصباح.

0: تعالوا مستمعينا نكون مع الحالة الجوية لهذا الصباح. تسود البلاد خلال الأيام المقبلة أجواء خريفية متقلبة مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة وفرص لأمطار محلية خاصة في شمالي البلاد والمناطق الساحلية. اليوم الجمعة يكون الطقس غائما جزئيا وأبرد من المعتاد قليلا مع زخات محلية، وتزداد البرودة ليلا خصوصا في الجبال، وترتفع الحرارة تدريجيا السبت والأحد قبل أن تنخفض مجددا الاثنين مع احتمال أمطار متفرقة، ويستمر الطقس الثلاثاء مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، فيما تبقى الأجواء منعشة وباردة نسبيا ليلا. إذن كانت هذه الحالة الجوية. تعالوا ننتقل إلى أسعار صرف العملات سريعا حسب موقع بنك إسرائيل. الدولار الأمريكي يصرف مقابل 3 شواقل، اليورو الأوروبي مقابل 3 شواقل فارزة 48 أجورة، الدينار الأردني 4 شواقل فارزة 34 أجورة، والجنيه المصري مقابل 0.059 أجورة. كانت هذه أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل لهذا الصباح.
1: فتوم بيضرب الحب شو بيذل.
0: ومستمعين على أنغام هذه الأغنية فطومة فطومة ننهي هذه الجولة من برنامج صحافنت. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذا المشوار الصباح الإخباري. كان معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل روني نور. مستمعين أتمنى لكم نهارا جميلا مشرقا وطيبا، جمعة مباركة، في أمان الله.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. غدا على قناة مكان،
2: بلحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعديها الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. توقع بدء عملية تخليص إسرائيليين عالقين في دبي اليوم. نبأ يفيد بأن الولايات المتحدة تحشد قوات في الشرق الأوسط تحسبا لاستئناف الحرب ضد إيران. إكسيوس يكشف عن نشر بطاريتين إضافيتين لمنظومة باتريوت في السعودية وقطر، ورئيس التجمع أبو شحادي يسحب ترشحه للكنيسة.
1: راديو مكان الأخبار.
4: السابعة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله صباحكم. هذه تفاصيل من المقرر أن تبدأ اليوم شركة الطيران الإسرائيلية بتسيير رحلات لتخليص إسرائيليين عالقين في دبي، وذلك رغم عدم اتضاح الآلية الدقيقة للتنفيذ. وكانت الإمارات قد وضعت عراقيل إضافية ليلة الماضية بإلغائها التصريح الخاص بهذه الرحلات، إلى أن المسؤولين الإسرائيليين واصلوا العمل خلال الساعات الأخيرة لوضع اللمسات الأخيرة على بروتوكولات السلامة والحصول على الموافقة النهائية اللازمة. بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي ترامب عن تكثيف محتمل للهجمات ضد إيران بعد الانتخابات النصفية في مقابلة مع مجلة تايم نشرت أمس، أفيد أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حاملة طائرة ثالثة وحوالي 10,000 جندي إلى الشرق الأوسط. ومن المقرر أن تصل السفن والطائرات والقوات الإضافية إلى المنطقة بحلول نهاية نوفمبر وفقاً لوول ستريت جورنال. هذا وأفاد موقع أكسيوس بأن الجيش الأمريكي نشر بطاريتين إضافيتين من صواريخ باتريوت الشهر الماضي لحماية منشآت الطاقة في كل من السعودية وقطر. ووفقا للتقرير سعت الولايات المتحدة إلى طمأنة حليفتيها بأنها ستدافع عن منشآت النفط والغاز التابعة لهما في حال قرر ترامب استئناف الحرب ضد إيران. أعلنت القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دوليا قصف مواقع ذات قيمة عالية في صنعاء إلى جانب غارات أخرى في صعدة وتعز. يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه تقارير إعلامية بسماع دوي انفجارات قوية مساء أمس في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين. قرر حزب التجمع الوطني الديمقراطي عدم ترشح رئيس الحزب سامي أبو شحادي لخوض انتخابات الكنيسة قابلا بذلك مقترح رئيس المحكمة العليا يتسحاك عميد. وتفيد مراسلة قناة كان ديكلا أهرون بأن الحزب سعى إلى تجنب صدور حكم يشكل سابقة قضائية، وكان من الممكن أن يتضمن انتقادات لاذعة للحزب وزعيمه. أعلنت الشرطة اعتقال 15 شخصا شاركوا في تظاهرة نظمت في منطقة بيت الكرمة بيت هاجيفن بالحي الألماني في حيفا. وجاء في بيان صادر عن الشرطة أنه خلال التظاهرة رفعت أعلام ولافتات ورددت هتافات يشتبه في أنها أدت إلى الإخلال بالنظام العام. أورد النبأ مراسلنا يتحرب. في أورشليم القدس أصيب الليلة الماضية فتى عمره 14 عاما بجروح خطيرة إثر سقوطه عن علو، وتم نقله إلى المشفى وهو بحالة غير مستقرة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان،
5: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: أخيرا مستمعينا، يتوقع اليوم سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وسهل الساحلي، وإليكم درجات الحرارة القصوى المرتقبة في أورشليم القدس 25، تل أفيف 28، حيفا والناصرة وهضبة الجولان 27، جبال الجليل 22، اللدوب بئر 29، ونختتم مع إيلات مع 32 درجة مئوية. عند الثامنة نلتقي إخباريا من جديد، طاب صباحكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. مكان.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الليلة على قناة مكان
6: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
6: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايماً البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

المخبري عندك ملح بالدم عم يجري جري طبيبي قلي بعد الفحص المخبري عندك ملح بالدم عم يجري جري قلت الدواء قلي الدواء لا تشتري علاجك مع الحلوين يا شب البري شف لك صبي خدان ناعم طري كل يوم بوسي من العلي بتنبري وكتر ما بوست من خدود الحلو راح المي

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.

0: صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوعي جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان،
2: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: عناوين الساعة: انتقادات في الليكود لتجنب القضاء عن إصدار حكم في قضية أبو شحادي، رصد محاولات أخذة في التزايد في يهود والسامرة لاستخدام مسيرات لجمع معلومات وارتكاب اعتداءات، إسرائيل تطلب إرسال مراقبين عنها للإشراف على التحقيق في حادثة فلاي دبي، وتوقع خفض أسعار الوقود مطلع الأسبوع المقبل.
1: راديو مكان الأخبار.
4: الثمينة ساعتنا الآن في مكان، أسعد الله صباحكم. انتقد نائب الليكودي موشي سعد بشدة المحكمة العليا لسماحها لرئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي بالانسحاب طواعية من السباق الانتخابي، مما أدى إلى تجنب إصدار حكم بشأن قرار لجنة الانتخابات المركزية القاضي باستبعاده. وفي حديث إذاعي صباح اليوم قال سعد إن العليا كانت تدرك أنها لو أصدرت حكما في هذه القضية لكانت ستضطر تلقائيا إلى استبعاد المرشح التالي الذي يواجه طعنا قضائيا، وهو منصور عباس. وأضاف: لقد تعمدت المحكمة العليا التهرب من إصدار حكم وتحديد الحدود الفاصلة بين المحظور والمباح ورسم خطوط حمراء قاطعة تميز بين ما يعد إرهابيا وما لا يعد كذلك. لاحظ جيش الدفاع في الأشهر الأخيرة محاولات أخذة في التزايد لإرهابيين في يهود والسامرة للبدء باستخدام مسيرات لجمع معلومات وارتكاب اعتداءات، وهو درس مستفاد من تجربة حزب الله. وحتى الآن باءت جميع المحاولات بالفشل، ويتخذ الجيش خطوات ويسابق الزمن لمنع نشوء التهديد الجديد. في آخر تطورات حادثة فلاي دبي، توجهت إسرائيل إلى جهة التحقيق في السعودية والإمارات بطلب إرسال مراقبين عنها للإشراف عليه. وقال مصدر إسرائيلي إن الطلب قوبل بالرفض، ولكن من المرتقب أن تتلقى أورشليم القدس نتائجه. وأعلنت السلطات السعودية أن قائد طائرة فلاي دبي ومساعده وبعد تحسن حالتهما الصحية غادرا المملكة إلى أبوظبي صباح أمس بمرافقة الفريق الأمني الإماراتي. وبيّنت أن التحقيقات الأولية التي تمت من قبل الجهات المختصة في المملكة أشارت إلى وقوع اعتداء على قائد الطائرة من مساعده، مما نتج عن إصابات متفرقة. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الداخلية السعودية أوضحت فيه تفاصيل عن حادث طائرة شركة فلاي دبي. بعد تسجيلها ارتفاعا قياسيا، من المتوقع أن تخفض أسعار الوقود مطلع الأسبوع المقبل بعد أن يدخل قرار وزير المالية سموتريتش القاضي بخفض الضريبة بمقدار نصف شيكل لكل لتر بنزين حيز تنفيذ، وسيظل هذا القرار ساريا لمدة شهر واحد. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أخيرا مستمعينا، يتوقع اليوم سقوط أمطار محلية في شمال البلاد والسهل الساحلي، ويحتمل هبوب عواصف رعدية متفرقة في شمال البلاد، كما يحتمل سقوط رذاذ في جنوبها. نعود ونلتقي إخباريا كالمعتاد على رأس الساعة القادمة. طاب صباحكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. غدا على قناة مكان،
6: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعدية الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: جبرية
1: جبرين أول،
0: نعم.
1: الطيبي ثانيا، غطاس ثالثا، وأنت رابعا، وهكذا أيضا
0: نعم،
1: بالنسبة
0: ولكن
1: لبقية.
0: أؤكد لك
1: نعم
0: حرفيا حتى الساعات الصغيرة من الليل هذا الموضوع بتاتا ليس
1: طيب،
0: يعني هو ما
1: أكيد
0: يناقش.
1: أكيد،
0: أيضا
1: ولكن أنا سأسأل عنه لأنه طبعا هناك من يسأل، هناك أسئلة
0: أعتقد
1: كثيرة
0: أنه تقنيا
1: تقنيا.
0: نعم
1: طيب بكر،
0: نعم
1: كان صعب أنه تاخذوا قرار وسحب ترشيح سامي أبو شهادة؟
0: صديقي وجميع المستمعين، تجمع حزب مواجهة جاي يواجه العنصرية والفشل الموجودة في الدولة منذ تأسيسه. ما حصل البارحة في المحكمة هو تحقيق لنموذج كهانة. أنا أقول لك أن الديمقراطية في إسرائيل فشلت، وأن روح كهانة ترفرف الآن ليس فقط في الكنيست، ليس فقط في الشرطة، ليس في وزارات مختلفة، ليس إنما أيضا في محكمة العدل العليا. محكمة العدل العليا اختارت أن تتغاضى عن الديمقراطية وعن القانون، ورأينا وسمعنا كيف كان القضاء مستعدين بأسئلتهم. يعني نحن نعرف أن يحاكم شخص على ما يتحدث، ولكن أن يسأل الخضر وما نشرته الآن أنت قبل قليل على أن يحاكم شخص على ما لا ينشر أو ما لا يقول،
1: يعني
0: هذا
1: سامي أبو شهادة أنت تقول حكم على ما لم يقل؟
0: أيضا بالإضافة هو كتب مقال قد يفسر في كثير من الأوجه، هو لم يكن داعما لأي عمل مسلح. سامي أبو شهادة كتب مقال واحد وشخص، هذه سابقة تاريخية على مستوى العالم، ولكنهم أيضا طلبوه، هل نشرت شيئا يعني هل نشرت في أي محل أنه حماس كذا كذا؟ لأنه ما نشرش كمان، هاي كانت محاسبة له. شو يعني كل إنسان بده ينشر موقفه من كل شيء؟ يعني هو ما بالمقال مش يفسر بعدة أوجه،
1: يعني بكر
0: ولكن كان
1: القضاة
0: واضح
1: جاءوا مع موقف قرار جاهز أنت تقول.
0: التجمع ذهب حتى النهاية، التجمع المضبوط أنه أخذ من الأول كان في استشارة قانونية أنه بالانسحاب، ولكن تجمع أراد أن يذهب بهذا الموضوع حتى النهاية. الموضوع أنه سامي شطل، سامي القرار ما لم يصدر رسميا، ولكن عميد القاضي عميد قال لسامي أنت مشطوب من الإجماع بعد النهاية، وتعال إحنا شوف شو بدنا نعطيك أنك ممكن تنسحب قبل. فالتجمع عمل حسابات جدا ولقاءات مع 6 محامين البارحة بالليل، وسمع 6 استشارات من المحامين، ومن باب المسؤولية السياسية تجاه مجتمعنا والمخاطر اللي احنا شايفينها حقيقة مش متخيلها، كان ممكن يكون قد يكون مخاطر على العمل السياسي، لا احنا شايفين ان مخاطر على العمل السياسي وعلى تضييق السقف للعمل السياسي للأحزاب جميعا، اتخذنا هذا القرار. على فكرة سامي أبو شهادة
1: بكر، فقط عشان يعني نفهم، بكر عشان نفهم، 6 استشارات قانونية، الست استشارات كانت تنصب انه اسحب ترشحك.
0: 6 محامين غير عدالة،
1: غير عدالة.
0: امبارح جلسنا معهم حتى الساعات المتأخرة من الليل، والجميع اوصى انه انتم التجمع كنت تورجوا العالم والمجتمع العربي انه محكمة العدل العليا تغيرت، وانه فيها روح اخرى، وانها ليست مركز العدالة بشكل عام، ورجيته لانه عميت اجا وقال انتم مشطوبين. ايش اسم بدكم قرار رسمي؟ سيتحول هذا الملف من ملف قضائي عادي الى ملف امني ضد التجمع ضد سامي ابو شهادة. ما هو الهدف من ذلك الان؟ احنا بدنا نعري اسرائيل، اسرائيل عارية تماما امام العالم منذ زمن. ما يجري في الضفة وما يجري في غزة هو تعري الإسرائيل، فلا يضيف أيضا ملف رسمي آخر. الشطب حصل رسميا يعني لما عميد قال، ولكن لم يصدر في قرار، لأن إحنا التجمع حزب مسؤول، إحنا شعارنا يعني مسؤولية وطنية. أنا لا أريد ولا التجمع يريد أن يخفض السقف السياسي للمجتمع العربي أكثر مما هو منخفض، نريد أن نبحث عن مساحة لنمثل شعبنا، نريد أن ندعم القائمة المشتركة، نريد أن يعني أن يرجع سامي يعود إلى العمل السياسي في قيادة هذه الحملة الانتخابية، وإخراج بن غفير وسموتريتش والكهنيين خارج هذه المحكمة. الاتجاه يعني الاستمرار كان بالاتجاه ممكن يؤثر إلى نتائج أخرى، فرح نبحث أيضا عن نتائج نهائية تفيد مجتمعنا بإخراج هذه الحكومة العنصرية وهذه الأحزاب المطرفة إلى المعارضة. ومن تابع صباحا الأخبار

0: يرى أن الجمعيات الصهيونية المتطرفة زي بيت سلمينو وأرتسينو وكل هذه الأمور تدعو إلى محاكمة سامي يعني من اليوم إلى اقتياده إلى المحكمة بتهم أمنية. التجمع يحمي أعضائه، يحمي قياداته، يحمي مجتمعه.
1: كان في خوف بكر، كان في خوف أنه في حال وأن تمسك سامي أبو شحادي بترشحه أو تمسك التجمع بهذا الموقف أنه حتى النهاية، حتى إصدار قرار بشطب، كان في خوف أنه يتحول إلى ملف أمني في النهاية؟
0: أولا كانت ستكون هناك سابقة قانونية سترفض العمل السياسي لكل الأحزاب العربية، وأنا أعتقد لن يتوقف هناك أيضا، لأنه ستتحول مستقبلا أيضا لخفض الأحزاب السقف السياسي الأحزاب السياسية أيضا اليسارية أو ما تبقى من بعضها. ولكن نعم، إذا أقر 7 أعضاء أو 6 أعضاء المعاني أو يعني التفسير القضائي إنه هذا ما تحدث به أبو سامي هو دعم للكفاح المسلح، هذا سيتحول إلى ملف أمني ضد سامي أبو شحادي. وهذا ما قالته المستشارة القضائية الحكومة، أنه وسألوهن القضاء أين كان الشباك وأين كانت أجهزة الأمن لما صدر هذا البيان، وقالوا أنه لو كنا عرفنا وشفنا هذا المقال في وقته كنا اعتقلنا سامي أبو شحادي. فأنت ترى هذه الأمور مجتمع.
1: نعم.
0: بكر. على مستوى المجتمع.
1: بكر أريد الآن عمم يعني كلمة لسامي أبو شحادي مسجلة، أريد أن نستمع إلى بعض من تصريحات سامي أبو شحادي تعليقا على قرار شطبي. طبعا حاولنا الحديث مع سامي أبو شحادي صباح اليوم دون رد طبعا، وعلى ما يبدو هذا التسجيل بتصريحاته هو الرد الرسمي من قبل سامي أبو شحادي على قرار الشطب، وبعد أيضا إعلان سحب الترشح الليلة الماضية. فلنستمع.
2: أهلي وناسي في كل مكان، تحياتي لكم جميعا. بالرغم من كل الظلم مكملين. أكيد أنتم متابعين معنا بالأيام الأخيرة القرار الجائر اللي كان في لجنة الانتخابات المركزية لشطب ترشحي من خلال القائمة المشتركة في الانتخابات القريبة. حاولنا ندور على شوية ديمقراطية، على شوية عدل في المحكمة العليا، ولكن زي ما عم بيصير مع باقي أهلنا وناسنا من ملاحقات للأطباء وللمعلمين وللسواقين ولطلاب الجامعات، كان في برضو ملاحقة سياسية بهدف شطب صوتنا وبهدف محاصرتنا سياسيا. وكان في قرار واضح اليوم من رئيس المحكمة العليا القاضي عميد اللي أوضح لإلي إنه القرار في المحكمة العليا هو تبني قرار الشطب، في أغلبية في المحكمة العليا لتبني قرار الشطب. على أساس هذا الكلام كان في مشاورات كثيرة جدا مع طواقم المحامين ومع اللجنة المركزية بالتجمع وقيادات الحزب التاريخية وأصدقاء ورفاق، كان في مشاورات كثيرة جدا على مدار ساعات، وتم اتخاذ أصعب قرار في مسيرتي السياسية. كإنسان بريء ما في علي ولا شيء، وقانونيا في المنطق السليم لا يمكن شطبي، ولكن أجواء الإرهاب وأجواء التخويف والتحريض أثرت أيضا على المحكمة العليا، وما كان في مجال أكثر من ذلك نكمل في هاي المعركة، لأنه عمليا الاستمرار كان بيكون فيه له أضرار كبيرة جدا، مش بس على سامي أبو شحادة، على التجمع الوطني الديمقراطي وعلى القائمة المشتركة وعلى شبابنا وعلى طلابنا وعلى الحيز السياسي الضيق أصلا اللي إحنا موجودين فيه. أكثر من ذلك كان ممكن نعمل ضرر كبير جدا لعملنا السياسي ولمستقبلنا السياسي، ولذلك أجى القرار بسحب الترشح.
1: جاء القرار بسحب الترشح يعلل سامي أبو شحادي لأول مرة بصوته ما بعد هذا القرار. كانت ستكون هنالك أضرار، بكر عودي أنت معنا، يقول سامي أبو شحادي كانت ستكون هنالك أضرار على المشتركة والتجمع وعلى شبابنا وعلى الحيز السياسي العام.
0: صحيح. هناك يعني بحسب ما تلقينا أيضا من معلومات والتشارات القانونية كانت هنا كالسابقة، سيتم التوسع في القرار كما قالوا بشكل يعني كتبوا أنتم أو تستمرون، وسيكون هناك قرار مشروح مفصل كثيرا من قبل أغلبية القضاء، وهذا كان يشكل نوع من سقف جديد للعمل السياسي. وستكون هناك كانت أضرار كثيرة على العمل السياسي ومجمل العمل السياسي بكل الأحزاب المشتركة أيضا. ولكن نحن لدينا هدف أعلناه للجمهور، نحن نريد إرجاع هذه المجموعة العنصرية إلى المعارضة. هذا الهدف المركزي، وهذا أيضا البوصلة في العمل أهم بالنسبة إلنا قبل ما يعني أي عمل آخر، إنه نحقق أهدافنا الانتخابية المجتمعية كمجتمع عربي في إرجاع هذه الحكومة العنصرية وإسقاط بعض الأحزاب وإخراجهم من السيطرة.
1: طيب بكر، سؤال أخير.
0: والسيطرة مع بعض هو أمر خطير على مجتمعنا.
1: بكر، سؤال أخير يتعلق بتمثيل التجمع في القائمة المشتركة، وهذا أيضا مهم لكم على مستوى التحضير للانتخابات، لأنه الكل الآن سيتفرغ للحملة الانتخابية، ونحن نتحدث عن 3 أسابيع تقريبا أو أكثر للانتخابات 27/10. هل ضرب تمثيل التجمع في أعقاب هذا القرار؟
0: لا شك انه احنا في مقعد، يعني بتأمل انه احنا نجيب 12 مقعد، اول شيء تكون قائمة قبل كل شيء، ان تكون قائمة مشتركة كبيرة. لا شك انه تمثيل التجمع برلمانيا قد يكون اقل، ولكن سياسيا نحن نعود اقوى، نحن نعود. سامي ابو شحادي سيبقى رئيس التجمع، سامي ابو شحادي سيقود الحملة الانتخابية الان للقائمة المشتركة. موضوع المقاعد هذا مهم يعرفه مجتمعنا، غير مهم هون بالعكس بتاتا. ما يهمنا الآن إسقاط هذه الحكومة، ونحن منطلقين مع شعبنا، أقوياء بشعبنا، وكل شعبنا مع بعضه بده يسقط هاي الحكومة ويغيرها. هذا الهدف المركز اللي منطلقين له، عندنا إيمان عميق بشعبنا، وعندنا ثقة أنه شعبنا بثق بقراراتنا أنها تكون حكيمة ومسؤولة اتجاهه واتجاه قضايانا الكبرى. ونحن منطلقين بقيادة سامي أبو شحادة والقائمة المشتركة نحو إسقاط هذه الحكومة بهمة وقوة شعبنا.
1: شكرا لك سيد بكر عودي، مرشح التجمع في القائمة المشتركة، على هذه المداخلة معنا. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لكم، يعطيك العافية.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك، وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3.
5: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوا تلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
4: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
4: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
6: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
4: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.

0: 28 دقيقة استوديوهاتنا في مدينة حيفا، برنامج نسيم الصباح معكم وراء الميكروفون يوسف شداد. فلنستمع إلى أول تصريح لسامي أبو شحادي بعد أن أعلن عن سحب ترشحه الليلة الماضية.
1: أهلي والناس في كل مكان، تحياتي لكم جميعا. بالرغم من كل الظلم مكملين. أكيد أنتم متابعين معنا بالأيام الأخيرة القرار الجائر اللي كان في لجنة الانتخابات المركزية لشطب ترشحي من خلال القائمة المشتركة في الانتخابات القريبة. حاولنا ندور على شوية ديمقراطية، على شوية عدل في المحكمة العليا، ولكن زي ما عم بيصير مع باقي أهلنا وناسنا من ملاحقات للأطباء وللمعلمين وللسواقين ولطلاب الجامعات، كان في برضه ملاحقة سياسية بهدف شطب صوتنا وبهدف محاصرتنا سياسيا. وكان في قرار واضح اليوم من رئيس المحكمة العليا القاضي عميد اللي أوضح لإلي إنه القرار في المحكمة العليا هو تبني قرار الشطب، في أغلبية في المحكمة العليا لتبني قرار الشطب. على أساس هذا الكلام كان في مشاورات كثيرة جدا مع طواقم المحامين ومع اللجنة المركزية بالتجمع وقيادات الحزب التاريخية وأصدقاء ورفاق، كان في مشاورات كثيرة جدا على مدار ساعات، وتم اتخاذ أصعب قرار في مسيرتي السياسية. كإنسان بريء ما في علي ولا شيء، وقانونيا في المنطق السليم لا يمكن شطبي، ولكن أجواء الإرهاب وأجواء التخويف والتحريض أثرت أيضا على المحكمة العليا، وما كان في مجال أكثر من ذلك نكمل في هاي المعركة، لأنه عمليا الاستمرار كان بيكون فيه له أضرار كبيرة جدا، مش بس على سامي أبو شحادة، على التجمع الوطني الديمقراطي وعلى القائمة المشتركة وعلى شبابنا وعلى طلابنا وعلى الحيز السياسي الضيق أصلا اللي احنا موجودين فيه. أكثر من ذلك كان ممكن نعمل ضرر كبير جدا لعملنا السياسي ولمستقبلنا السياسي، ولذلك أجى القرار بسحب الترشح.
0: أصعب قرار يقول سامي أبو شحادي اتخذه في حياته السياسية سحب الترشح للكنيسة في عقاب التطورات الأخيرة. المحامي جواد بولس، الكاتب الخبير القانوني الدستوري، تحية لك أستاذ جواد، سعدت صباحا، أهلا بك.
2: صباح الخير.
0: كيف تعلق على مجريات الجلسة والاقتراح الذي قدمه القاضي عميد لسامي أبو شحادي بسحب ترشحه، والذي أدى في النهاية إلى قرار سامي بسحب الترشح بداية؟
2: يعني هذا قرار سامي وقرار حزبه اتخذوه، أنا برأيي لأسباب ولدوافع خاطئة، وأنا برأيي أنه هذا القرار خاطئ وأعطى المحكمة العليا لا سيما رئيسها يضحك عميد ومعسكر يضحك عميد. نحن نعرف أن بين التسعة قضاء كان هنالك معسكرين، وهذا كتمنا عنه كل العالم بيعرفه، وكان على سامي وحزبه والطواقم القضائية تصور هذا السيناريو مسبقا، لم يكن يعني غير متوقع. وإن كان هذا التقييم عند من اتخذ القرار، فكان السؤال الأكبر لماذا التمستم إلى المحكمة العليا بالأصل؟ أنا برأيي هذا قرار خاطئ، أعطى كما قلت هدية كبيرة جدا. أنا أعمل أمام هذه المحكمة منذ 45 عام، وأعمل أمام يضحك عميد وزملائه منذ اليوم الأول اللي تعينوا فيه في المحكمة، وأنا على قناعة تامة أنه من أجمل أيام حياة يضحك عميد كان أمس عندما سمع أنه سامي أبو شحادة بيسحب قراره. غير أنه كان مفروض على المحكمة أن تتخذ قرار، ليس فقط كما يقال ويشاع لكي نعريها هذه المحكمة عارية منذ زمن في كل ما يتعلق بحقوق المواطنين العرب أو بمعظم هذه القضايا أو حقوق الفلسطينيين، ولكن كي تكتمل دورة هذه المسألة، مسألة ملاحقة المرشحين العرب منذ عام 2002. طبعا قضايا شطب القوائم كانت قبل 2002، أنا أتحدث عن 2002 وتاريخ تعديل قانون أساس الكنيست، واللي بعده بعد هذا التعديل بدأت المحاكم تتوالى، بداية عزمي بشارة أحمد الطيبي ومرورا بمعظم.
0: طيب جواد،
2: نعم.
0: أنت تقول ردا على هذا السؤال الأول، تقول ما يلي: أخطأ سامي أبو شحادي والتجمع في قرارهم، كان عليهم معرفة السيناريوهات المستقبلية القانونية، سامي أبو شحادي بقراره بسحب الترشح يقدم أجمل هدية في حياة القاضي يسحاق عميد رئيس المحكمة العليا. طبعا تتساءل لماذا التمستم إلى العليا ما دمتم على مستوى طبعا السيناريوهات لم تتوقعوا ذلك. طيب سؤال هنالك يعني مهم جدا، كيف يمكن، ربما يمكن فهم يعني التجمع أبو شحادي، لأنه يتحدثون عن تحول هذا الملف إلى ملف أملي، وبالتالي هل قرار الشطب لو كان قد صدر فعليا من العليا جواد كان سيغير ربما من مفهوم تهمة تأييد الكفاح المسلح ضد إسرائيل في طلبات شطب مستقبلية؟ وأنت ذكرت الطيبي، ذكرت نواب، ذكرت عزمي بشارة،
2: يعني التغير في موقف المحكمة العليا يوسف كان واضح. طبعا يعني أنا كما كتبت اليوم، أنا لا أحسد من وقف هناك، كنت مقهور، المشهد كان مشهد غير إنساني، مشهد يعني شبهته بمحاكم التفتيش، يقف سامي أبو شحادي وفي 9 قضاة أو 8 يعني يستجوبونه ويتلذذون بأن يطلبوا منه المزيد والمزيد من التأسف والتراجع والتوضيح يعني هذا مشهد لا يمكن أن تتباهى في محكمة تسمى محكمة العدل العليا. وأنا يعني أتفهم الضغط والوضع الذي كان فيه سامي ومن مع سامي، ولكن مع ذلك كل ذلك كان متوقع. من يعمل أمام هذه المحكمة كان عليه أن يعرف بالضبط هذه الأجواء، وإذا بتطلع علي وعلى غيري شو كتبنا يوم قبل هيك بالضبط كان هذا التوقع، والمعسكرات معسكرات واضحة. يعني هذه المحكمة لا تعمل وراء الكواليس، كان فيها 5 اللي كان المتوقع مني أنه يجلدوا سامي بشارة، وكان في 4 كان ممكن يتخبطوا أزاء سامي أبو شحادي. ولذلك أنا يعني ما جراه مؤسف ومحزن ومقهور ومقهر وإلى آخره، ولكن مع ذلك ما أقوله يعني أنا السابقة في هيك حالي أخي يوسف هي بأنه المرشح نفسه أقر عمليا أنه هو لا يريد استمرار المعركة، لأنه عمليا ما قيل ضده هذا هو التفسير الذي سيتبنى اليمين، الذي ستتبنى القوى التي تحارب سامي وتحارب الأقلية العربية، الإقرار بأنني يعني أنسحب هو إقرار، هذا هو السابقة، وهذه سابقة خطيرة جدا. عدم الوقوف على حقنا بأنه هاي المحكمة تقول كلمتها حسب القواعد اللي هي أرستها منذ 2002 إلى 2022، حتى لو بدها تزيح عنا، ولازم هي اللي تأخذ الموقف، هي اللي تتحمل الوزر التاريخي لهذا القرار المشين المعيب الخطير الذي يقوض أحد أهم أسس الديمقراطية في أي نظام ديمقراطي برلماني، وهو حق الترشح وحق المواطن أن يترشح وأن ينتخب مرشحيه. هذا من الأسس الأساسية لأي نظام كان بهذا القرار، على عميد أن يواجهه عميد وكل الزملاء اللي معه.
0: لذلك قلت أنه أجمل هديه.
2: الانسحاب كان خاطئ طبعا. طيب. أنا أتحدث كمن يظهر في هذه المحكمة. نعم. كمان يعرف كما أيضا يعني تقييم المردود السياسي، أنا لا أرى يعني حتى لو طلع قرار يوسف، حتى لو طلع قرار 5-4 ضد سامي أشحادي، أو
0: الحكي كان على 6-3
2: يا سيدي، حتى لو على 6-3 بتعرف، حتى لو على 8-1 يعني القضية هي ليست رقمية وليست عددية، هي قضية موقف واتخاذ موقف، ويجب على علينا وعلى العالم، يجب علينا نحن المواطنين العرب أن نعرف أن هذه المحكمة هي محكمة. طيب. اليوم يجب أن نعيد النظر في التعامل معها. اليوم لم نعطى مثل هذه الفرصة، لأن من التمس إليها سحب قضيته، وبالتالي كان علي وعلى آخرين أن نقف أمام هذه المحطة الفاصلة وأن يصدر هذا القرار، ونعيد الحسابات كل المؤسسات القانونية، كل القيادات الشعبية السياسية، المؤسسات المدنية، يجب أن تعيد حساباتها من التوجه وكيف التعامل مع هذه المحكمة التي كانت ستأخذ قرارا يقول لمرشح انتخبوا حزبه وسينتخب من قبل أبناء شعبه، ليس لك الحق أن تترشح لأسباب سياسية فقط ولا لأي سبب قانوني آخر.
0: طيب، هل يمكن القول أنه سحب أبو شحادي لترشحه أغلق الملف الشخصي، لكنه أبقى السؤال القانوني الأوسع جواد حول حدود شطب المرشحين ربما مفتوحا؟ بكلمات أخرى، هل يمكن أن يؤدي عدم صدور حكم إلى استمرار حالة عدم اليقين القانوني بشأن معيار الشطب؟ وهذه أيضا مسألة يجب أن تبت فيها المحكمة عاجلا، ربما أجلا أم عاجلا.
2: لا أوافقك، يعني لماذا؟ كان مفروض يطلع المعيار بقرار عملي، بقرار فعلي أعطته المحكمة. اليوم القرار أعطي عمليا ولكن من خلال تراجع الملتمس. يعني المعيار الجديد وضعه سامي وليس المحكمة، وهذا شيء محزن وشيء يعني أنا بالنسبة إلي بجد بحكيك أنا بظهر أنا مقهور كمحامي بهذا الموضوع. كان من المعيار وضع، المعيار وضع من خلال سحب الملتمس لهذا. يعني عمليا نحن الطواقم القانونية اللي دافعت عنه ومن نصحب هذا الاشي قبل أن يكون انسحاب سامي عمليا هو المعيار لأي مرشح قادم في هذه المسألة، وهذا شيء.
0: طيب
2: يعني
0: جواد،
2: شيء غير
0: يستمع سليم. يستمع إليك طبعا مسؤولون في التجمع ويرسلون الرد التالي: يوجد فرق أن تقول للأحزاب، أن تقول طبعا الأحزاب الصهيونية عنه، عن سامي أبو شحادي أنه داعم للإرهاب، وبين أن يصدر قرار من المحكمة العليا في ذلك، أنه المحكمة تقول داعم للإرهاب. في فرق بين أنه الحزب الأحزاب الصهيونية تقول والمحكمة تقول، ربما المحكمة عندما تقول أصعب جواد، هكذا يقولون في التجمع.
2: يعني أنا بعرف شو أصعب وشو أهون، ولكن
0: يعني أنا أقول عنك حزب صهيوني أنك إرهابي أهون من أنه
2: أحترم
0: يكون
2: سامي وأحترم قرار حزب التجمع وأحترم بجد إسا بحكيكو، ولكن إلي حق كمواطن كمنتخب كان لازم بده ينتخب سامي أبو شحادي، وكمحامي يعني تابع المحكمة العليا ويعرف شو معنى مردود هذا القرار. يعني أنا إلي حق من أكون رأيي أني مش موافق. مضبوط من ناحية نظرية اللي بيحكي التجمع أو من يبرر هذا القرار، إنه لو صدر القرار من قبل المحكمة كان عمليا هو قرار قضائي يقول إنه سامي أبو شحادي في كتابته لهذا المقال عمليا عبر عن موقف لإدعم للكفاح المسلح، صحيح. ولكن ما قاله التجمع في بيانه هو إنه بما أن المحكمة العليا ورئيسها سرب موقف الأكثرية في المحكمة، وهو أن هذه الأكثرية تعتقد أن سامي أبو شحادي بكتابة مقاله عبر عن دعمه للكفاح المسلح، بما أن هذا هو موقف المحكمة فنحن نسحب الالتماس. يعني نفس القولين ولكن طيب. بشكلين مختلفين.
0: سؤال أخير.
2: القضية ليست كلامية، القضية هي وقع سحب قرار، سحب التماس أبو شحادي أدى إلى إرساء قاعدة اللي فيها قبل سامي أبو شحادي اللي إنه عميت قال له دير بالك إحنا 5 أو 6 ضد هذا اسحب. كان من المفروض يقول له يا أخي اكتب مبررات 6 واكتب مبررات 3 وعشان إحنا كمان إلنا الحق، مش بس سامي أبو شحادي في القضية ولا حزب التجمع، كل مرشح وكل حزب وللأقلية العربية لإعادة نظرها موقعها مكانة مواطنتها حقوقها إلى الحق أن تأخذ موقفا بناء على ما كانت المحكمة هي ستقرره، وكان متوقع. يعني أنا مش فاهم يعني من نصح. أنا كنت مع إنه سامي
0: وكتبت. نعم بكر عودي يقول 6 استشارات قانونية. طيب أنا أريد أن أسألك
2: يا سيدي الست كانوا
0: في صالح سحب الترشح.
2: أنا لا أسجل.
0: طيب جواد نقطة أخيرة.
2: أخي بكر وصديقي وأنا سأصوت وسأدعم وسأكون وراء هاي القائمة. طيب. ولكن في 6 ويمكن يكون في 60 مثلي. القضية. طيب. ليست عددية.
0: وهذا موقفك طبعا واضح. جواد هل يمكن استخدام نقطة أخيرة، هل يمكن استخدام المواد التي استندت إلى صوت بسام أبو شحادي ضده مستقبلا في حال وأن قرر ترشح مرة أخرى للكنيسة؟ يعني مبدئيا طي ملف سام أبو شحادي على مستوى قانوني، ولكن فعليا هناك عدم وجود قرار رسمي، مواد قد تستعمل مستقبلا، هل هذا يجوز قانونيا؟ كيف سيكون تأثير ذلك في المستقبل؟
2: يعني يوجد تراجع في موقف المحكمة العليا ومعاييرها أزاء المرشحين العرب، هذا شيء واضح اليوم. هذا أثبت بشكل بإثبات ما أنا أسميه سلبي، بمعنى أثبت من خلال موقف المرشح نفسه وليس من خلال موقف المحكمة، وهذا أنا برأيي موقف أصعب. واحد من مسببات التراجع كمان يوسف عشان إحنا نفهم هذا الموضوع، هو أنه ما جرى في 7 أكتوبر 2023، يعني هذه الهزة الكبيرة التي أصابت المنطقة وطبعا الوضع في إسرائيل أعطت عمليا دفعة مخيفة للقوى. ما هو يعني المفارقة المخيفة والكبرى والساخرة أنه هذا القانون بدأوا بتعديله لمحاربة كهانة، وفعلا هو استعمل أول ما استعمل شطب مرشح شخصي في 2019 ضد ميخائيل بن أري مع حزب عصمة يهودية نفس هذا الحزب. يعني هاي المفارقة، ولكن ما أدى بعد 2019 يعني هبة يزبك عمليا، يعني كان لدينا مؤشر أنه هنالك تغيير. هبة يزبك عمليا أجيزت في انتخابات 2020 بصوت بفارق صوت واحد بين 5 إلى 4. يعني ما شو كان الفرق وقتها؟ أنه كانت إستر حيوت هي رئيسة المحكمة وكانت غاضبة وصاخبة ضد هبة يزبك وصوتت ضده في ذلك الوقت. لماذا لم يتراجع التجمع في حينه وكان في يعني بالضبط الفارق وصوت واحد؟ لأن كان الموقف مبدئي وتحدي المحكمة العليا مبدئي والوقوف على حقنا الدستور الأول مبدئي، ويجب أن تحسم الموقف إزاء الدولة وليس نحن. ولذلك أنا أقول بالمستقبل عنا سابقة، مش إنه في قرار سابقة، عنا سابقة هو إنه إحنا المواطنين العرب قيادات حطت لحال حد، إحنا وافقنا نحط لحالنا حد في ظروف مؤاتية مناسبة مشابهة لهذه الظروف. مرت الجاي المرشح نفسه سوف يتردد وما يترشحش خوفا من إنه يشطب.
0: نعم.
2: هذا موقف
0: وضحت الصورة. شكرا لك الأستاذ المحامي جواد بولس على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا، طبعا الكاتب الخبير القانوني الدستوري على هذه المداخلة معنا، شكرا جزيلا لك. إذن نلخص سريعا ما يقوله المحامي جواد بولس، يقول أخطاء التجمع في هذا القرار. سامع أبو شحادي كان يجب أن يستمر حتى النهاية، كان يجب على المحكمة العليا أن تتحمل وزر الكتابة، كتابة قرار بشطب سامي أبو شحادي. لماذا لم يدرس التجمع كل السيناريوهات المستقبلية؟ لماذا إذن تلتمسون إلى العليا؟ لم يكن هذا القرار في جعبتكم على مستوى الاحتمالات المطروحة؟ يقول جواد بولس القيادات العربية من خلال هذا القرار وضعت حدا لنفسها على مستوى سقف التعامل في المستقبل القريب والبعيد بكل ما يتعلق بقضايا الشطب وما يمكن أن طبعا يسمح للمرشح وما لا يسمح له. طبعا هنالك مواقف متباينة، ولكن قال بكر عواودي في مستهل البرنامج، قال على مستوى الاستشارات القانونية إجماع كامل على سحب الترشح لأن في ذلك ضرر كبير للمشتركة، للتجمع، لأبناء المجتمع العربي، لكل القيادات السياسية مستقبلا، لا نريد أن تكون سابقة على هذا النحو. وأنا كل صباح الخير للأستاذ مازن غنايم رئيس بلدية سخنين رئيس اللجنة القطرية. أهلا بك أستاذ مازن.
3: صباح النور أخي يوسف إليك ولكل الإخوة المستمعين.
0: غدا إحياء ذكرى أكتوبر 2000 المسيرة القطرية في عرابة، ومازن غنايم كرئيس بلدية سخنين، ماذا تعني لك هذه الذكرى في ظل هذه الأجواء المشحونة؟
3: طلع طبيعي لا يمكن ننسى الرسالة اللي تركوها لإلنا شهدائنا، بلاش ننسى أنه كان مئات الجرحى مئات المعتقلين، يعني قدسية هذا اليوم عمليا هي موجودة مش بس في سخنين عرابة دير حنا، إنما لكل مواطن من أبناء مجتمعنا العربي. وإحنا نعرف الهبة اللي كانت دفاعا عن مقدساتنا عن أرضنا عن وجودنا عن هويتنا الوطنية، فكل هاي الأمور عمليا بتجبر كل إنسان وطني أنه يحيي هذا اليوم بالشكل اللي الرسالة تركوها لإلنا شهدائنا.
0: سخنين ستستضيف بعض الفعاليات والنشاطات والمراسم.
3: طبيعي سخنين يعني احنا بتعرف من سنين طويلة، بكرة الساعة 9 رح نتوجه عند أهل الشهداء، من ثم على مصب التذكاري لوضع أكليل الورود. الساعة 10:30 طبيعي بيجوا أهلنا وإخوتنا وحبايبنا جيراننا من دير حنا وعرابي، بعدين للبلد الجار عرابي بنحط أكليل الورود على أضرحة شهدائنا. والمسيرة طبيعي الساعة 3 بتنطلق المسيرة من أمام بلدية سخنين مشيا على الأقدام لحد نصب التذكاري عند البلد الجار أهلنا وإخوتنا في عرابي. والطبيعي المسيرة المركزية رح تكون الساعة 4:30 في عرابي.
0: نعم مازن، هل تؤثر الأجواء السياسية الحالية على أيضا المشاركة في هذه المسيرة؟ أيضا الإشارة إلى الأحزاب العربية، هنالك يعني لا أريد أن أقول انقسام كبير، ولكن في انقسام إنه في عنا اليوم مشتركة 3 أحزاب وعنا الموحدة ولم تكن هنالك مشتركة ربعية، هل هذا سيؤثر على عدد المشاركين أو على الأجواء الموجودة في إحياء الذكرى؟
3: يعني في هذا اليوم طبيعي لازم كلياتنا كل واحد منا عنده انتماء للحزب او السياسي، بس بهذا اليوم لازم نكون كلياتنا موحدين ونترفع عن الانتماء السياسي او الحزبي في هذا اليوم بالذات. يعني الشيء الثاني اللي بدي اقوله اخي يوسف، يعني احنا شفنا امبارح كان لنا كالمجتمع العربي الملاذ الاخير او طوق النجاة الاخير هي محكمة العدل العليا، واحنا نعرف اللي صار لاخونا سامي ابو شحادي، طبيعي هذا بيزيد من وحدتنا ومن اصرارنا على انه نحيي هذا اليوم وقدسيته. فطبيعي زي ما أنا قلت إحنا في الماضي كنا يعني شاهدين على المناكفات السياسية، إعلام الأحزاب، الشعارات، كل هاي الأمور. فمن هنا أنا بناشد أهلنا إخواتنا ناسنا المسؤولين عن الأحزاب نكون في هذا اليوم نترفع، نكون موحدين، نبعث برسالة واضحة لوسائل الإعلام المحلية والعالمية إنه إحنا المجتمع العربي موحد كان ورح يظل رغم انه الانتماءات السياسيه، وهذا شيء شرعي وطبيعي. يعني فانا متاكد انه بكره الكل راح يلزم، الكل راح يكون الحمد لله مجتمعنا واعي، احزابنا واعي، و27 10 قدامنا. يعني بلاش بكره بالذات لازم رسالتنا تكون واضحه اكثر للمؤسسه، مش لهذا الحزب ضد هذا الحزب. يعني أنا بطلع قلت يعني اللي صار من الطبيعي تبعتك من الصبح أخي يوسف إن كان مع أخونا جواد بولوس وبكر عواودي، وهذا النقاش شرعي وكثير مليح، غلط ما غلطش مع ضد كل هاي الأمور، هذا الإشي صار من ورانا، بس الإشي هذا كان مخطط لإله ضد الملاحقة السياسية مش من اليوم أخي يوسف، هذا بعد أكتوبر 2000 عمليا الملاحقة السياسية. بلاش ننسى إنه في اليوم عندنا عشرات من أبناء شبابنا موجودين في الحبس لأنه كتبوا، أنا عارف عبر شبكات التواصل الاجتماعي كتبوا مقالها والمقال هناك. فهاي الملاحقات مش بس ضد السياسيين أو ضد منتخبي الجمهور، ضد أبنائنا الموجود في التخنيون في الجامعة في كل محل. فعشان هيك في هذا اليوم بالذات المفروض رسالتنا تكون واضحة إنه إحنا أملنا واحد ومصيرنا واحد.
0: طيب أستاذ مازن، أنت تتابع بكل تأكيد كل التطورات المتعلقة بمنطقة الروس في مجد الكروم، وهنالك قلق في سخنين بأن يكون هنالك مد لهذه الحالة. ونستمع إلى تصريحات وزير المالية بتسأل سموتريتش حول تهويد الجليل ويقول نحن قادمون. كيف تتعاملون كلجنة قطرية أولا مع هذه التصريحات؟ لأنه في النهاية ستنتهي الانتخابات وأنتم كلجنة قطرية ستجلسون أيضا مع وزارة المالية كما ستجلسون مع وزارات مختلفة للحديث عن ميزانيات، للحديث عن قنوات اتصال مختلفة، عن تطوير المجتمع العربي، عن خطط اقتصادية. هنالك صفحة جديدة قد تكون في حال وأن تغيرت الحكومة. إلى أي مدى هذا يقلق مازن غنايم؟ ما يحدث
3: أخي؟ طبيعي الساسي في هاي الدولة قالوا تطوير النقب والجليل، ولكن إحنا المجتمع العربي نقول تهويد النقب والجليل. وطبيعي اللي صار في مجد الكروم مش غريب، بكرة يصير في سخنين وفي طرعان وفي كل بلد. مؤلم جدا لما بيجي وزير مالية على مجد الكروم، هذا بقول أشياء كثيرة. فطبيعي هذا موجود. عشان هيك شو الحل؟ الحل إنه نغير هاي الحكومة. هاي الحكومة عمليا أسوأ حكومة كانت في تاريخ هاي الدولة. وإذا أنت ملاحظ أخي، يعني كان سموتريتش وبن غفير يتنافسوا مين أكثر يميني عشان يحافظوا على مقعده في الكنيسة القادمة. اليوم في في في ثلاث أو أربع أحزاب يعني حتى يعني أسوأ من بن غفير وسموتريتش. مؤلم جدا. يعني اليوم اللي وصلنا لوضع يعني في داخل الكنيسة بتنافسوا مين أكثر عنصري، مين أكثر فاشي على حساب المجتمع العربي. طبيعي.
0: ولكن استاذ مازن، كان لافت يعني هذا التلاحم اليهودي العربي بقضية مجد الكروم، كان في اجتماعات وايضا تضامن يهودي، وهناك من خرج عبر وسائل تواصل مختلفة ضد الوزير بتسأل سموتريتش وقال نحن نعيش هنا بسلام مع العرب، العرب ليسوا اعداء لليهود. كان في اصوات فعلا تثلج الصدر. كان في اتصال مع مثلا رئيس بلدية مسقاف او بعض الرؤساء في المنطقة معك؟
3: أخي أول إشي دائما قلنا إيدنا ممدودة للشراكة العربية اليهودية، دائما قلنا، بس مش مع اليمين المتطرف. وإحنا طبيعي لما إحنا بنحكي اليوم في المجلس الإقليمي مسقاف وفي الشاور مع جيراننا اليهود، إحنا بجيري حسني. ولكن وطبيعي هذا يعني اليهود اللي ضمنوا معانا يوم اللي ضمنوا مع الكروم راح يضمنوا مع سكنين وغيره، لأنه هذول هني خطر على المجتمع اليهودي أكثر من ما هني خطر على المجتمع العربي. بالنسبة لرئيس المجلس الإقليمي مسقاف وبالنسبة لرئيس بلدية كرميل، إحنا باتصال مباشر معهن. موقف كان يعني يمكن رئيس المجلس الإقليمي مسقاف بالأول أنا أعطيت لسخنين كيف أنا أعطيت لمجد الكروم، مش مظبوط. لأن سخنين يعني يا ريت يكون عندنا هالقد مواشي ونعتاش وكل الأمور. فإذا هو اعطى للشخص اللي إحنا ممكن له الاحترام من أهلنا وخوتنا في النعيم اللي هو تابع لمناطق نفوذ مسقاف مش لسخنين، فهو طلع وقال انه انا عطيت لسخنين ولمازن غنائم وكذا وكذا. فانا اتصلت فيه وقلت له المفروض تكون دقيق في اقوالك، لانه اهلنا واخوتنا في النعيم اللي من كن لالين كل الاحترام هن في المناطق نفوذ مسقاف، واذا انت عطيت لمسقاف مش لسخنين. بس رغم هيك طبيعي هذول المتطرفين هن خطر على المجتمع اليهودي اخر من المجتمع العربي. رد لسؤالك أخي يوسف، طبيعي حتى في حكومة التغيير أو قبل حكومة التغيير كنا نفوت على أي مكتب حكومي. اليوم مؤلم جدا، وكأنه المكاتب الحكومية اليوم مكتوب مغلق أمام المواطن العربي، إلا غير إذا اليوم واحد عنده والله يعني بدي أقولك والله هذا يمكن مقرب للليكود أو مقرب لإكس ولا واي ولزد، وهذا مرفوض. إحنا كلياتنا مجتمع واحد، اللي بيقلم واحد بيقلم الجميع، واللي بيفرح واحد بيفرح الجميع.
0: مازن غنايم رئيس بلدية سخنين، رئيس اللجنة القطرية للرؤساء مغلق أمام المواطن العربي، ننهي مع هذا العنوان على هذا الحديث معك طبعا. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. إذن ننهي القسم الأول من نسيم الصباح. يوسف شداد، رانيا رشيد، أبو نمر، أوسكار تريدلر وريتا ثيودوري. سنعود بعد نشرة الأخبار لمتابعة ملفات القسم الثاني. كونوا معنا.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الليلة على قناة مكان،
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: عناوين الساعة: علامة استفهام على موعد انطلاق عملية تخليص الإسرائيليين العالقين في دبي، الكشف عن أن قائد لواء شمال قطاع غزة سابقا عز الدين بيك كان يشرف على احتجاز العديد من المختطفين الإسرائيليين خلال الحرب، انتقادات في الليكود لتجنب القضاء عن إصدار حكم في قضية أبو شحادي، وتوقع خفض أسعار الوقود مطلع الأسبوع المقبل.
1: راديو مكان الأخبار.
5: التاسعة ساعتنا الآن، أسعد الله صباحكم. أعلنت شركة إلعال صباحا عن إلغاء رحلتها الجوية التي كانت من المقرر أن تقوم بتخليص الإسرائيليين العالقين في دبي اليوم، وذلك نظرا لإلغاء تصريح الهبوط الخاصة بشركات الطيران الإسرائيلية في مطار دبي. أعرب الرئيس الأمريكي ترامب عن شكوكه بشأن استعداد نظام طهران للالتزام بأي اتفاق قد يوقعه الطرفان، وخلال تجمع سياسي في دالاس قال إنهم يريدون إبرام اتفاق، ربما نفعل ذلك وربما لا، لأنهم لن يلتزموا به، دعونا لا نبرمه ولننجز المهمة وحسب. كشف جيش دفاع وجهاز الأمن العام الشباك أن عز الدين بيك قائد لواء شمال قطاع غزة في الجناح العسكري لحركة حماس، والذي تم تصفيته يوم الثلاثاء الماضي، كان يشرف على احتجاز العديد من المختطفين الإسرائيليين خلال الحرب. بالإضافة إلى ذلك، قاد المخرب عملية التسلل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وشارك فيها صباح 7 أكتوبر. انتقد نائب الليكودي موشي سعد بشدة المحكمة العليا لسماحها لرئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي بالانسحاب طواعية من السباق الانتخابي، مما أدى إلى تجنب إصدار حكم بشأن قرار لجنة الانتخابات المركزية القاضي باستبعاده. وفي حديث إذاعي صباح اليوم قال سعد إن العليا كانت تدرك أنها لو أصدرت حكما في القضية لكانت ستضطر تلقائيا إلى استبعاد المرشح التالي الذي يواجه طعنا قضائيا، وهو منصور عباس. وأضاف: لقد تعمدت المحكمة العليا تهرب من إصدار حكم وتحديد الحدود الفاصلة بين المحظور والمباح ورسم خطوط حمراء قاطعة تميز بين ما يعد إرهابيا أو إرهابا وما لا يعد كذلك. في كرياتيام أسفر الليلة الماضية حدث عنف عن إصابة رجل 30 بجروح متوسطة، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يد حرب أنه تم نقل المصاب إلى المشفى. بعد تسجيلها ارتفاعا قياسيا، من المتوقع أن تخفض أسعار الوقود مطلع الأسبوع المقبل بعد أن يدخل قرار وزير المالية سموتريتش القاضي بخفض ضريبة بمقدار نصف شيكل لكل لتر حيز التنفيذ، وسيظل القرار ساريا لمدة شهر واحد. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
6: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
7: لحظة من إيم الغطاء عن التنجرة تبدأ الصدر.
6: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
5: أخيرا، يتوقع اليوم سقوط أمطار محلية في شمال البلاد والسهل الساحلي. نعود ونلتقي إخباريا كالمعتاد على رأس الساعة القادمة، طاب يومكم.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
6: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

تحية لكم مجددا، أسعد الله صباحكم مستمعينا. 9:07 تقريبا من استوديوهاتنا في مدينة حيفا، برنامج نسيم الصباح. كل الساعة الأولى أو معظم الساعة الأولى كانت حول سحب أبو شحادة لترشحه في عقاب طبعا التطورات الأخيرة أمام هيئة العليا، وهذا القرار من قبل التجمع الليلة الماضية في ساعة متأخرة. الردود لم تتوقف، تحدثنا إلى بكر عوودي مرشح التجمع في القائمة المشتركة، وكان واضحا في حديثه بكر عوودي يقول ما يلي: 6 استشارات قانونية أجمعت على ضرورة سحب الترشح لكي لا تكون هنالك سابقة قانونية ستمس بالأحزاب العربية والمرشحين مستقبلا. القضاء حضروا مع قرار جاهز. أجواء التحريض والإرهاب، يقول بكر عوودي، أثرت على المحكمة. ويضيف: صحيح أن تمثيل التجمع قد تقلص، ولكن لا يهمنا الآن ترتيب المقاعد، ما يهمنا هو إقصاء هذه الحكومة. هذا طبعا في تصريحات بكر عوودي للبرنامج في الساعة الأولى. المحاول جواد بولس الكاتب الخبير في القانون الدستوري انتقد قرار التجمع وقال: أخطأ التجمع بسحب الترشح، سامي أبو شحادي قدم أجمل هدية في حياة القاضي عميد رئيس المحكمة العليا. ردود مختلفة حول سحب هذا الترشح، ومن جهة ثانية أيضا هنالك الترتيب الجديد في القائمة المشتركة، ذكرناه طبعا. مثلا بكر عوودي كان في المكان 5، الآن يصبح 4. كل الترتيب الآن يتغير، وبناء عليه أيضا تمثيل التجمع في 10 الأولى في القائمة المشتركة يتقلص إلى مقعدين. عن ذلك يقول بكر عوودي: هذا لا يهم، نحن طبعا منطلقون نحو هدف إقصاء هذه الحكومة.

0: نسيم الصباح معكم يوسف شداد وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم، رانيا رشيد أبو نمر أنتجت البرنامج، أيضا أوسكار تريدلر في الهندسة الإذاعية، ريتا نادر ثيودوري في الراديو المصور. معكم مستمرون حتى الساعة 10. نواصل ملفات نسيم الصباح لهذا اليوم، ونكون الآن مع الموضوع التالي: الاعتداءات على العاملين الاجتماعيين، وأيضا ضرورة مكافحة هذه الحالة، تخصيص ميزانيات لأقسام الرفاه الاجتماعي لضبط الأمن والأمان. معنا الأستاذ نائل بطو، عامل اجتماعي، عضو نقابة العاملين الاجتماعيين. تحية لك أستاذ نائل، صباح الخير.
1: صباح الخير للجميع، لجميع المستمعين والمستمعات.
0: شكرا جزيلا لك. لأي مدى تسعت دائرة الاعتداءات على العاملين الاجتماعيين في العام الأخير، ما يستدعي الحديث أيضا والضغط باتجاه تخصيص الميزانيات؟
1: في الواقع التعدي على العمال الاجتماعيين صار له عدة سنوات، فهذا اضطر مكتب الرفاه الاجتماعي وخاصة المدير العام تبع المكتب أن يعقد جلسة بال 2025 عشان نشوف خطة إيش نعمل مع العمال الاجتماعيين، لأن كعمال اجتماعيين إحنا عمال للتغيير، نعطي للأحسن. ولكن شو اللي بيصير إذا بتيجي تساعد الناس؟ فالناس كل شيء بدهياته بسرعة، فبتتعدى على العمال الاجتماعيين من ناحية اعتداء جسدي، لفظي، نفسي. يعني في كتير تهديدات من الناس للعمال الاجتماعيين. بالرغم من هذا، احنا كعمال اجتماعيين بدنا نعطي احسن خدمه للناس عشان يكونوا تغيروا الاحسن. اذا بتعرف في عندك عمال اجتماعيين اللي هن مامور قضائي، في مامور قضائي بالنسبه لقانون مثلا الاحوال الشخصيه، في مثلا للشبيبه، في للمسنين، هذول اللي دائما في عندنا خطر عليهم. فاليوم الوزاره قررت انه لازم يكون حمايه على العمال الاجتماعيين، فاول شغله عملوها حمايه لمكاتب الشؤون الاجتماعيه. فكل مكتب اجتماعي اليوم في حارس، في حارس اللي بسجل مين فايت ومين مين جاي عند اي عامل اجتماعي وفحص. محلات تانية حطوا فيها بوابات اللي ممكن تفحص مين مع ادوات حديديه او شيء اللي بده شيء عامل اجتماعي. فهذا كله اليوم انت بتعرف بدنا نساعد قدام نقدر نعطي خدمه بشكل
0: نعم استاذ نائل. ما الذي يجعل المواطن، قلت انه الكبار الصغار تقدمون الخدمات يعني البالغه الاهميه لفئات مجتمعيه واسعه جدا، لماذا هذا عدم التقدير لمسيره العامل الاجتماعي، لدور العامل الاجتماعي، لاحترام على الاقل احترام العامل الاجتماعي؟
1: يعني احنا بطرف المجتمع ان العنف قاعد بزيد، فيش تقدير. وين هذا بيجي بالاخر؟ بيجي على مكتب الرفاه الاجتماعيه. فعندك عامل اجتماعي انت بدك تساعد، بدك تحط تقارير. يعني في ناس بتقدرش ايش العامل الاجتماعي بيعمل. يعني احب اعطيك مثل بسيط، لما في خلاف بين زوجين، في خلاف على الاولاد، كل واحد له طريقه تاعته كيف يحصل على الاولاد، وهذا الخلاف بيناتهم فبنطلق على العمال الاجتماعيين، فهذا كثير بضايق. في منهم بهدد العمال الاجتماعيين من ناحيه تواصل اجتماعي، من ناحيه تلفونات، من ناحيه كتابات، فهذا كله مش مريح. وانت بتعرف كعمال اجتماعيين بده يساعدوا، ولكن احنا بدنا حمايه، ما فيش حمايه. فشان هيك عندنا اليوم في كل مكتب شؤون صار عامل اجتماعي اللي هو وظيفته حماية العمال الاجتماعيين. اليوم صار التخطيط مش بدنا نساعد العامل الاجتماعي عقب ما يتعدى الأداء، اليوم من البداية التخطيط. اليوم صار تواصل مع الشرطة، في ضابط الشرطة مع المسؤول عن حماية العمال الاجتماعيين، بيفحصوا كل عامل اجتماعي ايش بيساوي ايش بيعمل. وبرضه اليوم أعطوا مجال مدراء مكاتب الرفاه الاجتماعية برضه يدعم العامل الاجتماعي اللي عليه اعتداء، انه بصيرش عامل اجتماعي بيشتغل قاعد بعطي خدمة وبيجي يعدوا عليه.
0: هل هذه الميزانية كافية لحمايتكم أستاذ نائل؟
1: احنا نتأمل انها تكفي، لكن تعرف كخطوة اولى هي خطوة مباركة، ولكن بدها اكثر، الى ميزانيات اكثر من اللي اعطوها اليوم. ولكن احنا نتأمل انه درجة درجة انه العامل الاجتماعي بيقدر يروح على شغله وهو رافع راسه، لانه ايات اشي بيصير في البلاد، ايات مشاكل، ايات كل امور حروب اشي، بكل والله العمال الاجتماعيين احنا موجودين في البداية، احنا اول ما نساعد. فهذا التقدير للعمال الاجتماعيين بدناش بس يكون وقت الصحافي، برضو بالفعل بدنا نقدر العامل الاجتماعي شو بيشتغل كمان.
0: وكيف يحدث ذلك؟

0: عام الاجتماع للمجتمع.
1: أنت تقول بأن العنف أيضا يعني بدأ ينتقل إلى أقسام الرفاه الاجتماعي لأنه في احتكاك متواصل مع الناس، هل تطلبون، هل حدث وأن طلبتم تدخل مباشر للشرطة من أجل حماية عامل اجتماعي بسبب ظروف مسألة معينة تقومون طبعا بمحاولة حلها؟
0: احنا
1: يعني القصد انه كان في تهديدات مستمره لعمال اجتماعيين
0: في مكاتب الرفاه الاجتماعي اللي كان فيها تهديدات وتتغلبوا عليها، ولكن اليوم عندك لما في عندك تهديد في البدايه تطلب مساعده الشرطه. كنت من البدايه يعني بدناش الشرطه تيجي عقب مصاري الاعتداء على العامل الاجتماعي. اليوم لازم التحذير من البدايه، هذا اللي بنياته. واليوم لازم في قاعدين بيشتغلوا على برامج انه كل عامل اجتماعي يكون في الهاتف تبعه برنامج وين بروح وين بيجي، ويكون متصل مع المسؤول عن العمل الاجتماعي تبع اللي بسموه الحماية أو بسموه مجنوت، عامل اجتماعي مجنوت مع الشرطة. فلما بطلع العامل الاجتماعي أيات الزيارة وأيات إشي صار مع إشي طوال عن طريق البرنامج اللي بالبليفون، هذا بيساعده إنه يعطيه حماية كمان. وكمان شغلي لما عمال اجتماعيين في أنه تعرف تصير في مشاكل لما عن زيارة بيتية، فلما يطلع عامل اجتماعي زيارة بيتية فمنفضل أنه يكونوا يطلعوا اثنين مع بعض مش واحد يروح زيارة بيتية كمان في الحالات هاي.
1: يعني
0: شو بيصير معاه
1: التوجه الجماعي للعائلة.
0: اي نعم.
1: ما هي يعني أكثر القضايا يعني صعوبة للعاملين الاجتماعيين؟ هل هي قضايا الجريمة والعنف أم يعني قضايا ربما تتعلق بظروف العائلة الداخلية؟ أين تواجهون يعني هذه الصعوبة، هذا الخوف في التعامل مع الناس؟
0: يعني أنت بتقدر تطلع الجهتين، عندنا داخل العائلة في عنف وفي مشاكل، وبرضو العنف المستشري لنا في المجتمع، فهذا بأثر برضو على العمال الاجتماعيين كيف بعطوا خدمة. انه في مثلا في نجي نحكي اذا كان في عندنا مثلا خلاف بين عائلات معينه، انه هذا كله التاثير وين بده يتعالجه؟ بيشوف العامل في المكتب الرفاه الاجتماعي، فكيف نقدم الخدمه؟ كيف بدك تقابلهم؟ فانت لازم تكون حريص وحاضر، حضر خطه كيف تتعامل مع الحالات هاي.
1: نعم، واقع صعب جدا. متى تتوقعون ان تروا ثمار هذه الميزانيات، انه يكون في حمايه اكبر، يكون في امن اكثر عمل العامل الاجتماعي؟ متى؟
0: يعني احنا كيف نحكي يعني بال25 كانت الشهر 7 كانت الخطوة الاولى، انه المدير العام لوزارة الرفاه الاجتماعي قام طاقم اللي حضر للحناعه الحماية. بشهر 11-25 كان عندنا يوم دراسة العمال الاجتماعيين. بشهر 12-25 كان مؤتمر لمديرين مكاتب الرفاه الاجتماعي في الوسط العربي. بعدين بشهر السنة شهر 2-2026 كان قرار الوزارة انه لازم يبلش طاقم لعمل العمال الاجتماعيين ناحية الوقاية. بشهر 3 بلشوا في البرنامج، وبشهر 7 اللي بلشوا في الأدوات العمل للعمال الاجتماعيين من ناحية الحماية كمان.
1: إذن هذه هي الصورة الحالية. نائل بطو العامل الاجتماعي، عضو نقابة العاملين الاجتماعيين، الاعتداءات على العاملين الاجتماعيين أيضا قضية حارقة جدا يجب أن تعالج سريعا، مهم جدا. رسالة العامل الاجتماعي ودعمه أيضا للعائلات المحتاجة، الرفاه الاجتماعي تحت المجهر في هذه الحالة. شكرا جزيلا لك سيد نائل، شكرا لك.
0: شكرا، نهاركم سعيد.

0: قبل أن نواصل في ملفاتنا المختلفة، دعونا نعود على هذه التصريحات للمحامي جواد بولس تعليقا على قرار سحب ترشح سامي أبو شحادي. طبعا جواد ينتقد التجمع.
1: يعني هذا قرار سامي وقرار حزبه اتخذوه، أنا برأيي لأسباب ولدوافع خاطئة، وأنا برأيي أنه هذا قرار خاطئ وأعطى المحكمة العليا

0: سيما رئيس إسحاق عميت ومعسكر إسحاق عميت. نحن نعرف أن بين التسع قضاء كان هنالك معسكرين وهذا كتمنا عنه كل العالم بيعرفه، وكان على سامي وحزبه والطواقم القضائية تصور هذا السيناريو مسبقا، لم يكن يعني غير متوقع. وإن كان هذا التقييم عند من اتخذ القرار، فكان السؤال الأكبر لماذا التمستم إلى المحكمة العليا بالأصل؟
1: لماذا التمستم، يقول جواد بولس، إلى التجمع؟ لماذا التمستم إلى العليا ما دام سامي كان في النهاية سيسحب هذا الترشح؟ طبعا رأى متباينة. بكر عودي تحدث أيضا في الساعة الأولى وقال ست استشارات قانونية أجمعت على ضرورة سحب ترشح سامي أبو شحادي، القضاء حضروا مع قرار جاهز، لأول مرة يحاكم سياسي على ما لم يقل، هنالك خشية من أن يتحول ملف أبو شحادي إلى ملف أمني في حال وأن صدر قرار رسمي بالشطب. يضيف: صحيح أن تمثيل التجمع قد تقلص، ولكن الهم الأبرز ليس المقاعد إنما إقصاء هذه الحكومة. هذا ما كان في الساعة الأولى. استمعنا إلى المواقف المختلفة، استمعنا أيضا إلى كلمة سامي أبو شحادي، الرد الرسمي الأول على سحب ترشحه. نواصل مع ملفاتنا المختلفة، وهذه المرة نتساءل من يحمي الأطفال. مؤتمر أمان الأطفال مسؤوليتنا. معنا خلود مساعد الفقير، مديرة مجال الصحة في أجيك. تحية لك خلود، صباح الخير.
2: صباح الخير جميعا.
1: المؤتمر عقد وأيضا معه أبرز المعطيات حول سلامة الأطفال، هل يمكنك طبعا الإشارة إلى أبرز هذه المعطيات التي طرحت في المؤتمر؟
2: المعطيات عندنا في المجتمع البدوي للأسف هي جدا جدا مقلقة. واحد من أحدث المعطيات اللي شاركنا فيها الدكتور باسل أبو غانم في المؤتمر تحكي أنه تقريبا 85% من الأطفال اللي مؤشفزين في ساروكا في قسم الحروق هم من مجتمعنا البدوي. كما أنه في معطيات أخرى مقلقة اللي هي تتعلق بكثير حوادث بيتية اللي بتصير في البيت أو في ساحة البيت، ضمنها حوادث الدهس. معطيات بتقول أن 50% من الحوادث الطرق اللي بتصير هي حوادث بتصير في ساحة المنزل، وإحنا مجتمعنا كمجتمع بدوي للأسف الشديد يتميز في النوع هذا من الحوادث.
1: 50% من حوادث الطرق المنزلية البيتية تقع في ساحة المنزل في المجتمع البدوي.
2: صحيح،
1: هذا معطى رسمي. صحيح. طبعا
2: نعم.
1: طيب شو الحل خلود؟ تتحدثون عن تثقيف، عن توعية، تتحدثون عن وتتسألون من يحمي الأطفال، مين لازم يحمي الأطفال؟ مش الأهل، مش العائلة؟
2: احنا زي جميع او كثير من الاسس او المؤسسات اللي هي بتحاول انها تحل وتحد من هذه الظاهره تبعت الحوادث البيتيه، بنحاول انه نزيد الوعي ونرفع الوعي عند الاهالي، عند الاباء، الامهات، عند المعلمين والمعلمات، كمان ان كان مع الطاقم الطبي او مع الائمه او المؤثرين، كل واحد اللي هو موجود أو بتعامل مع طفل أو بتعامل مع أهالي للأطفال لازم يكون عندي هذه الأدوات والمعلومات لحتى يزيد ويرفع الوعي ويحاول أنه يحد من هذه الظاهرة. فالموديل تبعنا بيقول أنه إحنا لازم نحط الطفل في المركز ونحاول كل الوقت نتعامل مع هذه الظاهرة مع كل الجهات، كل واحد بيقدر يجيب صوته، كل واحد بيقدر يجيب التأثير تبعه ويحد من هذه الظاهرة.
1: هل شاركت عائلات في المؤتمر؟
2: نعم، كان في عائلات، كان في أئمة، كان في مؤثرين في المجتمع البدوي، كان في معلمين أو متقاعدين.
1: عندما تتحدثين مع عائلة يعني عانت وأصيبت بما يقال دائما عن هذا المصاب الجلل، فقدان الأطفال بسبب حوادث منزلية، ماذا يكون الرد ما بعد الحادثة؟ كيف تكون الأمور على مستوى يعني التعامل والتعاون أيضا مع الجهات الرسمية التي تحاول أيضا ربما وضع هذه العائلة لكي تكون مثال لعائلات أخرى على مستوى زيادة الوعي؟
2: إذا بدنا نحكي عن الرد، في نوعين من الرد. في الرد تبع العائلة نفسها اللي هي فقدت طفلها أو الطفل تصاب إصابة جدا شديدة بسبب حادث من الحوادث البيتية، وكلياتهم كانوا بيجاوبوا أو بيحكوا نفس الجواب اللي هو إنه الإشي صار بلمح البصر. أو إحنا سوينا كل اللي علينا والشيء صار قضاء وقدر. طبعا هو قضاء وقدر، ولكن إحنا بس بنقول إنه خلينا نتخذ الأسباب ونتنبأ في الحوادث قبل حدوثها، والباقي على رب العالمين. فإحنا عن جد يعني قلوبنا كلها مع هذول الأهالي اللي فقدوا أولادهم أو أولادهم تصابوا موجودين حاليا في المستشفى. من جهة الجهات الرسمية والمؤسسات إحنا دائما بنشوف إنه في تعاون من الكل، وإحنا واحدة من المؤسسات أو إحدى المؤسسات اللي بنحاول كل الوقت لما بنشوف حوادث من هالنوع بتطلع على الأخبار إنه نتواصل مع نفس البلدة أو نفس القرية أو اللي صار فيها الحادث، ونزيد الوعي بقرب الأهالي أو بالجهات المؤثرة زي الأئمة زي المعلمين المعلمات والمؤثرين الموجودين في نفس الحارة. فجميعا كلياتنا يعني أنا بشوف كثير مؤسسات اللي بتشتغل على هذا الموضوع، ولكن الأخوف إنه عشان نقدر نحل هذا المشكلة لازم نتكاتف مع بعضنا، وهذه هي الخطوة الحالية اللي بنحاول نشتغل عليها مع باقي المؤسسات.
1: ماذا عن متابعة حالة الأطفال؟ طبعا قلت أنه 85% من الأطفال الذين يركضون الآن في المستشفى هم من المجتمع البدوي، طبعا من يعاني من حروق مختلفة. من يتعامل أو من يتابع حالة هذه الأطفال على مستوى طبعا الرعاية الرسمية؟
2: بشكل عام كمؤسسة أجيك ما بيكون لنا دور كبير في إعطاء المعالجة لهذا الموضوع. إحنا بنحاول نشتغل برامات أو بمستوى
1: يعني في اتصال مع الرفاه الاجتماعي مثلا لمتابعة حالة الأطفال أو جهة رسمية معينة لكي لا يكون هنالك إهمال.
2: بشكل عام مستشفى سروكا بيكون على تواصل مع الشؤون الاجتماعية مع الأهل مع كل الجهات المختصة لحتى يعطوا العلاج الكافي للطفل من كل الجهات إن كان الجسماني أو النفساني. فإحنا بأجيك غير مخولين أن إحنا نعطي الدعم هذا النفسي أو الدعم العلاج الجسماني، ولكن إحنا بنحاول كل الوقت أنه نساعد من ناحية زيادة الوعي وعدم تكرار حوادث من هالنوع في المستقبل.
1: نعم، نشكرك على هذا الحديث وهذه المعطيات البارزة. خلود مساعد الفقير مديرة مجال الصحة في أجيك، طبعا حول هذه المعطيات القاتمة، من يحمي الأطفال، مؤتمر أمان الأطفال مسؤوليتنا، على أمل طبعا أن تتحقق الرؤية الكاملة وأن تتقلص أعداد الأطفال المصابين. شكرا لك خلود، صباح الخير.
2: شكرا لكم.
1: 50% من الحوادث المنزلية في المجتمع البدوي، أرقام صعبة جدا. الآن يأتينا النبأ العاجل التالي. على ما يبدو تحطم طائرة خفيفة في منطقة كفر قرع. في هذه الأثناء هنالك أنباء أولية عن تحطم طائرة خفيفة بالقرب من كفر قرع، وطواقم الإنقاذ والإطفاء في طريقها إلى المكان. سنتابع كل ما يأتينا من تطورات في هذا الجانب.

إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة سيكون معنا بعد قليل عن تفاصيل أولية حول هذه الحادثة، سقوط طائرة خفيفة بالقرب من كفر قرع، طواقم الإنقاذ في طريقها إلى المكان.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. غدا على قناة مكان،
2: بلحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: التاسعة وثلاثون دقيقة، نسيم الصباح معكم يوسف شداد وراء الميكروفون. أنباء أولية عن تحطم طائرة خفيفة بالقرب من كفر قرع، الحديث عن إصابتين، إصابة متوسطة، وعن شخص عالق بداخل الطائرة التي تحطمت. مرة أخرى نعود على البيان الذي وصلنا قبل قليل من قبل نجمة داود الحمراء، الحديث عن إصابة متوسطة وهناك شخص عالق بداخل الطائرة، طائرة على ما يبدو سقطت في منطقة كفر قرع، طائرة خفيفة. التفاصيل طبعا ستكون في الوقت القريب. هنالك قوات كبيرة من الشرطة، أيضا سلطة الإطفاء تصل إلى المكان، وسنكون مع أحد الزملاء لموافاتنا بكل تفاصيل. تحدثنا عن الاعتداءات على العاملين الاجتماعيين، عن الميزانيات التي يجب أن تخصص وخصصت لأقسام الرفاه الاجتماعي، عن أهمية توفير الأمن للعامل الاجتماعي، ولكن ليس فقط العامل الاجتماعي هو من يتعرض للعنف، أيضا الطواقم الطبية تتعرض للعنف، تتعرض للتحريض، تتعرض أيضا الكثير من التهديدات المختلفة، سنكون مع ذلك خلال البرنامج.

0: قضايا التخطيط في البلدات الدرزية نكون معها الآن مع المهندسة ومخططة المدن نسرين دقسي. أهلا بك معنا, صباح الخير.
1: أهلا, صباح الخيرات.
0: 1500 منزل في يركا, هكذا يقول سلمان ملا رئيس المجلس, بدون ترخيص بسبب بيروقراطية التخطيط والبناء. ما المقصود ببيروقراطية التخطيط والبناء؟ طبعا نتحدث عن ندوة حول قضايا التخطيط في البلدات الدرزية, كانت في يركا, استضافتها يركا, وكل الأضواء سلطت بهذا الاتجاه. نسرين.
1: نعم صحيح, مع أنه كان البحث يتحدث عن جميع البلدات.
0: صحيح صحيح.
1: والبيوت الغير مرخصة هناك, لكن رئيس المجلس ألقى الضوء على البيروقراطية الموجودة في مجال التخطيط والبناء, الخارطات الخوارط أو الخرائط المفصلة بيأخذ لها كثير وقت في اللجان. إحنا عم نحكي عن سنين طويلة, 10 سنين مرات أكثر, في عوائق اللي بتنحلش بسرعة وبيأخذ وقت كمان من ناحية توجهات, من ناحية اللجان إنهم يقرروا في التخطيط ويقدموا.
0: طيب ما هي أبرز المشاكل المتعلقة بالتخطيط في البلدات الدرزية؟ إذا أردتم طبعا تمييز هذه البلدات عن بلدات أخرى, ما هي أبرز قضايا التخطيط؟
1: نحن نقول أنه التخطيط في البلدات الدرزية لا شبيهة جدا بكل البلدات العربية وحتى في بلدات ثانية, لكن في قضية الملكية الخاصة, قضية الأرض اللي هي ملكية خاصة والتخطيط على ملكية خاصة. بيفوت هون في نطاق صعب شوي مع طبعا المواطنين اللي بيحافظوا على كل شبر أو سنتيمتر من الأرض تبعتهم. شوي تعال نقول إنه إحنا نطلع على الحيز العام كأنه لازم الدولة تعطينا إياته من ناحية مساحات في التخطيط, لكن عدة مخططات اليوم موجودة بس على مساحات لملكية خاصة, والإشي بيفرض على التخطيط إنه يكون في مساحات اللي تتاخذ من المواطنين على حساب ملكهم الخاص. مثلا نحكي على مخططات 30% و35% من المساحة المخصصة أو الملكية الخاصة بتروح لمنشآت عامة, شوارع, ممكن نقول مساحات خضراء, منشآت عامة, كل هاي الشغلات بتتاخذ من الملكية الخاصة, وهذا بيشكل صعوبة في التخطيط, صعوبة في قبول وتقبل الجمهور إنه يكون الإشي على حسابهم الخاص. هاي واحدة من الأمور اللي يعني موجودة في كل المجتمعات, لكن في المجتمع الدرزي لأنه في هيك إحساس إنه الأرض هي العرض, هي كثير مهمة. يعني بالنسبة لإلنا إنه إحنا يعني بحسوا أو الإحساس إنه إذا بتاخذ قطعة من الأرض بتاخذ قطعة منهم بشكل شخصي.
0: نعم, وهذا طبعا يشكل يعني معضلة مركزية في التعامل. نسرين, التوصيات طبعا يعني تأخذ لمن سترفع, يعني كيف يمكن إيجاد الحلول في النهاية لقضايا التخطيط في البلدات الدرزية؟ تحدثوا عن خطط خاصة لم تنجح, قانون كامينست يعني يغضب الكثيرين في الطائفة المعروفية, ما هي الحلول أم أن الوضع سابق بلا حلول؟
1: الحلول هو تغيير السياسي أو الاتجاه للتخطيط في ملكية خاصة. للأسف قانون التخطيط والبناء ما بيعطي اعتبار خاص للملكية الخاصة, وإنه إحنا هون جايين نخطط في ملكية خاصة ولازم التوجه لإله يكون بطريقة أخرى بطريقة ثانية. في كثير إحنا نقول الهندسة هي أو التخطيط هو أرقام, لكن الأرقام هاي كمان في لها محسوبيات. مثلا إحنا نحكي في التخطيط على أخوذ ملموش, يعني وإنت إحنا بنقدر هاي الأرض نطلعها طبعا للبناء, بما إنها ملكية خاصة فبيأخذ لها كثير سنين إنه إحنا نبني على الأرض. التخطيط بياخذ 70% أخوذ ملموش, وأنا بقول إنه عندنا إذا بناخذ إحنا 50% كان بكفي. 50% هاي بتعطينا إمكانية إنه إحنا نقلل من المساحات العامة اللي ممكن إحنا نأخذها من بشكل خاص من المواطنين. والإشي الثاني هو كمان توجه اللجان للأراضي والملكية الخاصة, إنهم لازم يطلعوا يلقوا النظرة إنه هون في مش بس رقم, مش بس أرض, في من وراها قصة, في من وراها عائلة, في من وراها إحساس أو انتماء اذا هن اذا بكون في توجه اخر من اللجان في قضايا التخطيط، بفكر كمان في المجتمع الدولي في المجتمع العربي احنا بنحل كثير مشاكل وبنقلل كمان من المشاكل اللي كمان الناس بتواجهها اقبال اللجان.
0: هل يمكن القول نسرين، هل يمكن القول بان هنالك نقص في الخرائط الهيكليه وايضا كل هذه المطالبه التي يجب ان تكون اكبر لتوسيع مناطق النفوذ، لانه المسؤوليه ايضا ملقاه ايضا على السلطات المحليه الدرزيه؟
1: صحيح، كان في نقص كبير في الخريطات الهيكليه، لكن في العشر سنين الاخرانيه كان في نهضه من ناحيه التخطيط. اغلب البلدان في عندها خريطه هيكليه، وكمان فاتت على خرائط مفصله لما نسميها احنا طبعا متخمين، اللي صارت تخطيط تفصيلي لكل المساحه المفروض انه يخطط لها، لكن مش كل البلدات قدمت التخطيط زي ما لازم. احنا يعني اكيد بنطلع على الشيء انه التخطيط هو مش مشكله، هو حل، بس الطريقه التخطيط ولنخلص التخطيط هو طريق صعب وشائك، ومرات كثير احيانا يعني انه بيكونش في قدرات للسلطه انها تقدم هذا التخطيط، فبيكون في هيك تراجع. اما غالبا في العشر سنين الاخرانيات كان في تقدم كثير كبير وملحوظ، وعلى اساس هيك كمان حتى البحث اللي انعرض يوم الاربعاء على البيوت الغير مرخصه، احنا بنشوف لو انه ما كانش في تخطيط من العشر سنين والى الان كان ممكن يكون اكثر من هيك بيوت اللي هي غير مرخصه، ففي تقدم ملحوظ لكن مش كافي.
0: المهندسة ومخططة المدن نسرين دقسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. شكرا شكرا
1: شكرا لك.
0: إياد حرب مراسلنا ينضم إلينا، مراسلنا شؤون الشرطة. صباح الخير إياد.
2: صباح الخير يوسف.
0: تحطم طائرة بالقرب من كفر قرع، طبعا طائرة خفيفة.
2: نعم هذا صحيح يوسف، قبل قليل بالفعل وردتنا معلومات أولية من نجمة داود حمراء حول تحطم طائرة خفيفة بالقرب من كفر قرع. طواقم طبية تعمل في هذه الساعة على تقديم الإسعافات الأولية لمصاب بحالة متوسطة في الموقع، وهناك أيضا مصاب آخر عالق داخل الطائرة وتجري عمليات للتخليص بمساندة طواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ، علما أن حريق شب في هذه المنطقة وكما يبدو داخل الطائرة، وفي حقل للهشيم في هذه المنطقة حيث تعمل طواقم سلطة الإطفاء والإنقاذ على إخماد هذا الحريق عدا عن تخليص العالق الثاني من الطائرة. حتى الساعة لم تصدر أي تفاصيل حول حالة المصاب العالق، وتم أيضا إغلاق طريق رقم 65 أمام حركة السير، وتعمل الشرطة في المكان على توجيه حركة السير إلى طرق بديلة. هناك ازدحامات مرورية في هذه المنطقة يوسف. بالنسبة للأسباب التي أدت إلى تحطم الطائرة فهي ما زالت غامضة حتى هذه الساعة، فبعد الانتهاء من عمليات الإنقاذ وإخماد الحريق في المكان ستشرع السلطات المختصة في سلطة الإطفاء والإنقاذ بالتحقيق مع السلطات المختصة في الأسباب التي أدت إلى تحطم هذه الطائرة. في هذه الساعة تتواجد في المكان قوات كبيرة أيضا من الشرطة التي تساند القوات في مكان هذا الحادث في منطقة كفر قرع. إذن يوسف حتى الساعة يمكن أن نقول بأن هناك مصاب بحالة متوسطة جراء تحطم هذه الطائرة الخفيفة بالقرب من كفر قرع على مقربة من طريق رقم 65، وهناك أيضا مصاب آخر عالق في هذه الطائرة، وهناك أيضا حريق شب في الطائرة، الأمر الذي يصعب عمليات الإنقاذ وتخليص هذا العالق، ولكن الجهات المختصة تعمل في هذه الأثناء على تخليصه وإنقاذه من داخل الطائرة التي اشتعلت جراء سقوطها في هذه المنطقة. نحن نتحدث عن منطقة وعرية بعض الشيء في هذه المنطقة، ولذلك هناك صعوبات في الوصول كما يبدو إلى الطائرة من قبل قوات الطوارئ يوسف.
0: شكرا لك إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا.
2: شكرا لك.

0: الآن إلى مؤتمر الطوارئ للطواقم الطبية يوم الأحد. الأطباء العرب ينادون بمناهضة التحريض والعنصرية ضدهم. معنا الدكتور عبير سليمان المديرة العامة لمنتدى تطوير الصحة في المجتمع العربي، من بادر أيضا إلى جانب جهات أخرى مختلفة لعقد هذا المؤتمر. تحية لك دكتور عبير، صباح الخير.
1: صباح الخير لك من جميع المستمعين.
0: ما هي الرسالة التي ستخرج من هذا المؤتمر؟ وأنتم تقولون بأن هذه المرة ستكون مختلفة، يعني التنديد دائما مستمر، الاستنكارات تنتشر، في كل مرة يكون فيها تحريض أو عنصرية تجاه الطواقم الطبية العربية، ولكن هذا المؤتمر سيكون مختلفا أنتم تقولون.
1: نعم، هذا المؤتمر سيكون مختلف لأنه إجا الوقت أن يكون في صوت اللي هو عالي، صوت اللي هو أقوى من كل الأصوات اللي إحنا حاولنا نسمعها بالفترة الأخيرة ضد التحريض المستمر ضد طواقمنا العربية بالجهاز الطبي. طبعا طواقمنا العربية إحنا بنشكل حوالي 40% من الجهاز الصحي بإسرائيل، يعني إذا إحنا بنقرر يوم واحد الصبح ما نروحش على الشغل كلياتنا مش رح يكون في جهاز طبي. فالدولة وكل المجتمعات اللي موجودة هون لازم تعرف شو الدور تبعينا، شو احنا بنمثل، شو احنا بنعطي. التحريض اللي عم بيكون اخر فترة هو تحريض اللي هو عبر كل الخطوط الحمراء بهذا الموضوع. التحريض عم بيكون فيه دعوة مبطنة للعنف، عم بفقد أو بخرب العلاقة بين المعالج والمتعالج، وبخلي يكون في عدم ثقة بيننا وبين الناس.
0: عم بيصير في هيك حالات عبير دكتور عبير، عم بيصير في هيك حالات، يعني تصل إليكم حالات إنه متعالج، أو تزداد هذه الحالات إنه متعالج لا يريد أن يتلقى العلاج من طبيب عربي؟
1: طبعا بكل بأغلب الجهاز أو بأغلب المحلات اللي بصير فيها أو بيتم فيها إعطاء علاجات عن طريق طواقم عربية بيكون في استغراب، بيكون في استهجان، بيكون في نوعا ما رفض معين بحالات معينة من متعالجين يهود إنه يكون في أكثر من اللازم هن اللي بسموه عرب بالغرفة. لما بيكون الطبيب عربي بتكون الممرضة عربي، وبيكون كمان في طلاب اللي هن عرب بالمستشفيات. فالإشي عم بيكون محسوس على أرض الواقع. عم نشوف انه هاي الحالات بازدياد، هاي الحالات اللي بنحكيها احنا بين بعض مش كتير منها بطلع كمان للاعلام. فهاي الحالات موجودة وهي بازدياد، هي بازدياد مستمر. اللي تخيل انه احنا صار في عنا عدم شعور بالامان، يعني عم تيجي انت انك بدك تفحص مريض اللي هو مش عربي، فبصير في عندك هذا السؤال بينك وبين حالك، هل بده يقبلني بده يستقبلني، هل هو بثق فيه، هل هو بثقش فيه، كيف هو بتطلع علي. هاي النظرة اللي احنا قبل من سنة ما كناش نحس فيها، ما كانش في هذا الموضوع انك انت عربي عم تعطي علاج عم بتعالج يهودي، ما كناش نحس بهاي الموضوع. فالاشياء عم بتكون بازدياد جدا جدا مستمر. لازم يكون في وقفة وفي صوت عالي اللي احنا بندعي الجميع يوم الاحد ان يكون الدعوة هي مش بس للطواقم الطبية، الدعوة هي كمان للعرب وكمان لليهود ولكل الناس اللي بحسوا انه هاي واحة السلام اللي هي نوعا ما واحة سلام كانت. إذا احنا منقارنها بكتير واحات موجودة بهاي الدولة، منعد دائما انه جهاز الصحة هو واحة سلام، واحة اللي احنا منتعامل فيها او منشتغل فيها عرب ويهود جنب بعض، ومنعالج عرب ويهود جنب بعض بسلام نوعا ما، بتناغم بتعاون اللي احنا على اساس نعطي احسن خدمة واحسن علاجات. بس اليوم الاشي مش عم بيكون هيك، يعني الاشي اللي عم بيكون التحريض اللي عم بيكون عم بخرب كمان العلاقات بين المتعالجين والمعالجين، بين الطواقم نفسها العربية واليهودية. وهو زي محاولة ممنهجة منظمة مدروسة جدا لإقصاء العرب عن الجهاز الصحي، بسبب أنه إحنا عم بنكون بنمثل 40% من الطواقم الموجود. يعني التمثيل هو بكثير أعلى من تمثيلنا بالدولة ك 20-21% من سكان الدولة أو من المواطنين هنا. التمثيل هو جدا مضاعف تقريبا بالجهاز الصحي.
0: دكتور عبير، قلت أنه إذا قررنا أنه ما نروحش على الشغل لن يكون هنالك جهاز طبي، هل هذا القرار مطروح؟ بمعنى أنه في اتصالات مع جهات رسمية أيضا يهودية من أجل تنفيذ قرار كهذا، احتجاج كبير أو تحذير لما هو قادم أم أنه الآن مبكر الحديث عن ذلك؟
1: هذا القرار وهاي الوقفة وهاي الخطوة هي خطوة اللي بنحكى عنها بالفترة الأخيرة حتى بكل الأحداث اللي كان فيها عنف ضد الطواقم الطبية بالمستشفيات كان لازم ينحكى. كنا نحكي دائما أنه لازم يكون في تنظيم للطواقم اللي هي كمان الطالب بحقوقنا اللي هي كمان الطالب بتشغيل 4-5 آلاف طبيب عربي اللي معاهن رخصة وما بيشتغلوا. أنه لازم يكون في تنظيم للصفوف. طول ما احنا مش منظمين ما رح يصير في اشي. وعشان انت تعمل تشويش للجهاز اللي هو بدك غطاء قانوني مفروض يكون في مرافقة لقضائيين ومحاميين, فهو اشي اللي هو مطروح على الطاولة طول الوقت. عم بتكون في محاولات لتنظيم الصفوف للمطالبة بشكل قانوني بحقوقنا بالامن والامان اللي احنا لازم نحسه بتمثيل اللي هو يمثلنا بكل قضايانا اللي هي بتخص الاطباء الممرضات المعالجين كل مواضيع الصحة والعاملين بالصحة العرب. ما في عنا تنظيم وما في جهات. حتى انت بتشوف مرات حتى نقابة الأطباء احنا متوجه لها انها هي تأخذ موقف معين ضد شغلات معينة اللي بتصير, ما دائما منلاقي في تجاوب, مع انه هاي المرة كان في تجاوب وهاي المرة كان في تدخل معين وكان في صوت معين لنقابة الأطباء في إسرائيل اللي هني بعثوا لوزير الصحة وبعثوا لرئيس الحكومة على انه موجة التحريض هاي لازم تتوقف ولازم انهم يتدخل. بس في شعور انه ما في التفاف حتى من الجهاز الصحي نفسه, ما في التفاف كفاية حوالينا. والنضال بهذا الموضوع والعمل بهذا الموضوع مش مفروض يقتصر علينا بس احنا كطواقم طبية عربية. الاشي اللي رح يطرحه هذا المؤتمر هو كمان صدور وتمثيل والتنظيم كان والمبادرة كمان كانت من جهات اللي هي غير عربية, لانه في بعض هدول الناس اللي هم بنسميهم شفويين او الناس العقلاء اللي بحسوا انه اذا احنا خربنا جهاز الصحة وين بدنا نروح بعدين.
0: يوم الأحد سنكون هناك بكل تأكيد. الدكتورة عبير سليمان المديرة العامة لمنتدى تطوير صحة الصحة في المجتمع العربي,
1: بحب انكم تضموا صوتكم لصوتنا ويكون في دعوة للجميع انهم يكونوا. كل ما كان تمثيل وكل ما كان حضور اقوى بهذا المؤتمر رح يكون صوتنا اعلى ورح يكون في التأثير اكبر. وكمان شغلة هيك بدي اضيفها انه احنا كمان عم ننظم دعوة قضائية ضد القناة 14 وضد كل هاي حملات التحريض. رح يكون بالمؤتمر نفسه رح تكون رماح مفيد من فيك ريبورتر اللي رح تعطي عرض معين لمين الجهات اللي بتقف, مين القنوات اللي هي بتعمل التحريض ومين الجهات اللي بتقف وراء هذا التحريض. فكمان كله رح ينحكى ورح نحكي عنه ونناقش بهذا المؤتمر.
0: شكرا.
1: فأهلا وسهلا بالجميع ونتأمل انه الجميع يكونوا معنا.
0: الدكتور عبير سليمان المديرة العامة لمنتدى تطوير الصحة في المجتمع العربي, شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: صباحا. شكرا.

0: قبل أن نختتم نسيم الصباح بملفنا الرياضي، نعود إلى الردود المختلفة التي كانت في هذا البرنامج، الدراما التي حصلت قضائيا بالأمس الليلة الماضية، التجمع يقرر سحب ترشح سامي أبو شحادي، بكر عوادي يقول في حديث معنا طبعا مرشح التجمع في القائمة المشتركة بعد قرار سحب ترشح أبو شحادي، يقول 6 استشارات قانونية أجمعت على ضرورة سحب الترشح لكي لا تكون هنالك سابقة قانونية ستمس بالأحزاب العربية والمرشحين مستقبلا، لأول مرة يحاكم سياسي على ما لم يقل، هنالك كانت خشية من أن يتحول ملف أبو شحادي إلى ملف أمني في حال صدر قرار رسمي بشطبه، يضيف القضاء حضروا مع قرار جاهز، أجواء التحريض والإرهاب أثرت على المحكمة. طبعا بكر عودي تحدث معنا في الساعة الأولى، أيضا أسمعنا سامي أبو شحادي في هذا التسجيل الذي طبعا أسمعناه طبعا لأول مرة يتحدث فيه عن سحب ترشحه، يقول هذا كان أكبر أو أصعب قرار في حياتي السياسية، يقول سامي أبو شحادي في النهاية لذلك، ويشرح طبعا الأسباب، يقول لذلك قررت سحب الترشح. المحامي جواد بولس الخبير في القانون الدستوري انتقد التجمع، قال أخطأ التجمع. دعونا نستمع.
1: يعني هذا قرار سامي وقرار حزبه اتخذوه، أنا برأيي لأسباب ولدوافع خاطئة، وأنا برأيي أنه هذا قرار خاطئ، وأعطى المحكمة العليا لا سيما رئيسها يضحك عميد ومعسكر يضحك عميد. نحن نعرف أن بين 9 قضاة كان هنالك معسكرين، وهذا كتمنا عنه كل العالم بيعرفه، وكان على سامي وحزبه والطواقم القضائية تصور هذا السيناريو مسبقا، لم يكن يعني غير متوقع. وإن كان هذا التقييم عند من اتخذ القرار، فكان السؤال الأكبر لماذا التمستم إلى المحكمة العليا بالأصل؟
0: لياس حبايب مدرب ومحلل كرة قدم ينضم إلينا، صباح الخير لياس.
2: صباح النور لك أستاذ جمال.
0: الدوري الأوروبي، دوري الأمم الأوروبية، نتحدث عن مباراة منتخب إسرائيل الليلة الماضية أمام كوسوفو 0-0، ممل يعني مثل هيك ما كانش؟
2: منتخب إسرائيل بعد المباراة اللي كانت مع منتخب إيرلندا والنقد الكبير اللي كان من الصحف ومن المشجعين على التهاون في هاي المباراة وعلى السهولة للمنتخب الإيرلندي اللي استفز، يعني شفنا منتخب الإيرلندي عمل كل الطرق عشان يستفز المعسكر الإسرائيلي، والمنتخب الإسرائيلي بدل ما يجي ساخن وحامي على هاي المباراة ليحاول يرد اعتباره، شفنا في التهاون اللي كان السهولة في في في نص ساعة كانت 3-0. امبارح كانت المباراة أمام منتخب كوسوفو بدون حتى النجم موريكي لاعب مايوركا السابق وفنربختشي الحالي، وعلى الرغم من التغييرات في التشكيل المدرب رام بن شعون حاول، يعني تعال نقول 0-0 بعد الهبوط الكبير اللي كان في المباراتين الأولى والثانية، 0-0 نتيجة تعادل. المنتخب الإسرائيلي حسب رأيي لازم يركز أكثر على التمهيديات لليورو، ما يعتمدش على دوري الأمم، مش كل مرة بتسلم الجرة. هنالك الصعود أكيد لدوري البطولة الأوروبا اليورو هو نوعا ما أسهل من المونديال لأنه في 24 فريق مشارك، ولكن زي ما بيحكوا مرات في كرة القدم الإسرائيلية حتى لو بتم رفع العدد ل 32 مش راح نوصل لهناك، مشاكل كتير كبيرة بالمنتخب مش من ناحية موهبة،
0: المشكلة يعني في المدرب الياس، انتقادات كبيرة جدا لرام بن شمعون، وهناك من يطالب رام بن شمعون أنه استقيل ولا يريد الاستقالة.
2: بس شفنا هذا السيناريو حاليا في أغلب، يعني كم المدرب مر على منتخب الإسرائيلي على مدى عشرات المدربين، حاولوا مدربين مع خبرة، مدربين أجانب، مدربين بلا خبرة، مدربين اللي امتازوا بالدوري، أفرهام جرانت، كاشتان، كل ياتي ندربوا شلومو شارف، يعني ما كانش في هنالك ولا أي إنجاز يذكر. في مشكلة أكبر بالكرة القدم الإسرائيلية بتبدأ يمكن من الناشئين، بتشوف الطريق الغلط اللي بيعتمدوها حتى بالدوري الأشبال والشبيبة، في هنالك أكثر اهتمام بالنتائج على أنك تعمل تخطيط، أنك تعمل فرق، بأنك تعمل تبني لاعبين، تبني بني، يعني يتعلم حتى كيف يقفزوا، في لاعبين بقاش حتى كيف يقفزوا، كيف يجروا، كيف يعني المهارات الأساسية معدومة في كرة القدم الإسرائيلية. فبتشوف منتخب زي مثلا منتخب الاسكندنافية او منتخب البريطانية اللي فيش يمكن موهبة هالقد كبيرة، ولكن اللاعبين متعلمين كل هاي الشغلات، بيجوا جاهزين، مهارات فردية يمكن مش ممتازة ولكن بنية جسمانية في عندك، في عندهم طاعة للمدرب، بسمعوا بحاولوا يتعلموا. هنا كل شيء عندنا زي ما بقولوا بلغة القدم الإسرائيلية أو بكلمة واحد يسموها خافيسنيكيت، يعني كل شيء عندنا هنا بدنا
0: سطحيين سطحيين يعني أنت تقول.
2: يعني المدرب بيقول لنا يعملوا مثلا ثلاث لفات حول الملعب، بيعملوا تنتين، دائما بيحاولوا يختصروا، دائما بيحاولوا يوصلوا بالطريق السريع ولكن مش الطريق السليم.
0: خط الاحتراف أنت تقول يعني غير كافٍ. طيب إسرائيل في المرتبة الرابعة في المجموعة الثالثة، طبعا المستوى با المرتبة الرابعة مع نقطة واحدة، سجلت هدفا واحدا، دخل مرماها 6 أهداف فقط، هدف في 3 مباريات. عندنا أمامنا طبعا ربما مشكلة في خط الهجوم الياس.
2: يعني شوفنا سيد أبو فرخ يعني ما هو اللي سجل هدف الوحيد، يعني عم تشوف مين المهاجمين؟ طيب قريبه سيد أبو فرخ كمان بعده ما أثبت حاله، بعده يعني عنده كان نص موسم جيد مع مكابي تل أبيب اللي انتقل لكولورادو رابيد، نتمنى له أكيد مستقبل كبير، لكن مش شايل أسماء الرناني. حتى لاعبين خط وسط يعني ما احترامي لأيتان أزولاي ولا بيرتس من أبو إيران، بيرتس من أبو البئر السبع اللي بطيء جدا، هذول مش اللاعبين اللي كنا نشوفهم حتى بالمنتخب الإسرائيلي. يعني تذكر أبو كسيس، خازن، أفينيمي، ألون شوس مخرازي، طالبانين في خط الوسط، كنت تشعر انه في هنالك قاده في لاعبين. يعني فبحكي حتى على بيركوفيتش وعلى ريفيفو ولون مزراخي، كل هذا الجيل الكبير اللي كان يعني مع كل الاحترام للجيل الحالي هن بعاد جدا حتى عن الجيل اللي حتى كمان فيشل، يعني مش انه هن عملوا انجازات كبيره، ولكن كنت تشوف كره قدم حلوه، في لاعبين ممتازين، كنت تشوف انه في انت طالع على المعركه مع قضاه. اليوم ما فيش عندك قائد بالفريق، يعني منتخب زي اسرائيل انت كنت بتتوقع بالمباراه امام ايرلندا يطلعوا على الملعب زي وحوش، بدني اكله بدني، يعني فريق اللي استهتر بالنشيد الوطني تبع المنتخب الاسرائيلي واللعيبه طالعين بلا مبالاه، يعني منتخب الايرلندي
0: بدون حراره
2: عامل قضيه غزه وبده يدافع عن غزه وعن اطفال غزه، اكيد هاي قضيه كثير مهمه، ولكن انت كمنتخب اسرائيلي طلعت ولا مبالاه. يعني هذا النقد الكبير اللي كان عليه على المدرب، انت حضرت الفريق لاهم مباراه كانت يمكن في السنوات الاخيره والفريق طلع بدون أي حماس
0: في عينيه. ياس حبايب شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا وكل هذا التحليل. إسرائيل كوسوفو دوري الأمم الأوروبية 0-0. شكرا لياس، نهارك شكرا. سعيد. شكرا لكم مستمعينا، يوسف شداد، رانيا رشيد، أبو نمر، أوسكار تريدلر، وريتا نادر ثيودوري، أجمل تحية وإلى اللقاء.
3: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة. المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر. أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير. مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الليلة على قناة مكان
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
6: هذه عناوين الساعة. تحطم طائرة صغيرة بالقرب من كفر قرع، توالي ردود الفعل على انسحاب أبو شحادي من السباق الانتخابي. ترامب يلوح مجددا بضرب إيران. مصر تطرد دبلوماسيا إثيوبيا من أراضيها. وأخيرا أجواء مطرة في شمال البلاد والسهل الساحلي. لحظات ونكون مع التفصيل.
3: راديو مكان الأخبار.
6: العاشرة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله أوقاتكم. أعلنت شركة أركيا قبل قليل أنها تسير اليوم رحلة جوية إلى دبي لتخليص إسرائيليين عالقين هناك، وأضافت أنها ستسير غدا رحلة أخرى لهذا الهدف. تحطمت بالقرب من كفر قرع صباح اليوم طائرة صغيرة، مما أدى إلى إصابة رجل 30 بجروح متوسطة. ويفيد مراسلنا أيد حرب أن جهودا تبذل حاليا لتخليص شخص آخر من الحطام، وبسبب الحادث أغلق طريق رقم 65 أمام حركة السير، ويطلب من جمهور السائقين عدم الوصول إلى المكان. بعد قرار سحب ترشح رئيس التجمع أبو شحادي من السباق الانتخابي، قال مرشح الحزب في القائمة المشتركة بكر عواودي، قال إنه لأول مرة يحاكم سياسي على ما لم يقله، وإن هنالك خشية من أن يتحول هذا الملف إلى أمني في حال صدر قرار رسمي بالشطب. وبدوره انتقد المحامي جواد بولس الخبير في القانون الدستوري قرار التجمع قائلا إنه أخطأ متسائلا ألم يحسب حساب قرار العليا. واعتبر أن أبو شحادي قدم أجمل هدية لرئيس العليا عميد. جاء تقوله في حديث مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج نسيم الصباح في إذاعتنا صباح اليوم. أعرب الرئيس الأمريكي ترامب عن شكوكه بشأن استعداد نظام طهران للالتزام بأي اتفاق قد يوقعه طرفان، وخلال تجمع سياسي في دالاس قال إنهم يريدون إبرام اتفاق، ربما نفعل ذلك وربما لا، لأنهم لن يلتزموا به، دعونا لا نبرمه ولننجز المهمة وحسب. كشف جيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك أن عز الدين بيك قائد لواء شمال قطاع غزة في الجناح العسكري لحماس، والذي تمت تصفيته يوم الثلاثاء الماضي، كان يشرف على احتجاز العديد من المختطفين الإسرائيليين خلال الحرب، وقاد هذا المخرب عملية التسلل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وشارك فيها صباح 7 أكتوبر. قررت مصر طرد مستشار السفارة الإثيوبية في القاهرة وأمهلته 48 ساعة للمغادرة، وتأتي هذه الخطوة ردا على ما أقدمت عليه الحكومة الإثيوبية من إعلان أحد أعضاء السفارة المصرية في أديس أبابا شخصا غير مرغوب به. في ورشة بناء بأورشليم القدس أصيب صباح اليوم شخص بصورة حرجة إثر سقوطه في حفرة بعمق 20 مترا، وتم انتشاله ونقله إلى المشفى. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب أنه بوشر التحقيق في الملابسات. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاقنا جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
7: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يتوقع اليوم سقوط أمطار محلية في شمال البلاد والسهل الساحلي. نعود ونلتقي إخباريا على رأس الساعة القادمة. طاب يومكم.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. غدا على قناة مكان،
2: بلحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد.

0: الحب
1: حب
0: والحبايب
1: حبايب
0: والليالي الحلوة
1: حلوة
0: وأنا وإنت
1: وأنا وإنت
0: أنا وإنت ولا حد تالتنا أنا وإنت أنا وإنت وبس أنا وإنت ولا حد تالتنا أنا وإنت أنا وإنت وبس أنا وإنت أنا وإنت وبس.

غسل واخدنا ومشينا مشينا وبعدنا نسبق ليالينا بخطوينا ونقرب اجمل مواعيدنا ونعيش من

والحب غطانا وفرشتنا وخدود الورد مخدتنا وانا وانت ولا حد تالتنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت ولا حد تالتنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت انا وانت وبس يا حلاوتنا.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
4: هذه عناوين الساعة. اعتقال مواطن إسرائيلي من سكان باقة الغربية بشبهة التجسس لصالح إيران. عملية تخليص الإسرائيليين من دبي تبدأ اليوم. مصرع شخص وجرح آخر إثر تحطم طائرة خفيفة بالقرب من كفر قرع. وأجواء ماطرة في شمال البلاد والسهل الساحلي.
1: راديو مكان الأخبار.
4: الحادية عشر ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. أعلنت الشرطة والشباك في بيان مشترك اعتقال المواطن محمد فهمي محمد خلف من سكان باقة الغربية في 25 من العمر بشبهة التواصل مع عناصر إيرانية وتنفيذه مهاما بتوجيه منهم لقاء الحصول على مبالغ مالية. وستقدم إلى المحكمة المركزية في حيفا اليوم لائحة اتهام تنسب له ارتكاب جرائم أمنية خطيرة. أورد نبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. من المقرر أن تبدأ اليوم شركات الطيران الإسرائيلية بتسيير رحلة جوية لتخليص إسرائيليين عالقين في دبي بعد الحصول على موافقة نهائية من السلطات الإماراتية. أسفر تحطم طائرة خفيفة بالقرب من كفر قرع اليوم عن مصرع شخص وإصابة آخر بصورة خطيرة، وأدى التحطم إلى اندلاع حريق في الأعشاب المحيطة بموقع الحادث، وعملت فرق الإطفاء على منع امتداد النيران، وأعيد فتح طريق رقم 65 أمام حركة السير. في ورشة بناء بورشليم القدس أصيب صباح اليوم شخص بصورة حرجة إثر سقوطه في حفرة بعمق 20 مترا، وتم انتشاله ونقله إلى المشفى. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة ياد حرب أنه بوشر تحقيق في الملابسات. قررت مصر طرد مستشار السفارة الإثيوبية في القاهرة وأمهلته 48 ساعة لمغادرة أراضيها. وتأتي هذه الخطوة ردا على ما أقدمت عليه الحكومة الإثيوبية من إعلان أحد أعضاء السفارة المصرية في أديس أبابا شخصا غير مرغوب به. نلفت انتباه مستمعينا الكرام لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: إجلاء عليك، إنت بتحكي من كل عقلة.
1: نوستالجيا من مكان. كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: يتوقع اليوم سقوط أمطار محلية في شمال البلاد والسهل الساحلي، ويحتمل هبوب عواصف رعدية متفرقة، كما يحتمل سقوط رذاذ في جنوب البلاد. وفي أواسط البلاد وجنوبها ترتفع درجات الحرارة قليلا إلى أنها تبقى دون معدل معدلاتها، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر عليها لتصبح ضمن معدلاتها. نعود ونلتقي إخباريا عند انتصاف اليوم. طاب مساءكم.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
7: رجاء الهدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الليلة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

نفوزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.

وصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

الحمد لله الذي خلق الناس مختلفين في الأفهام والطباع، وجعل الكلمة الطيبة جسراً بين القلوب، والحكمة مفتاحاً للعقول، وعلمنا أن الاختلاف لا يفسد الود إذا هذبه الأدب، ولا يفرق الصفوف إذا ضبطه الإنصاف. نحمده سبحانه حمداً يزكي النفوس ويصلح القلوب، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، معلم الحكمة والحلم وحسن الخطاب، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين حملوا للناس نور الهداية ودعوا إلى الحق بالحكمة والرفق والبيان، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. مستمعين الأفاضل الكرام، أسعد الله أوقاتكم بالخير والطمأنينة والسلام. يطيب لنا اللقاء بكم عبر الأثير مباشرة من راديو مكان في رحاب برنامج نور على نور وموعظة الجمعة والدعاء، لنتزود معا بكلمة طيبة تنير الفكر وترتقي بالخلق وتقرب بين القلوب. معكم أخوكم الشيخ راسم ريان من كابول، وكلمتنا اليوم الجمعة عن فن يحفظ للكلمة قدرها، وللخلاف أدبه، وللقلوب ودها. موعظتنا تحت عنوان ثقافة الحوار وأدب الاختلاف. أحبتي في الله، ليس المطلوب أن نتفق في كل شيء، فتنوع الأفهام واختلاف وجهات النظر سنة كونية من سنن الحياة، ولكن المطلوب أن نعرف كيف نختلف. فرب كلمة قيلت في ساعة غضب هدمت ودا بنته السنوات، ورب صمت حكيم أطفأ نارا كادت تأكل القلوب. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. إخوتي وأخواتي، ثقافة الحوار تبدأ بأن نسمع لغيرنا كما نحب أن يسمع لنا. فليس الحوار أن أنتظر سكوتك لأتكلم، بل أن أفهم ما تقول قبل أن أحكم عليك. فالحق أخي لا يحتاج إلى سوء الخلق ليقوى، والحجة لا تزداد صحة بارتفاع الصوت. وما أجمل القول المأثور: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. فمن النضج أن نعترف بالخطأ، ومن الإنصاف أن نقبل الصواب ممن جاء به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فليس كل نقاش يستحق أن نكمله، ولا كل كلمة تستحق ردا، فقد يكون الترفع عن الجدال حكمة، وحفظ الود أكبر من الانتصار في نقاش عابر. أيها الكرام، نحن بحاجة إلى هذا الأدب في بيوتنا ومجالسنا، وبين الآباء والأبناء، وبين الجيران، وفي مدارسنا ومواقع تواصلنا. نختلف ولا نظلم، نغضب ولا نجرح،

نعترض ولا نهين ونرد على الفكرة دون أن نهدم صاحبها. وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، أي إن كل إنسان مهما بلغ من العلم والفضل فقد يصيب وقد يخطئ، فنقبل ما وافق الحق ونرد ما ظهر خطأه. وكان رحمه الله تعالى يشير إلى قبر الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الإخوة الأكارم الأجلاء، لا نجعل آراءنا فوق المراجعة، ولا نجعل الاختلاف معنا نقصانا في قدر غيرنا. وخلاصة القول: فلنجعل من الاختلاف بابا للفهم لا جدارا للقطيعة، ولنتذكر أن جمال الأخلاق لا يظهر فقط مع من يوافقنا الرأي، بل يظهر حقا عندما نختلف. قال أحد العارفين بالله: نختلف في الرأي ولا نفترق في القلوب، فغاية الحوار أن نصل إلى الحق لا أن ينتصر بعضنا على بعض. أخي الكريم، ما أجمل أن يوطن الإنسان نفسه على أن يكون صدرا رحبا لاستيعاب الخلاف في شخصيات البشر والتعاملات والأفكار والآراء وفي كافة مناحي الحياة، مستحضرا بأن الحكمة تكمن في البحث عن الأراضي المشتركة والنقاط المتوافقة لتشييد بنيان وصرح مبارك يعود بالنفع على الجميع. فبمثل هذه الرؤية تتسع الآفاق وتتوالد الفرص وتتحقق الإنجازات والنجاحات. وفي ختام موعظتنا نرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى، سائلين إياه أن يؤلف بين القلوب ويصلح ذات البين ويجعل كلماتنا مفاتيح للخير والسلام. فنقول: اللهم ارزقنا قلوبا واسعة وعقولا راجحة وألسنة طيبة وبصيرة ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه. اللهم أصلح ذات بيننا وانزع من قلوبنا الغل والحسد والخصومة، واجعل الحكمة زادنا والرفق خلقنا والإنصاف ميزاننا. اللهم احفظ أهلنا وأبناءنا وبيوتنا، وانشر الأمن والأمان والسكينة في مجتمعنا بكافة أطيافه ومشاربه، وفي أمتينا العربية والإسلامية، وفي العالم أجمع. اللهم جنب الإنسانية ويلات الحروب والفتن ومواطن الخوف، واكتب للجميع حياة يسودها الخير والاستقرار والسلام. مستمعين الكرام، كان معكم الشيخ راسم ريان من كابول عبر الأثير مباشرة من راديو مكان في برنامج نور على نور. أستودعكم الله على الخير والمحبة والسلام، وإلى لقاء يتجدد بكم ومعكم بإذن الله تعالى. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوطلي فيهم بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: بدي وأحس يحلوي طول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلين الحبك وفائي ورهاني العمر

0: لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. غدا على قناة مكان،
2: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: عناوين الساعة: قبطان طائرة فلاي دبي يكشف عن تفاصيل أخرى، اعتقال مواطن إسرائيلي من سكان باقة الغربية بشبهة التجسس لصالح إيران، ضبط كمية من الوسائل القتالية والمخدرات في الرملة واللد، مصرع شخص وجرح آخر إثر تحطم طائرة خفيفة بالقرب من كفر قرع، وأجواء ماطرة في شمال البلاد والسهل الساحلي.
1: راديو مكان الأخبار.
0: انتصف النهار في أورشليم القدس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم. أكد ربان رحلة فلاي دبي الذي تعرض للطعن على يد مساعده صحة التقارير التي تفيد بأنه فتح باب قمرة القيادة للسماح للركاب وأفراد الطاقم بالتدخل ومساعدته. وقال قبطان الطائرة الهندي سميث ماتشار خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قال إنه تحرك لإنقاذ حياته، لكنه في الوقت نفسه كان يعلم أنه لا يمكنه السماح بموت جميع الركاب وأفراد الطاقم. وبعد الحصول على موافقة من سلطات الإمارات، تستعد شركة إلعال وأركيع لتسيير رحلة جوية إلى الدولة الخليجية اليوم وغدا لنقل الإسرائيليين الراغبين في العودة إلى ديارهم من دبي. من المتوقع أن تقدم إلى المحكمة المركزية في حيفا اليوم لائحة اتهام بحق محمد فهمي محمد خلف من سكان باقة الغربية في 25 من العمر، تنسب له ارتكاب جرائم أمنية خطيرة. وقد أعلنت الشرطة وجهاز الشباك أنه جرى اعتقال الشاب في الأسابيع الأخيرة بشبهة التواصل مع عناصر إيرانية وتنفيذه مهاما بتوجيه منهم لقاء الحصول على مبالغ من المال. أعلنت الشرطة اليوم ضبط سلاح رشاش من طراز M16 وقطع سلاح وكمية من الذخيرة العسكرية المسروقة، بالإضافة إلى عشرات الكيلوغرامات من المخدرات خلال عملية مداهمة لمجمعات إجرامية في حي الجواريش بمدينتي الرملة واللد، أورد النبأ مراسلنا إياد حرب. أسفر تحطم طائرة خفيفة بالقرب من كفر قرع اليوم عن مصرع رجل سبعيني وإصابة آخر في الثلاثينيات من العمر بصورة خطيرة، وأعيد فتح طريق 65 أمام حركة السير. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاقنا جديدا لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: أخيرا، يتوقع اليوم سقوط أمطار محلية في شمال البلاد والسهل الساحلي، ويحتمل هبوب عواصف رعدية متفرقة، كما يحتمل أيضا سقوط رذاذ في جنوب البلاد. وغدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها. نعود ونلتقي عند الواحدة، طاب يومكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة غدا على قناة مكان.
3: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
3: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو.

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة اليوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر من العام 2026. بعد كل الجدل وبعد كل السجال أمام لجنة الانتخابات المركزية وفي أروقة المحكمة العليا، النائب السابق سامي أبو شحادي عقب التشاور مع قادة التجمع يقرر سحب ترشيحه من السباق الانتخابي. تحطم طائرة خفيفة قرب بلدة كفر قارع أسفر عن مقتل شخص وعن إصابة آخر وصفت جراحه بالمتوسطة. الكابتن سميت ماتشار قبطان طائرة فلاي دبي الذي تعرض للطعن تم نقله من السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل مواصلة تلقي العلاج. بدأ القبطان باستذكار واستعادة ما حصل له، يقول: لقد شعرت بأن هذه هي اللحظات الأخيرة، كنت مصابا بالفعل لكنني زحفت نحو باب قمرة القيادة، قمت بفتح الباب وأدركت بأنه ينبغي علي أن أظهر رباطة الجأش، وكان جل اهتمامي هو إنقاذ 170 مسافرا كانوا على متن الطائرة. في الإنتاج جسلين محميد بريق، من الراديو المصور ريتا تيودوري، في الهندسة الإذاعية حندهان، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب. في البداية ينضم إلينا مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. أهلا وسهلا بك إياد. لو سمحت يعني قدم لنا ما توفر لديك من معلومات جديدة وتفاصيل حول ملابسات تحطم الطائرة الخفيفة قرب بلدة كفر قارع.
2: نعم رائد، بالفعل صباح اليوم أسفر تحطم طائرة خفيفة في منطقة مفتوحة في كفر قارع في منطقة وادي عرعن وفاة الطيار الذي علق داخل الطائرة، وذلك بعد انتشاله منها خلال عمليات إنقاذ معقدة في المكان. كما أصيب في هذا الحادث رجل آخر بجروح ما بين متوسطة إلى خطيرة. طواقم طبية من نجم داود الحمراء أعلنت عن وفاة الطيار وهو في 70 من عمره بعد أن عثر عليه فاقدا للوعي ومن دون علامات حياة، وكان يعاني من إصابات بالغة في أنحاء متفرقة من جسده وحروق خطيرة. وتم كما ذكرت أيضا تقديم الإسعافات الأولية لرجل في 30 من عمره ونقل إلى مستشفى رمى في مدينة حيفا وهو يعاني من حالة خطرة إلى متوسطة، وهو مخدر وموصول بأجهزة التنفس الاصطناعي ويعاني من حروق في أطرافه، هذا ما أكده البراميديك تشارلي خوري. فلنستمع إليه رائد.
3: Знакну лероаш раскручил мотоскал гейно тпану пацу от мацав каши пуна лебет холим рамбам кашеру мурдам в мунчам лахар агат тифте хилуц шел кабаут ва цала гейно нам тупал мацав ануш лело дофик лело нишима ло нотар лану эла ликват.
2: وكانت رائد قد وصلت إلى مكان الحادث طواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ وعملت على إخماد الحريق الذي شب في الطائرة وفي محيطها والذي امتد باتجاه المنازل القريبة من موقع الحادث، ثم عملت طواقم على انتشال الطيار من الطائرة بعد أن علق بداخلها. كما يقول قائد محطة الخديرة أبيشاي شبكير، فدعنا نستمع إليه.
4: קיבלנו הודעה בתחנה אזורית חדרה על מטוס קל שהתרסק באזור ואדי ערה. הגענו למקום, מצאנו שני טייסים, אחד תמונה במצב שמניע קשה, השני לצערנו ירד במקום. הצלחנו לבלום את השרפה, אין חשש לחומרי הדברה, כרגע אנחנו נקודה על האירוע.
2: نعم. وتبين رائد أن الطائرة الخفيفة التي تحطمت كانت في رحلة تدريبية وليست طائرة لرش المبيدات. وفي هذه الساعة تواصل السلطات المختصة التحقيق في الملابسات والأسباب التي أدت إلى تحطم هذه الطائرة. الشرطة كانت قد أغلقت الطريق رقم 65 أمام حركة السير وعيد فتح الطريق قبل ظهر اليوم بعد إنهاء عمليات الإنقاذ وإخماد الحريق في هذا الموقع.
1: نعم، شكرا لك مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب على هذه التفاصيل، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا. الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. مكان.
1: الآن إلى الساحة الحزبية، جدل كبير وسجال شديد رافق قضية النائب السابق سامي أبو شحادي عندما مثل أمام لجنة الانتخابات المركزية، وبالأمس أيضا في أروقة المحكمة العليا حاول سامي أبو شحادي من خلال طبعا المواجهة أمام القضاء بأن يفسر وأن يشرح ما قاله في المقالة التي نشرت عقب الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر، ولكن في نهاية الأمر كان طبعا القرار لسامي أبو شحادي بأن يسحب ترشيحه عقب التشاور مع قيادة التجمع. ينضم إلينا الآن نائب السابق الدكتور مطانس شحادي، مدير برنامج دراسات إسرائيلية في مدى الكرمل وعضو في التجمع الوطني الديمقراطي. دكتور مطانس، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
5: أهلا فيك عزيز، سلامات.
1: قرار صعب
5: جدا طبعا، يعني على المستوى الحزب والمستوى الشخصي هذا قد يكون من أصعب القرارات التي اتخذها التجمع الوطني الديمقراطي في الأعوام الأخيرة، ولكن بات واضح في الأمس بعد، يعني للتوضيح، كان هناك قرار في المحكمة العليا، القرار كان جاهز، وقال ذلك رئيس المحكمة العليا عميد أن هناك أغلبية لشطب سامي أبو شحادي على مقال واحد تم نشره، وهو المقال يعني اللي تم طلب الشاطب سامي أبو شحادي عليه. فلذلك بات واضح، يعني المحكمة العليا كان لديها واضح أن التأثير الشعبوي انتقل إلى المحكمة العليا، الكراهية وأجواء العنصرية والتحريض تجاه المجتمع الفلسطيني في الداخل انتقلت إلى المحكمة العليا وإلى تركيبة المحكمة العليا. لذلك المحكمة العليا كان لديها تخبط، كانت في وضع أنه من ناحية قانونية هناك صعوبة في شطب مرشح وفقا للقانون القائم على مقال واحد أو تصريح واحد أو أي عمل واحد، هناك حاجة ما يسمى ماس سكريتد، إذا تكرار وإذا عدة مواقف لعمليا بناء ملف لشطب مرشح. لذلك كان صعب جدا أن تكون سابقة قضائية تاريخية، يعني ليس فقط،
1: ولكن كما فهمت بأن النائب السابق سامي أبو شحادي يعني فضل أن لا يتخذ هذا القرار بمفرده وقرر التشاور مع قيادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، هل بالتالي من جلس معهم نصحوه بأنه من الأفضل أن يسحب ترشيحه؟
5: لا، واضح كان هناك مشاورات، ولكن يعني هذا الجزئية يعني الإضافية توضح القرار، لأن هناك كان أغلبية لدى القضاء، أغلبية سياسية، هذا القرار سياسي لا يستند إلى القانون ونص القانون وروح القانون، يجب أن يكون اجتهاد خاص في المحكمة لتفسير هذا التحقيق السابقة. لذلك بعد الاستشارة وفي هذه الأجواء انتقال الشعبوية والكراهية إلى المحكمة، وبسبب الأزمة بين المحكمة والسلطة التنفيذية، يعني هناك أيضا دوافع سياسية بمعنى المنافسة والصراع القائم داخل المؤسسات الإسرائيلية، التجمع كان سيدفع الثمن وسامي أبو شحادي سيدفع الثمن. لذلك بعد الاستشارة القانونية من مركز عدالة وعدد كبير من الحقوقيين العرب بات واضح أن القرار سيكون الشطب، وكان قرار يعني رئيس المحكمة أبلغ المحكمة بالقرار بالعلن بث مباشر، وفضلنا عدم يعني إعطاء المحكمة هذه الفرصة لأنها سابقة خطيرة جدا، سابقة ستغير.
1: ما هو موقف يعني التجمع الآن بما يتعلق بتركيبة الحزب داخل القائمة المشتركة؟
5: يعني هاي الصفقة
1: تؤثر
5: بشكل كبير على المشهد الحزبي وتأثير شخصي على سامي، وربما يكون أيضا يعني جزء من استمرار يعني تحضير ملفات أو الملاحقة السياسية للتجمع الوطني الديمقراطي. الآن لا، داخل القائمة المشتركة الترتيبات ستكون وفق القانون، يعني سيكون سحب، ومن يكون يعني المركز الرابع سيكون الثالث والخامس رابع وهكذا.
1: بس من حيث التمثيل دكتور مطانس، من حيث التمثيل
5: نعم
1: سيكون
5: نعم
1: يعني أقل مقلص عمليا.
5: صحيح، ولكن مع الشركاء بالنسبة يعني هاي الأمور تترتب داخل القائمة المشتركة، لا أعتقد أنه فيش أي إشكالية في هذا الموضوع، خاصة على ضوء يعني الأجواء العنصرية الفاشية، وأن التجمع ما بده سابقة أن يتم شطب مرشح عربي بسبب موقف واحد أو تصريح واحد أو مقال واحد. هذا تحول خطير في قواعد عمل المشاركة السياسية واللعبة السياسية. اليمين يريد فرض شروط جديدة، وللأسف يعني حتى من يدعي الديمقراطية، حزب الديمقراطيين والمعارضة دعموا هذا الموقف، لأنهم يعني بالمناسبة هذا غباء سياسي، لأنه في النهاية سيرتد عليهم كما كان في السابق. هذه الأحزاب، أحزاب المعارضة الإسرائيلية التي تدعي أنها تدافع عن الديمقراطية والليبرالية والحقوق، هذا سيلاحقهم لأن تقييد الديمقراطية.
1: على مدى سيحصل التجمع بالمقابل من القائمة المشتركة دكتور متونس؟
5: لا يوجد أي مقابل، فيش مقابل الآن. نحن همنا الأساسي الآن رفع نسبة التصويت في الانتخابات، إسقاط حكومة اليمين ومشروع اليمين، هذا المشروع الخطير.
1: يعني ما في ديل، ما في اتفاقية مع سائر مركبات المشتركة إنه رح نعطيكم مثلا؟
5: لا ما في أي حديث الآن،
1: ما في حديث
5: الآن على خوض الانتخابات وإسقاط هاي الحكومة. إنجاح القائمة المشتركة، رفع نسبة التصويت، الآن المهام سياسية، المعركة سياسية. تحدي الجوهر العنصري الفاشي لهذه المؤسسة هو الهم الأساسي الآن. طرح مشروع ديمقراطي أخلاقي إنساني يتحدى الجوهر العنصري والمشروع الصهيوني برمته هو الآن الهم الأساسي للعمل السياسي والحزب، خاصة القائمة المشتركة في الانتخابات القادمة.
1: شكرا دكتور متونس الشحادي، مدير برنامج دراسات إسرائيلية في مدى الكرمل على هاي

0: عملا بالنصيحة قرر سحب ترشيحه، كان هذا قرار صائب من قبل سامي أبو شحادي؟
1: وجهة نظري طبعا، هنا أنا طبعا أتحدث من منظار قانوني وليس من رأي شخصي، إنما كرجل قانون وصاحب باع طويل في هذا المجال. طلع سؤالك يذكرني كمان ما كان بعام 92، ما كان آسف بعام 2022، كان هناك يعني أيضا في محكمة العدل العليا بتركيبة 9 قضاة على نفس الشخص على نفس الحزب، كان هناك قرار انه بعدم الشطب. ولكن الفرق بين يعني ما كان انذاك وما كان بالامس هو شيء بسيط من وجهه نظري، انه لجنه الانتخابات المركزيه يعني كانت قد اوصت بشطب باغلبيه 31 عضو مقابل 4. والفارق الكبير هون طبعا راي المستشاره القضائيه للحكومه راضي بهراب مياره ورئيس لجنه الانتخابات المركزيه الذي هو يعني قاضي محكمه العدل العليا. يعني هي النقطة أو نقطة الفصل ما بين ما كان بالماضي وما كان بالأمس. أضف إلى هذا طبعا يعني ما وجه للسيد سامي أبو شحادي بخصوص يعني الدعاوي يعني التماحي أو تأييد الكفاح المسلح يعني بما
0: يعني كلامه في الأمس لم يكن مقنع بما يعني يشفع له أو يجيز له الاستمرار بالسباق الانتخابي؟
1: طلع كان من وجهة نظر يعني أنا شك بعض كلماته مش كلها، لأنه الحقيقة امبارح كنت مشغول بأمور أخرى، ولكن يعني ما تسنى لي مشاهدته أو سماعه يعني أكيد كان في هناك أمور أساسية مهمة جدا. وبالأساس إنه قال إنه أنا يعني أرى إنه قسم من أعمال حماس هي إرهابية، ولكن عندما سأله أحد القضاء بخصوص ما كان قد كتبه باللغة الإنجليزية وإذا كان هناك يعني أي مقولة إنه تدعم ما قاله في محكمة العدل العليا، قال لا لا يوجد. ولكن كل هذا يعني أنا طلع كرجل قانون أنظر إلى بند 7 ألف من منظار آخر، لأنه 7 ألف لا يتحدث عن مقولة أو عن كتابة في صحيفة أو في الميديا، إنما يتحدث عن نهج حياة عن أسلوب. وهذا ما قلته يعني بداية أني أنظر إلى هذا الأمر من منظار قانوني، والقانون يعني يشرح وكان هناك سوابق قضائية بالماضي يعني تدعم هذا الأمر، إنه يجب أن يعني يكون لأي شخص يريد أن يترشح أن يكون نهجه يعني دائما وأبدا بهذا الأمر، أو على الغالب ليس بضرورة دائما وأبدا. يعني وليس من خلال مقالة وحدي، ولكن الجو العارم في البلاد يعني وجهة نظري قد أطغى أيضا على ما كان بالأمر.
0: نعم، هل يفهم من موقف المحكمة العليا حيال قضية سامي أبو شحادي بأن موضوع شطب القوائم العربية هذا غير وارد بالحسبان؟
1: نعم، أنا يعني متأكد كرجل قانون أنه لن يشطب أي شخص، لا عفر كثيف ولا القائمة المشتركة ولا القائمة الأخرى. يعني كنت قد قرأت حقيقة الاستئنافين يعني اللي قدمه المركز عدالي، ويعني قال هناك في صلبي بالأساس يعني بما يدعم سامي أبو شحادي إنه يعني مستوى الإثبات المطلوب قضائيا على ما أذكر لا تدعم الاستنتاج القائل يعني أو التماهي بتأييد للكفاح المسلح. أنا من وجهة نظري كمان مرة يعني لا يمكن المحكمة العليا، وتذكر ماذا سأقوله لك، فقط يعني ما قالوه بالأمس لسامي أبو شحادي، أما باقي الأمور ستبقى على ما هي، وأنا متأكد من ذلك.
0: بأن موضوع الشطب يعني هذا الموضوع انتهى، هذا الملف أصبح من ورائنا عمليا.
1: يعني طال سامي أبو شحادي، ويعني خيرا فعل سامي أبو شحادي. أنا كمان مرة من منظار قانوني أقول إنه لو كان هناك قرار محكمة العدل العليا لكانت هناك سابقة قضائية وممكن الاستناد إليها مستقبلا. وبما أنه رئيس محكمة العدل العليا على فكرة هو قاضي محكمة الصلح يعني سابقا في عكا، هناك تعرفت عليه، ومن ثم في المركزية حيفا يضحاك عميد. قال يعني أن وراء القضاء تتجه نحو قرار الشطب، يعني وكأنه يلمح يعني إذا أنت ما بدك تنسحب فيعني تجنب إصدار حكم قضائي يعني مفسر.
0: هذا دكتور سلمان، هذا يعني عمليا خروج عن المألوف، يعني عندما يلمح يعني قاضي بقامة يضحاك عميد

0: بمكانة هذا القاضي المرموق عندما يلمح إلى أنه من المفضل سحب الترشيح من الشطب؟ عملية هذا خروج عن المألوف، خروج عن الأمر الاعتيادي.
1: حقيقة لا، إذا أردت أن أكون صادق معك ومستمع لديك، لأنه بأغلب قضايا محكمة العليا يعني هناك اقتراحات من القضاء أو يبدون آرائهم يعني أو بداية الجلسات أو بمنتصف الجلسات أو بعد سماع الأدلة يبدون آرائهم ويطلبون من بعض الأشخاص أن يتراجعوا من الاستئنافات تبعتهم. هذا الإشي يعني متبع في محكمة العليا. أراد من أراد أن يأخذ هذا الأمر وكأنه يعني إذا القصد الأحزاب اليمنية الممتثلة بسموتريتش وبن غفير، نعم يعني أرادوا أن يأخذ هذا الإشي وكأنه هناك تخوف من محكمة العليا أو أنه هناك قصد من القضاء أن لا يصدروا قرار بهذا المضمون أو بهذا المضمار. ولكن أنا أرى أنه هذا يعني متبع في محكمة العدل العليا منذ يعني
0: وهكذا نقول بأنه هذا الملف انتهى. يعني من ينتظر مفاجأة يوم الأحد بما يتعلق بشطب الأحزاب العربية هذا لن يحدث، وأن الأمور ستنتهي على هذا النحو بأنه سامي أبو شحادي سحب ترشيحه وخلص القضية منتهية.
1: نعم أنا أوافقك الرأي، هنا انتهى يعني حتى ما في حاجة من وجهة نظري لقرار، القرار صار بالنسبة لي وكأنه قد صدر، لأنه كل قرارات محكمة العليا وكل ما يعني قيل بحق عثر كثيف أو باقي القائمة المشتركة أو القائمة الأخرى يعني من وجهة نظري قرأت ما كان.
0: لا حتى بين غفير شاهدنا يعني بين غفير وغوتليب يعني تركيزهما أكثر كان على سامي أبو شحادي، وإني عارفين إنه يعني إنه يعطوا جهد للقضايا الأخرى هذا ما في منه أي فائدة، فكان جهد
1: أكثر. نعم أنا أوافقك، يعني لا القائمة المشتركة ولا الموحدة ولا عثر كثيف ولا غيره يعني طيب. يعني الأدلة هي لا ترتقي حقيقة يعني حتى إلى لو كان يعني من كان من التسع قضاء قاضي واحد فمن الصعب ألاقي حتى قاضي أن يوافق معهم، لأنه مهما كان هناك قوانين أساسية أخرى يعني يجب أخذها بالاعتبار، وقضية يعني إنه الإنسان يبدي برأيه بصراحة ويعبر عن رأيه كمان هي يعني مكفولة له بقانون أساس آخر.
0: شكرا
1: يعني
0: جزيلا دكتور سلمان خير الناشط السياسي ورجل القانون على هاي المداخلة وهي الإيضاحات. شكرا
1: لك.
0: طب يومك إلى اللقاء. الآن نخرج إلى فصل.
2: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
3: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
3: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. الليلة على قناة مكان
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
0: حديث الظهيرة الآن بالعودة إلى مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب الذي انضم إلينا مجددا، والآن يطلعنا على تفاصيل وملابسات اعتقال شاب من مدينة باقة الغربية بشبهة تنفيذ مهام أمنية لجهة معادية. التفاصيل معك إياد، أهلا بك مرة أخرى.
5: أهلا بك رائد. اليوم بالفعل كشف النقاب عن تمكن الشرطة بالتعاون مع جهاز الأمن العام والشبكة من اعتقال شاب يبلغ من العمر 25 عاما من سكان باقة الغربية، وذلك للاشتباه فيه بالتواصل مع جهات إيرانية وتنفيذ مهام بتوجيه منها مقابل الحصول على مبالغ مالية. وجاء من الشرطة أن المشتبه فيه مواطن إسرائيلي ويدعى محمد فهمي محمد حلف، اعتقل خلال الأسابيع الأخيرة في إطار نشاط مشترك شاركت فيه الوحدة المركزية في منطقة أشر ووحدة السايبر في لهب 433 إلى جانب جهاز الأمن العام الشباك، ويستشف من التحقيقات بأن المشتبه به كان على تواصل عبر شبكة الإنترنت مع جهة معادية، وقام بسلسلة من المهام لصالحها مقابل الحصول على مبالغ مالية. ومع انتهاء التحقيق في هذا الملف الخطير، أوضحت الشرطة أنه توفرت قاعدة من الأدلة ضد المشتبه به، ومن المتوقع تقديم لائحة اتهام بحقه اليوم أمام المحكمة المركزية في حيفا من قبل النيابة العامة في لواء حيفا بتهمة التواصل مع عميل أجنبي. كما يفصل الرائد لاهت شريكار من الوحدة المركزية، والذي أكد أن المشتبه حصل على آلاف الشواغل لتنفيذ هذه المهام.
6: פרשת הגול איראני פוצחה על ידי חוקרי אמר אשר. חקירה הייתה בשיתוף פעולה מלא עם שירות הביטחון הכללי ויחידת ברק של להב 433. במרכז הפרשייה עומד חשוד תושב באקה אל גרביה בן 25, שבמהלך חודש אוגוסט יצר קשר עם סוכן איראני, ביצע בשבילו שלל משימות. אותו חשוד קיבל אלפי שקלים בשביל ביצוע משימות. מוגשת הצהרת תובע כנגד החשוד, ובהמשך גם מוגש נגדו כתב אישום ובקשה מעצר עד תום ההליכים.
5: وناشدت رائد أجهزة الأمن الجمهور توخي الحذر خلال هذه الفترة وتجنب إجراء محادثات عبر الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي مع جهات غير معروفة، ونقل معلومات لقوات الأمن حول أي طلبات مشبوهة تصل منها. نذكر رائد أنه حتى اليوم اعتقل العشرات من المواطنين الإسرائيليين بشبهة يعني تقديم المساعدة لجهات أجنبية أو على وجه الخصوص لجهات إيرانية، وقدمت لواء اتهام عديدة. نحن نتحدث عن العشرات من المواطنين الذين اعتقلوا في هذه القضايا الخطيرة.
0: نعم، شكرا لك إياد حرب. المئات من المواطنين الإسرائيليين العالقين في دبي ينتظرون رحلات الإجلاء، كل ذلك بعد الأزمة التي انبثقت عن رحلة الرعب. على فكرة الكابتن سميت ماتشار الهندي الذي كان قائد طائرة فلاي دبي الذي تعرض للطعن خلال قيادته للطائرة، تم نقله من السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حتى يواصل تلقي العلاج. وقبطان الطائرة بدأ يروي من مكان تواجده بعض التفاصيل التي حصلت أثناء الطعن. قال: لقد شعرت بأن هذه هي اللحظات الأخيرة، وكنت مصابا لكنني زحفت نحو الباب الذي كان مغلقا، باب قمرة القيادة. قمت بفتح الباب وأدركت بأنه ينبغي علي أن أظهر ما لدي من رباطة الجأش، وهذا ما حصل. وكان جل اهتمامي هو إنقاذ 170 مسافرا كانوا على متن الطائرة. وعقب هذه الحادثة تم تعليق حركة الطيران بين تل أبيب ودبي إلى حين طبعا ظهور نتائج التحقيقات.
7: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
0: الآن ينضم إلينا صاحب شركة فاي تايلاند شادي جرايسي الخبير في الشؤون السياحية. شادي، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
8: صباح الخير أستاذ رائد وجميع المستمعين.
0: تنتهي أزمة وتولد أزمة أخرى، ومن مشكلة إلى مشكلة، هذا لم يكن بالحسبان أن طبعا تحدث على متن طائرة فلاي دبي كل هذه الدراما. الآن هناك كما فهمت عشرات أو مئات من المواطنين من المسافرين الإسرائيليين العالقين في تايلاند في الشرق الأقصى وكذلك في دبي الذين ينتظرون العودة إلى البلاد. تلقيت أنت اتصالات للاستفسار عن موعد العودة إلى البلاد وإذا كان في هناك طائرات إجلاء؟
8: طب خلينا نحكي نقول نضبط شوية المعلومات، انه مش عشرات ولا مئات، الاف اللي هم عرفانين حاليا.
0: تحكي عن اللي بدبي ولا الكونيكشن ايضا؟
8: لا كله، يعني في كميات كبيرة اللي هم كانوا بفترة عياد اليهود اللي هم كانوا بيكدوا اجازاتهم، إن كان بالشرق الأقصى، بالذات بالشرق الأقصى أو مش شرط بتايلاند، بتايلاند، فيتنام، فلبين، كل اليابان، كل هاي المناطق اللي هن اليوم أغلب أغلب أغلب يعني سكان البلاد عم بيستعملوا طيران فلاي إماريتس لأنه كونكشن ممتاز، طيران ممتاز. بس للأسف صار اللي صار، والمشكلة الأكبر إنه شركة الفلاي إماريتس أطلعت قرار صعب جداً اللي هو انه حتى الشخص اللي هو موجود على سبيل المثال بتايلاند او فيتنام او غيره مش مهم وين بريد دبي ومعه تذكرة من هناك لدبي والمفروض تكملة السفرة من دبي لتل أفيف اللي هي تكنسلت عمليا ما يقدر يطلع على الفلايت تاعته لأن الصفرة كانت لتل أفيف. وهذا الإشي إحنا علقنا فيه صلنا يومين مدوشين كتير مع زبايننا اللي هنا على الأمين هناك. فالمفروض إنه نغير أعطوا مجال إنه نغير الصفرة من دبي لعمان أو من دبي على لارنكا أو من دبي لأتينا أو من دبي لروما. وبتقول لزبون إنك أنت دبر حالك تعال على البلاد إن كان من مثلا أتينا تعال أنت اشتري طيارة لارنكا أنت اشتري طيارة عمان انزل عن طريق الجسر. فهاي كمان بنبه الكل أنا إنه كل حدا حاجز عند أي وكيل سفره مجبور يغير تذكرته. طبعا
0: من المسؤول أي الجهة أي من هي الجهة المسؤولة عن تغيير التذكرة ومن يعني سيدفع ثمن هذه التذكرة؟
8: وكيل لا تغيير التذكرة من دون ولا أي إضافي. يعني الزبون هو بس إنه راح يدفع كل رسوم اللي إذا كان أجى عن طريق عمان فهو عمليا راح يدفع كل الرسوم تعون المعابر التكاسي إذا وصل على لارنكا
0: على نفقته الخاصة؟
8: طبعا هذا الإشي. يعني حتى لو كانت التذكرة اللي نفرض لعمان تكلفتها أضعاف من شو كانت تكلفته هو بأخذها بنفس السعر اللي كانت هو عليه بس يدفع بالنسبة لضرائب الحدود والتاكسي اللي راح توصله لهناك. فأي حدا ما قدر يعمل هاي الشغلة مش رح يقدر يطلع على الطيارة. وأنا صراحة من الصبح إشي كتير متعب كتير متعب. أنا يعني عم بأخذني وقت أنا والطاقم الموجودين عنا على كل حجز أكتر من نص ساعة لأنه إشي كتير صعب إنك تيجي تغير من وجهة لوجهة لأنه أي غلطة صغيرة ما بطلع الطيارة. وهي شغل كتير صعبة صعبت علينا احنا كتير بصراحة. وطبعا صعبة للزبون مش بس علينا.
0: شو الحل الامثل الان الموجود امامكم انه العودة عن طريق الاردن؟
8: الحل الامثل هو العودة عن طريق الاردن او اذا في يعني شركة أركية أو شركة إلعال بالذات من دول الشرق الأقصى عم بيحاولوا يشغلوا طيران إضافي بسعر موحد. أوكي إذا لقت زبون في محل فممكن إنه يطلب ريفند استرجاع لنص التذكرة اللي كانت محجوزة له مع الفلاي إمارات. وعمليا هو رح يشتري تذكرة جديدة إذا لقى تذكرة مع شركة إرعال أو شركة أركيع. إذا لقى فالطريقة اللي هي الأهون عمليا إنه يوصل لعمان هي أهون طريقة.
0: ماذا يعني نستنتج من كل ما حصل شادي؟ بتعرف في المرة الماضية كمان صار في مشاكل وتوقف الطيران وتم تعليق رحلات الجوية بين تل أبيب والإمارات. هي مش أول مرة بتصير في أزمة في الملاحة الجوية وحالة من الارتباك. هل بذلك يعني المواطن الإسرائيلي المسافر الإسرائيلي سوف يفضل في المرات القادمة التفكير ماليا وعميقا في أي مرحلة من المراحل بقضية اختيار شركة الطيران؟ يعني سيفضل شركات الطيران المحلية الإسرائيلية؟
8: حاليا كمان ما في تأشيرة أمنية لإرجاع الطيران الإسرائيلي لدبي. بس شركة الاتحاد اللي هي الشركة الرسمية لدولة الإمارات واللي هي توصل
0: لأبو
8: ظبي أوكي هي واحدة من الحلول. وعلى فكرة يعني شركة الاتحاد بينها وبين شركة إلعال في طبعا اتفاقية بسموها كوتشير. فلما إلعال بتختار شركة الاتحاد انه تسوي معها كوتشير هذا بقول انه هي شركة ممكن يثقوا فيها. فاليوم في كتير ناس عم توصل على دبي من دون علاقة للي صار عن طريق أبو ظبي، يعني بياخدوا الفلايت أو الطيران لأبو ظبي، ومن أبو ظبي لدبي كلها ساعة زمان. بعدين في اليوم الترين السريع اللي شغلوه أوريدي صار شغال، يعني من أبو ظبي لدبي خلال 50 دقيقة بيكون صار واصل الزبون بالترين السريع.
0: إذن في حلول، في حلول، لكن بتعرف الضرر هو كبير.
8: على فكرة تحكي، على الزبون
0: تحكي
8: طبعاً.
0: عن الألاف اللي عالقين في بعض دول الشرق الأقصى، إذا كان الحديث عن هونغ كونغ أو سنغافورة أو بانكوك أو بوكيت أو حتى موجودين في فيتنام الآن، يعني قضية المكوث هناك أيضا على نفقتنا الخاصة شادي؟
8: صحيح طبعا على نفقتهم الخاصة،
0: كمان ليلتين ثلاثة في الفندق
8: طبعا هذا الاشي، هذا الاشي بصعب عليهم كتير كمان. هذا الاشي بصعب عليهم كتير. فالحل اليوم هو انسب حل انه يوصلوا لعمان، ومن عمان يعني بضلها بالنسبة للتكاليف
0: محمولة،
8: بضلها محمولة وساعتها بتكون قريبة علينا اكتر.
0: نعم طيب، عودة سالمة وآمنة للجميع إن شاء الله. عدد كبير من العالقين اللي بينتظروا إشارة بما يتعلق بأي طائرة سوف يعودون إلى البلاد. شكرا لك شادي جرايسي صاحب شركة فاي تايلاند، وكمل رد على الهواتف ورد على الناس.
8: أكيد أكيد أستاذ رائد، بس كمان شغلة صغيرة وعن جد بطلب من جميع الناس اللي على الآن برا اللي بعد مش واصلة على دبي، تحكي مع وكيل سفرها تغيير التذكرة ضروري جدا، لأنه إذا ما تغيرت إن كان لعمان أو لارنك أو أتينا ما بتلعوهن على الطيارة وبتروح عليهن الطيارة. شغل كتير مهمة وياريت الكل يسمعها.
0: نعم هاي طبعا شكراً. رسالة مهمة جدا للجميع. شكرا لك شادي جرايسي.
8: شكرا شكرا شكرا, شكراً. باي باي.
9: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
0: الآن إلى الأجواء الانتخابية. طبعا الدولة كلها دخلت في هذه الأجواء، نحن في شهر 10 وفي شهر 10 ستجري الانتخابات، إحنا في 12 و27 10 كمان 25 يوم في انتخابات البلاد. طبعا دخلت على هذه الأجواء بشكل كبير. ينضم إلينا الآن نائب رئيس مجلس محلي دارية الكرمل السيد ربيع وهبي، أحد الداعمين لحزب يشار برئاسة أيزنكوت. سيد ربيع وهبي أهلا وسهلا ومرحبا بك.
10: مرحبا بك وبكل المستمعين.
0: أنت داعم لهذا الحزب، حزب يشار برئاسة أيزنكوت، والحزب موجود في الطليعة، موجود في المركز الأول، لكن غير طبعا مضمون تشكيل الائتلاف القادم. كيف يعني تقرأ الصورة، صورة يعني الدعم لهذا الحزب في البلدات العربية؟
10: أولا نحن دائما لازم نعطي فرص لكل مجموعة اللي بتيجي هي جديدة على الساحة السياسية، بالأخص حزب أيزنكوت اللي هو يشار ومعه كميل أبو ركن اللي هو من الوسط الدرزي والوسط العربي، بيمثل الوسط الدرزي والعربي، أنا أقولها بوضوح، ويمثل الوسط الدرزي والعربي كميل أبو ركن. لازم نعطيهم فرصة نغير الواقع الموجود اليوم، كما تعلمون في 16 سنة الأخرانيات اللي صار في الوسط العربي من ناحية التخطيط والبناء وحوك الأم، مع أنه إحنا شايفين هذا الإشي والغرامات اللي أخذتها الناس على بناء غير مرخص وربط البيوت بالكهرباء. طبعا ليش لازم نعطيش يعني فرصة للأخ كميل ولا أيزنكوت؟ لازم
0: في عندك أنت شخصيا موقف أو بتشوف أنه قد يعني يشكل تصريح أيزنكوت مؤخرا عقبة أو مشكلة بالنسبة للدعم من المجتمع العربي، باعتبار أنه قال كان في عنده تصريح أنه لن أشكل حكومة بدعم من أي حزب عربي؟
10: طبعا مين مثلك عنده خبرة في في الراديو وفي الإعلانات وفي كل، يعني ما تسمعه في الراديو إشي وبعد ما يكون تخلص الانتخابات راح يكون إشي ثاني. راح يشكلوا الحكومة مع أعضاء عرب. طبعا هذا ما لابد منه. بالنسبة للتصريحات بعد أيزنكوت تصريحات صريحة 100%، والأخ كميل دارس الموضوع هذا جاي مشان يقدر يحل مشاكل الوسط العربي والوسط الدرسي.
0: بتعرف احنا بدناش نفوت في يعني غمار الدعايه الانتخابيه, لانه بتعرف الوضع هسه حساس وكل حزب يعني طبعا. بدا الحمله الانتخابيه من اوسع الابواب وبيحاول انه يقنع الناخب ويقنع الشارع ويقنع المجتمع بانه هو الحزب الذي يستحق الدعم, وهو الحزب الذي سيعمل من اجل رفاهيه المجتمع, من اجل ازدهاره, من اجل تطويره. على اي يعني مواضيع سيركز حزب يشار من وجهه نظرك؟ اقتصاد ولا امن ولا تعليم؟
10: فعل سؤال في محله. انا كيف حسيت ولمست ولاحظت في عده مواقع انه بيشكوا اكثر شيء هم على الاقتصاد, على الرفاهيه, وكمان على الامن. طبعا راح يكون هناك
0: ايزنكوت, شو رجل
10: طبعا كان هو القائد الاركان. وبدون شك انا امن في هذا الحزب, وطبعا راح يحظى في الاف الاصوات من الوسط الدرزي والعربي, وهذا مهم جدا لكي نغير نهج هذه الحكومه الموجوده اليوم. ما فيش عندنا مفر. يعني اليوم اذا الوسط العربي بيطلع 70-80% بيصوت, معناته نحن منضلنا على نفس الحكومة اللي موجودة اليوم, وهيك منصير مع حداش يعني يجي يقول في الآخر إيه هاي الحكومة مش منيحة. اللوم بده يكون علينا, اللوم بده يكون علينا. نحن لازم أول شيء نغير في أنفسنا, نطلع 70-80% يوم الانتخابات نصوت زي انتخابات السلطات المحلية.
0: لا زي انتخابات السلطات المحلية هناك بتصل مرات قديش في الدالي وصلت 90% ولا أكثر؟
10: صديق 91.6%.
0: لو بتصل في الكنيسة 91.6% بكون الوضع
10: لا مختلف. نحن عم نقول لازم يعني لازم. أنا دائما عم شجع, أنا كل يوم عم بطلع في على التلفزة وكل يوم بطلع بحكي, وأنا بعمل سيرتون صغير كمان من شان شجع الوسط العربي. مش مهم أسلام, مسيحية, دروز, شركس, المهم يطلعوا صوته. ممنوع يقعدوا في البيوت, يطلعوا صوته بعدين يروحوا يطلعوا نزهوا وروحوا وين بدهم. المهم يطلعوا صوته من الصبح حتى الساعة 10 صباحا 12 يكون ألاف ألاف الأصوات في مضيق الاقتراع كي نغير الواقع في اليوم. وبعدين ما نلمش الحكومة مش منيحة, لا اليوم أنفسنا نحن بنغلط. إذا نحن بنطلع نحن مجبورين نطلع كلنا.
0: شكرا كل شكرا سيد ربيع وهبي نائب رئيس مجلس محلي دارة الكرمل على هذا الحديث. شكرا لك.
10: شكرا لكم.
0: شكرا شكرا. الآن ينضم إلينا الخبير في الشؤون السياسية والحزبية الأستاذ إيهاب جبرين. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
11: تحياتي لك أستاذ زايد وللمستمعات والمستمعين.
0: 91.6% وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية في دالية الكرمل. هيك بقول ربيع وهبي, قديش تقدراتك راح تصل نسبة المشاركة في يوم الانتخابات في الكنيسة في المجتمع العربي؟
11: يعني هي وفق أغلب الاستطلاعات اليوم متراوحة في ما بين 54-63. طبعا هذه الأمور كلها وهذه النقطة الأهم التي يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأنها تختلف وفق مجريات الأمور, لأن جزء كبير من التصويت اللي احنا نخرج عشان هو تصويت عاطفي في المقام الأول, وبالتالي الأحداث هي اللي ممكن أنها تغير المسار في الأيام الأخيرة.
0: الحدث يعني الأخير هو عبارة عن انسحاب سامي أبو شحادي, يعتبر بنظرك دراما معينة أو سوف يؤثر على قضية الانتخابات أو قضية الحملة الانتخابية للقائمة المشتركة؟
11: اعتقاد الاستطلاعات يعني أكبر دليل بأنه القائمة المشتركة فقط في الأيام الأخيرة بدأ هنالك موجة تصاعد ما بين مقعد إلى مقعدين, وصلت بين 8 حتى في بعض الاستطلاعات لتسع مقاعد. فبالتالي واضح جدا أن هذا الأمر له أثر في نهج التصويت العاطفي اللي كنا قد ذكرناه تحديدا في هذه النقطة. سؤال الذي يطرح نفسه, وهذه ربما نقطة مهمة جدا يجب أن نتذكرها, وما قاله شمعون بيرس بأنه الاستطلاعات كالعطور ممكن أنك
0: شمها
11: لكن مش ممكن تشربها, وهذا بالتالي يأخذنا إلى سياق ما بعد 25
0: يعني يوم. في عندك تحفظ معين من الاستطلاعات؟
11: أكيد, لأنه ما بعد 24 يوم 25 يوم دواعي أو معطيات الشارع وما إلى ذلك من أمور. يعني نحن لا نتحدث فقط عن 24 حدث مستجد في داخل الساحة السياسية أو اجتماعية أو أي أن كان, بل يمكن أن يكون 30-60 حدث مستجد في غضون 24 يوم القادم, وبالتالي كل حدث لديه تأثيره في سياقه. يعني اليوم هذا إحنا كما ذكرنا هي رد فعل طبيعي ومباشر لما جرى في داخل أروقة المحكمة العليا وفي قرار شرطة سامي أبو شحادة, ولكن مرة أخرى نحن يوم بعيدين 25 يوم. هل أثر هذا الحدث سوف يبقى مستمر معنا حتى 25 يوم أم سوف تكون هنالك معطيات مغايرة في غضون 25 يوم اللي ممكن تأثر سلبا؟ وهذا وارد وقد يكون.
0: الآن بتعرف في عنا حملات انتخابية بين قوسين شرسي, يعني كل واحد بحاول أنه يحقق بعض المكاسب بعد النقاط في الأيام الأخيرة. يعني هذا هو الشهر الأخير, الأيام الأخيرة بعد قديش 20-25 يوم, يعني هاي ستكون أيام حاسمة ومصرية. سموتريتش مثلا وبن غفير, في هناك مع أنه يعني في تناغم معين حول بعض القضايا والأجندة, لكن برضو في هناك تنافس بينهما من يعني حقق رغبة المجتمع الذي يدعمه. هل بن غفير امبارح فاز في هاي القضية على سموتريتش مثلا؟
11: نلاحظ تحديدا في هاي القضية بأنه هنالك منافسة في داخل اليمين على أصوات اليمين نفسه, والمشكلة تحديدا في داخل هذا الأمور أنهم موجودين في داخل نفس الحكومة, موجودين في داخل نفس الباقة,
0: يعني الليكود منقص اثنين عثماني هدوء تطلع اثنين
11: بالضبط,
0: فبالتالي يعني بأخذوا من بعض عمليا.
11: حتى في الفينتر بالمناسبة ممكن أن يتأثر سلبا وإيجابا من هذه الأمور. أين في الأيام الأخيرة نوعا ما
0: أيزنكوت بنزل مثلا إيرغولان بيطلع
11: بالضبط, الأصوات تتحرك في داخل المعسكرات في نهاية المطاف. بنجي يمكن اليوم أنه حصد ما حصده فقط من خلال هذا التحرك ومن خلال الصدى اللي في داخل أجواء منتخبيه, ولكن يجب أن نذكر كذلك سموتريتش تحرك في قطاعات أخرى حتى تضيق علينا نحن فلسطيني الداخل. يعني هنا نتحدث عما يجري في داخل مجلسكم على سبيل المثال, سموتريتش يحاول استغلالها انتخابيا في المقام الأول, وأنا بعتقد هو الأمر ليس فقط انتخابي بحت, هذا الأمر الذي يجب أن نأخذه بعين الاعتبار, لأن تحركات سموتريتش وبن غفير هي وحتى كل ما يجري في داخل أروقة هذه الحكومة هي ليست فقط هرمونات انتخابية على شريحة وقطاعات منافسين. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأنهم يحاولون أن يبنوا بلاتفورم, منصة جديدة للعمل لحكومتهم المقبلة أو أقله للتضييق وعلى الحكومة القادمة إذا كانت من حكومة التغيير. هذه خطة عملهم, يعني لا يجب أن نقول بأن كل ما يجري هو ذات سياقات انتخابية بحتة أبدا, هنالك أمور أكبر من ذلك وأخطر من ذلك أنا باعتقادي, وهذه الأمور لن تنتهي في 27 من أكتوبر أو في 28 من أكتوبر من هذه التضييقات. وربما أكبر دليل على ذلك أصلا هو ما جرى في داخل أروقة المحكمة العليا يوم أمس على سبيل المثال. من كان أن يتخيل أن تصل المحكمة العليا إلى مثل هذه التقديرات فقط لكي تحاول أن تجاري أهواء الشارع اليميني في داخل إسرائيل بطبيعة الحال. يعني يمكن القول بأن هنالك معيارين اثنين يحاول أن يلعبهما هذا اليمين, جر الميدان أو تأثير الكنيسة على الميدان لكي يصبح الميدان أكثر يمينية, وفي ذات السياق تأثير الميدان على مؤسسات الدولة
0: لكي
11: تصبح مؤسسات الدولة أكثر يمينية.
0: سؤال أخير, في لقاء الحتلنا بين لابيد ونتنياهو, يعني أوضح نتنياهو بصورة لا تقبل التأويل بأنه هنالك تهديدات أمنية بين قوسين, لكن لابيد قال بلاش يعني نبالغ ونثير حالة من الهلع والذعر بين المواطنين, والانتخابات يجب أن تسير, وأنا أتكل وأثق بالأجهزة الأمنية التي ستوفر كل الظروف وكل الوسائل من أجل أن لا تحدث المعيقات وأن لا تحدث الشوائب يوم الانتخابات. ما هو تقديرك؟
11: باعتقادي بأن هنالك حالة يعني حساسية أمنية مفرطة في داخل إسرائيل, وهذا حقيقة وبالذات في تداعيات بأنها تأتي هذه الانتخابات في شهر أكتوبر تحديدا وما بعد 7 من أكتوبر, هذه النقطة التي يجب أن نخرج منها. ولكن ومع ذلك هنالك 3 طبقات يتعاطى معها الشارع الإسرائيلي تجاه هذه الحساسية المفترة, وبين كل من بينهما شعرة واحدة دقيقة. نحن نتحدث عن هرمونات انتخابية كما كنا قد ذكرنا, تداعيات سياسية حقيقية وليس فقط داخلية بل كذلك أيضا خارجية, وتأثيرات من قبل الولايات المتحدة أو محاولات التأثير على قرارات الولايات المتحدة, وتقديرات أمنية حقيقية. فبالتالي التلاعب ما بينهما هو الشعر الدقيقة التي كنا قد ذكرناها, هو هذا الأمر الخطر الذي يقلق لابيد وتقلق المعارضة بطبيعة الحال ككل, لأنه لابيد حتى لم يخرج من الإحاطة الأمنية ليقول بأن إسرائيل بلا تهديدات, هو قال شيء أدق وأخطر حتى سياسيا, لا يوجد ما يبرر إدخال الجمهور في حالة الهلع والتهديدات والتهديدات الأمنية إجمالا تدار بنوع من المهنية.
0: شكرا على هذا التحليل، هاي النظرة التحليلية أستاذ إيهاب جبارين الخبير في الشؤون السياسية والحزبية، شكرا جزيلا لك، طاب يومك، إلى اللقاء. إلى اللقاء.
9: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
0: والآن إلى منافسات دور الأمم الأوروبية. المنتخب الإسرائيلي كان يتطلع ويطمح بأن يحقق أول فوز له أمام منتخب ليس من المنتخبات العريقة ولا من الصف الأول أمام كوسوفو، ولكن هذا لم يحصل، انتهت المباراة بالتعادل. المفاجأة كانت هي أن منتخب اليونان يظهر صلابته وأدائه وكأنه يذكرنا بالأيام الجميلة عندما حقق لقب البطولة، بطولة اليورو اليوروب، بطولة أوروبا في السنوات السابقة. المدرب والمحلل الرياضي أحمد وهب، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
12: أهلا بك.
0: خيبة أمل في المنتخب الإسرائيلي؟
12: لا، والمفكر ما أن هناك أهدر.
0: شو لا يا زلمي، أمام كوسوفو،
12: أمام كوسوفو هذا بدل الأهدر تايو بريبو الهدفين على الأقل، كنت أنا في جيلي بس أجيلين، ولكن رائد لازم نحط إحنا شوي ناخذ الواقع. هذا مستوى منتخب إسرائيل، يعني إحنا اليوم من 92 وإحنا في أوروبا ما وصلناش ولا لأي بطولة في أوروبا، هذا بدل على إيش؟ إحنا في تراجع، أوروبا بتتقدم. يعني اليوم لما أنا بقول لك إحنا من 92 لأن هناك حتى خذ اللاعبين اللي بيلعبوا في الخارج، يعني الوحيد اللي اليوم على الساحة وعلى الخلايا، يعني منور سلمون في شيء، ولكن كمان مرة فيش هناك. لا، يعني المشكلة من منتخب إسرائيل هو في كرة قدم إسرائيلي بيستغلوش الأشياء الأساسية للعمل مع الجيل الصغير اللي هناك. إحنا عند بشوف منقصنا في أوروبا، منقصنا القوة الجسمانية، منقصنا السرعة، وبنقصنا الديل عالي جدا. مرات إحنا جيدين كفريق وكلاعبين جدا جدا غير جيدين. إن أنا بس أعطيك على سبيل المثال روزنشتاير لما كان مدرب المنتخب أخذ مليونين ألف شيكل في السنة، عندي هرتسوغ مليونين شيكل، جوتمان مليون ومية وتسعين بسبعمية ألف، خازن هذول مع كل أي مدربين، أي مدرب جاء في شهر المنتخب يقول المنتخب هو مقبرة لكل المدربين الإسرائيليين، إن بي ولا أي مدرب يشتغل بدل. لذلك أنا بقول العمل لازم يكون غير، يكون بين أجانب لسن من سن 9 سنين لسن 18 من أجل إنه يشتغلوا بشكل جيد، أولاد الأصغار يسقلوا هاي الأجسام، يسقلوا هذا الشيء واللي ممكن يغير كرة القدم الإسرائيلية مع سنوات كبيرة جدا. لذلك عشان هيك هاي مش كبير جدا وصعب جدا تنحل، وأكبر دليل على ذلك النتائج الغير جيد كرة القدم الغير جيدة. إن بإيرلندا من ناحية قوة الجسم والسرعة اللي كانوا فيها في المنتخب إن بي نفس الشيء منتخب إسرائيل مع النمسا، هذا بدل على إحنا في تراجع كبير.
0: إذن إخفاقات متتالية للمنتخب الإسرائيلي. الآن خذني إلى يعني هذا المنتخب الذي يحقق نجاحا باهرا، منتخب اليونان اللي بذكرنا في الأيام الجميلة في 2004 عندما يعني حقق البطولة الأوروبية اليورو 2004. منتخب اليونان مشوار المعجزة طبعا مستمر، تعادل أمام هولندا أحد المنتخبات العريقة والكبيرة.
12: ما بدون شك أول شيء بدل على إيش؟ بدل على العمل الصحيح مع الأولاد. يعني تعال بتعطيك على سبيل المثال في تراجع في تركيا، ليش سبب أن التراجع في تركيا؟ بسبب كثرة الأجانب، بسبب كثرة اللاعبين الأجانب الموجودين في المنتخب في الفرق، هذا بيقلل من مستوى المنتخب. وهناك حتى إذا بيحضروا لاعبين أجانب بتشوف هناك اللاعبين. وهولندا اليوم مع تشابي، شفنا اليوم مع تشابي كمدرب جديد اللي بدأ يرجع شوية أمجاد هولندا للمستوى، ولكن اليونان كفريق اللي بدون شك وأثبت نفسه كفريق في أوروبا ومنتخب اللي له كلمته ومنتخب اللي دائما بيقوم بوصول وجول باحترام وبشرف على ارض الملعب في كل مباراه، فهذا بدل على هناك في قاعده ممتازه لمنتخب اللي ممكن يكون يوصل بطولات في اوروبا. صعب جدا اشوفه يرجع لايامات التسعينات وال2006 انه ياخذ بطوله، ولكن منتخب اليونان بدون شك منتخب اللي عنده لاعبين جيدين، عنده هناك مدرب جيد، ونفس الشيء بالنسبه لهولندا. هولندا اليوم مع تشابي بدات في طريق جديد، يعني فان دايك كان بده يترك المنتخب وبعد حديث ثلاث دقائق مع تشابي قال ورحقنا باقي في المنتخب. يعني اليوم اذا نشوف تنساش انه كمان هناك فرانكي ديونك مصاب، ولكن عنده لاعبين اليوم جاك فورايندرز ساموريل خرافنبرغ، عنده لاعبين ممتازين. وهولندا راح تقول كلمتها مع تشابي، لانه حسب راي تشابي تلميذ بيب غوارديولا، وتلميذ بيب غوارديولا بدون شك راح يكون مدرب ممتاز. ودليل على ذلك هو هون مدرب البايرن ومدرب اليوم ميرسكا في محله في السيتي، واخذ ارتيتا في الارسنال، كل مدربين اللي كانت تلاميذ بيب غوارديولا. لذلك القاعده كره القدم اليوم تغيرت، وهذا التغيير راح مع المدربين المناح. ولذلك كل مدرب اللي بيكون في هاي الطريقه في اسلوب من ناحيه الهجوميه من ناحيه تكتيكيه مسافات قصيره جدا في نهايه الامر راح ينجح، واحنا بعيدين كل البعد عن اوروبا يا رب.
0: احنا مش هناك. شكرا لك احمد وهاب.
12: شكرا.
0: احنا مش هناك، اليونان هناك في المرتبه الاولى في مجموعه، في المجموعة الثالثة، اليونان في المرتبة الأولى، هولندا في المرتبة الثانية، ألمانيا في الثالثة، وصربيا في الرابعة. كل الاحترام اليونان. إلى هنا حديث الظهيرة لهذا اليوم، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. في الإنتاج سدين محمد بريق، في الراديو المصور ريتا تيودوري، من الهندسة الإذاعية حين دهان، ومني رائد دياب في الإعداد والتقديم، أحلى وأجمل وأغلى تحية. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
6: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
7: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. رئيس التجمع أبو شحادة يعلن رسميا سحب ترشحه من الانتخابات. المحكمة العليا تأذن لكسيف والقائمتين الموحدة والمشتركة بخوض الانتخابات. هيرتسوغ يصف العقوبة البريطانية على إسرائيل غير عادلة وذات دوافع سياسية. فلاي دبي تعلق رحلتها إلى البلاد حتى 15 من الشهر الحالي.
1: راديو مكان الأخبار.
7: الواحدة ساعتنا الآن. أسعد الله وأوقاتكم. أعلن رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة قبل قليل رسميا استقالته من قائمة مرشحي القائمة المشتركة لانتخابات الكنيسة الوشيكة. هذا وقررت المحكمة العليا السماح للنائب عفير كسيف والقائمتين الموحدة والمشتركة بخوض الانتخابات ناقضة قرار لجنة الانتخابات المركزية بهذا الشأن. اتهم رئيس الدولة إسحاق هيرتسوغ بريطانيا بالتدخل في السياسة الإسرائيلية قبيل الانتخابات. وفي مقابلة مع مجموعة إكسل شبرينجز الإعلامية أو شبرينجر، أكد هيرتسوغ أن العقوبات التي فرضتها بريطانيا غير عادلة وذات دوافع سياسية، وأضاف أنها تعد تدخلا في انتخابات البلاد، داعيا الدول الأوروبية إلى الحوار مع إسرائيل قبل توجيه الاتهامات إليها. أعلنت شركة فلاي دبي الإماراتية تمديد تعليق رحلتها الجوية إلى إسرائيل حتى 15 من الشهر الحالي. وتستعد شركة إلعال وأركيع لتسيير رحلات جوية إلى دبي اليوم وغدا لنقل الإسرائيليين الراغبين في العودة إلى البلاد. بالقرب من قرية بيتا في السامرة وقعت مواجهات بين فلسطينيين ونشطاء يساريين من جهة وقوات من جيش الدفاع من جهة أخرى، ومنعت القوات هؤلاء الأشخاص من القيام بعملية قطف الزيتون، وذلك رغم ادعاء نشطاء الإسرائيليين بحصولهم على تصريح من مكتب التنسيق والارتباط. واستخدم الجنود وسائل لتفريق المظاهرات لإبعادهم عن بساتين الزيتون دون ورود أنباء عن وقوع إصابات. وفي حادثة منفصلة قرب نقطة استيطانية عشوائية أقيمت بمحاذاة قرية عصير القبلي، وقعت مواجهة عنيفة بين مستوطنين من جهة وفلسطينيين ونشطاء يساريين من جهة أخرى، وصلوا إلى المكان لقطف الزيتون، وتخللت المواجهة تراشق بالحجارة بين الطرفين، مما أدى إلى إصابة مستوطن بجروح طفيفة في الرأس. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاقنا جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
8: لحظة منقيم الغطاء عن التنجرة تبدأ الصدر.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
7: أخي أخيرا، يتوقع اليوم سقوط أمطار محلية في شمال البلاد والساحل الساحلي، ويحتمل سقوط رذاذ في جنوب البلاد. وفي أواسط البلاد وجنوبها ترتفع درجات الحرارة قليلا إلى أنها تبقى دون معدلاتها. وغدا يطرأ ارتفاع طفيف عليها لتصبح ضمن معدلاتها الموسمية. عند الثانية ملتقانا الإخباري القادم، طاب يومكم.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
10: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
10: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان
11: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
11: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. غدا على قناة مكان،
2: بلحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: الانفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الانفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الثانية من أورشليم القدس، اقرأوا على مسامعكم سيداتي وسادتي. ربيع سالم، طاب يومكم. قررت المحكمة العليا السماح للنائب عوفر كسيف والقائمتين الموحدة والمشتركة بخوض الانتخابات ناقضة قرار لجنة الانتخابات المركزية بهذا الشأن. هذا وأعلن رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي رسميا استقالته من قائمة مرشحي القائمة المشتركة لانتخابات الكنيسة الوشيكة. أكدت أبو ظبي أن محاولة تحطيم الطائرة الإماراتية عمل إرهابي. هذا ما قاله المستشار السياسي لرئيس الإمارات أنور جرجاش. جاء من غزة أن فلسطينيا قتل بعد ظهر اليوم إثر غارة إسرائيلية طالت مجموعة من الأشخاص غربي المدينة، كما جرح آخرون. ألقت قوات من جيش الدفاع القبض على 6 إرهابيين في حي القصبة بنابلس ومخيم بلاط المجاور، ومن بينهم عنصر حمسوي. حذر برنامج الصحة العالمي من تفاقم الجوع في اليمن مع تصاعد النزاع بين الحوثيين والسعودية. وقال مسؤول في البرنامج إن نحو 75% من الأسر في المناطق التي يمكن الوصول إليها عاجزة عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية. في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى ما يزيد على 4,000 عدد الوفيات من جراء فيروس إيبولا من أصل 8,000 إصابة مؤكدة. وذكرت السلطات الصحية أن 2,000 شخص تعافوا من المرض. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يتوقع الليلة وغدا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة على امتداد السهل الساحلي وفي شمال البلاد، ويطرأ ارتفاع تدريجي آخر على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها الموسمية. وهذه درجات الحرارة المتوقعة الليلة: أورشليم القدس وجبال الجليل 16، تل أفيف والناصرة 20، حيفا 21، بئر السبع 17، و24 في منطقة البحر الميت. في الثالثة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان.

0: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دائما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
3: دقيقة حبيبي بس شوي.
4: أخبار الفن والفنانين، بلش بالحفلات
3: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. غداً على قناة مكان،
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعديها الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غداً بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت، أو اتصلوا على نجمة 2700.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الثالثة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكدت أبو ظبي أن محاولة تحطيم الطائرة الإماراتية عمل إرهابي خطير. وكتب المستشار السياسي لرئيس الإمارات أنور جرجاش على موقع إكس أنه بعيدا عن تبني وترويج نظريات المؤامرة، تبقى اليقظة ضرورة في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب. أعلن جيش الدفاع والشباك في بيان مشترك تصفية قناص حمسوي أمس في خان يونس. ووفقا للبيان، فإن المخربة تامر حمايدي عكف خلال الحرب على دفع مخططات عدائية وأخرى تتعلق بالقنص ضد القوات ومواطني إسرائيل، وتم القضاء عليه من الجو لإزالة تهديد فوري. وأفادت مصادر في غزة بأن شخصا قتل من جراء غارة إسرائيلية غربي المدينة، وأضافت أنه يدعى إبراهيم المصري، كما جرح آخرون. قررت المحكمة العليا السماح للقائمتين الموحدة والمشتركة والنائب عوفر كسيف بخوض الانتخابات، ناقضة قرار لجنة الانتخابات المركزية بهذا الشأن. هذا وأعلن رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي رسميا استقالته من قائمة مرشحي القائمة المشتركة لانتخابات الكنيسة الوشيكة. وتعقيبا قال رئيس لجنة الدستور البرلمانية سمحة روتمان إن قرار المحكمة يعد دعما للإرهاب. أسفر تصادم عدد من السيارات قرب تحويلة وادي عار على طريق رقم 6 عن إصابة مسن 80 بجروح خطيرة وأربعة آخرين بصورة طفيفة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها الموسمية، ويتوقع سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد. في الرابعة سيداتي وسادتي، نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا. بعد قليل ملاعب وأهداف مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من أنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3:00. الليلة على قناة مكان
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: للرياضة مكان.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون إلى البرنامج الرياضي ملاء أبو هداف. نحن بإذن تعالى معكم من الآن وحتى الساعة الرابعة، نحن من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. جوزدين محميد بريك حندهان محمد شيخ خليل معكم في هذه التغطية. في الريني والإخاء الناصرة عدم رضا من النتائج ومن أداء الفريقين على حد سواء. فريق مكابي الإخاء الناصرة في تغيير، استقالة المدرب على الصائغ، إقالة أم اتفاق؟ معي على الخط الهاتفي مالك الفريق رئيس الإدارة ماهر حامد، تحية لك مساء الخير.
1: مساء النور لك محمد، إليك ولجميع المستمعين.
0: بالقرار بالاتفاق أم أن علاء قدم الاستقالة؟
1: محمد علاء الصايغ هو ابن أخاء الناصري وهو طول عمره يدرب أخاء الناصري، مش هذا الهدف انه اقيل او استقال، يعني احنا بالاخر علاء بضل ابن الفريق ونتمنى له بس كل النجاح. النتائج ما جاتش منيحة، علاء مدرب قدير، مدرب منيح، طلع الفريق للدرجة الممتازة. ما بقدر احكي عليه ولا بقدر اغبر عليه لانه بني ادم ادمي ومحترم، بتمنى له التوفيق. وصلنا لهنا، لازم يعمل هزة بهذا الفريق، إذا ما بتعمل هزة بتشوف حالك بالدرجة الأولى. عشان هيك احنا قررنا انه علاء يكون استبرية الفريق بالاتفاق بالتوافق بكل روح رياضية. ان شاء الله من بيكون له اهداف تانية بفرق تانية اللي ينجح فيها.
0: طيب سؤالي التالي، ركز وللإجابة، الخطوة جاءت متأخرة ولا بكير عليها ولا هذا الوقت المناسب ولماذا؟
1: أخي محمد بخبيش عليك، يعني احنا الأسبوع الماضي لعبنا مع ريشو نيتسيون كان لازم نتيجة تخلص 4-0 لأخي الناصري، كان مستوى أداء بجنن. اليوم بتشوف الأداء انه ما كانش فيه أداء شيلي، يعني ما الفريق ما وصلش على الملعب. بتصير تقول يعني هذا الفريق اللي أنا بنيته وحطيت مصاري الله عليه، لا أنا مش راح أوافق ولا أي أحدا، يعني كل اللي يزعل ولا أخي الناصري يزعل لأنه هذا الفريق غالي علي ومجبور انه أنا ألم لي مجراها على البكير، مش راح أعطي فرصة لكمان جمعة وكمان جمعة وكمان جمعة عشان أرض فلان ولا أرض علان. أنا بهمني فريق أخي الناصري ينجح ويكون بالدرجة الممتازة بطريقة مشرفة.
0: طيب ممتاز، يعني أعطيتني الجو اللي بدك إياه. أدم هذه هو ساعات الليل المتأخرة، أغلقت الأمور بشكل قاطع ونهائي، لأنك أنت في مقابلة سابقة كنت ترغب من زمان أن يكون أدهم بالفريق.
1: أنا كان هدفي واحد ووحيد من بداية السنة أنه يكون أدهم وعلاء مع بعض الفريق الأخير المصري، ولكن بعرفش مش راح يزبط هذا الاشي انه يكونوا اثنين مع بعض. بتأمل انه بالمستقبل يكونوا اثنين مع بعض زي الفرق اليهودية اللي بيكونوا مدربين اثنين مع بعض. هاي بخليها لأدهم ان شاء الله انه بيقدر يقنع على انه يكون حده، ما قدرش بدنا نشوف واحد تاني اللي يساعد أدهم بالفريق.
0: طيب ايش مطالب أدهم؟ انتوا إدارة الفريق ايش بتطالبوا؟ لعيبة اجت اللي بده اياها المدرب السابق كما رغب وكما شاء، بماذا مطالب أدهم اليوم من ماهر حامد مالك الفريق ومن باقي اعضاء الإدارة؟
1: انا اخ محمد طلبي بسيط، طلبي مش كبير ولا يعني اي مدرب بقدر يعمله. انا طلبي انه اضل بالدرجه الممتازه بصوره مشرفه ونبني فريق منيح، نجهز فريق يكون جاهز للسنه الجاي. السنه الجاي ان شاء الله على العايش نحضر فريق اللي ينافس على الصعود للدرجه الاولى.
0: من خلال الجلسه مع ادهم قديش قدرت تعرف منه انه حافظ الفريق؟
1: أدهم يوم يوم متابع الفريق، بعدين أغلب اللعيبة أدهم دربها أخ محمد، يعني 90% من اللعيبة الموجودين بأخر الناصري أدهم هادي هو اللي دربهم، يعني كتير كتير بس اللعيبة اللي أجوا من بريك البلاد عمليا هو اللي ما دربهنش، يعني أما الباقي أغلبه هو دربه.
0: لا بالنسبة للفريق بتعرف في ثلاث، يعني ركيزة أولى ركيزة تانية، ركيزة أولى مدرب التاني الإدارة والركيزة الثالثة هن اللعيبة نفسهن. انت اصرحت وقلت انه احنا ما وفرناش اشي، شو طلب اعطينا كاداره؟ اللعيب الهن دور في عدم النجاح، اقول فشل عدم النجاح حتى اللحظه.
1: لما الفريق بفشل كلياتنا لنا دور بالفشل اخي محمد. اليوم انا بفكر الكادر اللي موجود باخاء المصري صدقني لا يقل ميزه عن الفرق اللي بتنافس للدرجه العليا. اليوم انت تطلع على اللعيب الموجودي، يعني عندك المهاجم 11,000 يورو باخذ اخي محمد اللي كان يلعب بالدرجه العليا وسجل 8 اهداف بالدرجه العليا. طب انا بدي اكون اداري ولا اكون مدرب ولا اراكب اللعيبه؟ يعني اللعيبه اللي انجابت من بريك البلاد الطاقم المهني هو اللي نكاها وهو اللي حضرها وهو اللي شافها، مش ماهر حامد اللي شافها. ماهر حامد لما قالوا له هذا اللاعب بدنا اياته، كنت له تفضلوا اذا شايفينه انه هذا اللاعب منيح وهو بيساعد فريق الخيل المصري تفضلوا. ما فصلتش اسال على الصايغ، ما فصلتنش على اجوره، ايش طلبوا اللعيبه، ايش طلب على ايش حياتها، شغلة صغيرة طلبها مني على صايغ وتقدر تطلعه على البث، وإياتها كلمة إذا أنا بحب بكذب فيها كل أنت بتكذب. كل ما يتطلب لفريق أخوان الناصر أنا وفرته من بداية السنة، إن كان تشيبي ما دول طلبوهن اللي بقى يعني كنا سنة نجيبهن وخمس سنين ما نجيبهنش، بس طلبها جبت له إياها. إياتها شغلة مدرب اللياقة البدنية كان يطلب هاي اللي بيشربوه قبل اللعبة ومش عارف شو هاي الشغلات أنا بعرفهاش، بس شو طلبوا وفرت لهم إياها. عندي واحد يعني ايش ما يطلب بربي لهم كل الطلبات. يعني احنا ما كاداره وكرئيس اداره ما قصرنا بحق فريق الغير الناصري ولا دخلنا عليه بشكل واحد يا محمد.
0: طيب حكيت انت انه مدرب لياقه بدنيه مساعد مدرب والى اخره، الطاقم سيتغير كله ولا حاليا علاء والطاقم سيبقى مع ادهم؟ شو القرار اللي اتخذ؟
1: يجي ادهم هذه ايش بده يغربل من هذا الطاقم يغربل، انا معطيه كل الصلاحيات حتى اللعيبه اللي بده مش عايزه هو يحرره والله يسهل عليه. احنا بهمنا فريق خان الناصري، ما بهمنا اي شخص غير فريق خان الناصري.
0: حكيت انه جمعتوا المبالغ بالدم وبالعناء والى اخره، واللي فهمناه انه كمان 3 4 اشهر شهر 3 سيحصل الفريق على الأموال بعد الحصول على الإدارة السليمة، هيك متوقع؟
1: إن شاء الله. هاي وعود بهاء إخباري مسؤول ملف المصاري
0: محاسب البلدية،
1: محاسب البلدية يعني هاي وعوده، وقال لي إنه في ميزانية لفريق أخي الناصر إن شاء الله، بس يجون إنه هو التكين نقدر نأخذ ميزانية لأخي الناصر.
0: كلمة للجمهور اللي وراك بكل ثقة في بعد هاي الخطوة، بعد خطوة اليوم
1: الجمهور كله حبيبي، والجمهور اغلبهم عارفين شو ماهر حامد بيعمل لأخي الناصري، وانا بتواصل دائم مع جمهور أخي الناصري، بتأسف لهم على النتائج اللي قاعد بتصير. مش هذا الفريق اللي احنا بنيناه، احنا فريق بنينا فريق اللي نجوم متريحين من اول 15 لعبه نجوم متريحين ونلعب ونشارك كل لعيبه الشباب بفريق أخي الناصري. امبارح خساره اليوم هاي اللي خسرناها عمليا مع مدعين هي خربت كل الموازين. يعني عمليا انت فتت بالفرق اللي راح تنافس للهبوط، اذا ما بنلحق حالنا على البكير وبنظبط امورنا زي ما لازم احنا بنضلنا لاخر السنه نعاني، والله بعلم شو بصير باخر السنه. عشان هيك انا اتخذت القرار مباشره بعد المباراه انه لازم يكون في هزه الفريق اخي الناصري، ودائما انت بتعرف اخي محمد الهزات ما بتيجي على اللعيب، بتيجي الهزه على المدرب، والمدرب قبلها بتوافق بيننا وبينه اللي يكون هو راضي واحنا راضيين، وان شاء الله انه بلاقي فريق اللي يشوف قدراته فيه ويقدر يطلعه من الدرجه الاولى للدرجه الممتازه.
0: ماهر حامد مالك فريق مكابي اخي الناصر رئيس الاداره، شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق لعلاء ولادهم. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
0: كفر قاسم، وما أدراك ما كفر قاسم، هذا الفريق ممتع للغاية، لا ييأس ولا للحظة واحدة، بعشرة لاعبين قدم أداء راقيا وفوز كبير. مع على الخط الهاتفي مدير قسم الرياضة مسؤول في فريق الوحدة كفر قاسم رمزي بدير، مساء الخير أهلا بك.
2: مساء نور لك وجميع المستمعين.
0: يعني ما فعله كفر قاسم يعتبر عظيما أم أعظم من العظيم بالأمس؟
2: والله يوم أمس تفوقنا على أنفسنا زي ما نقولوا في هذه المباراة، تفوقنا على أنفسنا، خاصة إنه إحنا بنحكي إنه أول شيء قبل المباراة إحنا جينا في ظروف غير طبيعية. الفريق نادي الوحدة كفر قاسم اللي منذ بداية الموسم اعتمد كل خطته في على الظهيرين اللي هو أحمد طه والسعيري، وأحمد طه تعرف اللي هو موجود في المنتخب والسعيري كان مصاب، ولهذا السبب الفريق في هذه المباراة لعب اثنين ظاهرين اللي هم لاعبي شبيبي، فلهذا السبب شوي كان صعب عليه زي ما كنا صعب عليهم، ولكن فاجأونا في هذه المباراة وقدموا أداء رائع جدا جدا،
0: بطولي بطولي بطولي جدا،
2: خاصة في الشوط الأول. فريق نادي الوحدة كفر قاسم في الشوط الأول كان لازم يحسم المباراة، قدم أداء رائع جدا خلال 45 دقيقة، ولكن نجحنا فقط بتسجيل فقط هدف واحد، وفي الدقيقة الخمسين فريق نادي الوحدة كفر قاسم طبعا ظافر عيسى اللي هو الظهير الأيمن لاعب الشاب اللي أخرج بالبطاقة الحمراء وفي الدقيقة الخمسين
0: مستحقة بطاقة حمراء مستحقة
2: اه مستحقة طبعا
0: آه
2: احنا
0: مستحقة
2: ما في عنا مستحقة من الدقيقة الخمسين في يورون هيخبهم طبعا رجع إلى الوراء أمر لاعبي رجع الوراء على أساس المحافظة على النتيجة وفي الدقيقة التسعين طبعا تم معادلة النتيجة 1-1 وكنا كاب قوسين أو أدنى أنه نخسر المباراة كانت بعدها
0: طيب
2: بالدقيقة
0: ممتاز صحيح طيب هاي نقطة التحول طيب بيك حالي غامر كفر قاسم على الفوز يعني ما بقول لك بعشر لعيبة وأنا مضغوط 1-1 ومع رعنانة في الخارج اللي فازوا على الريني في في في عكر دار الريني الأسبوع الماضي أو قبل كم يوم مش الأسبوع الماضي
2: اكيد اكيد اخر مره انا ما في كان هنا مشكله شغلتي مغامره ولا مش مغامره يعني هجمه مرتده زي ما كلوها مدرب رعنانه يطلب من الحكم ليش 4 دقائق
0: بده 8 دقائق بده يزيد 8
2: مش بالضبط
0: ادم لام
2: طبعا ادم لام ولكن فريق نادي الوحدة كفر قاسم طبعا كان له رأي آخر وهذه تعرف المباراة الثانية على التوالي اللي احنا بنفوز في الدقائق الأخيرة مع كيرات جات أيضا قبلها بثلاث أيام يوم الاثنين فوزنا على كيرات جات في اللحظات الأخيرة وعلى فكرة هذه لأول مرة من 6 سنين احنا بنفوز 3 مباريات متتالية يعني منذ أن صعدنا إلى الدرجة الممتازة لحد هذه اللحظة المرة الوحيدة اللي فزنا أكثر من أو 3 مباريات وأكثر كان في السنة الأولى إلنا في الدرجة الممتازة وهذا الموسم في 3 مباريات هذه اللي هو فزنا على كفرسابا كريات جات ورانانا لأول مرة إحنا بنفوز على كفرسابا في الدوري طبعا كنا نفوز عليهم بالكاس التوتو والكاس فزنا عليهم ولكن في الدوري منذ أن صعدنا لم نفوز على كفرسابا كانت عقدة بالنسبة لنا ولكن فزنا عليهم بنتيجة 4-2 وطبعا الفوز المتوالي 3 مباريات متتاليه لهذا السبب احنا زي ما قلت لك انا في لقاءات سابقه فريق نادي الوحده كفر قاسم يملك القدرات انه يكون في البلاي اوف العلوي عنده كادر ممتاز جدا عنده لاعبين محليين يعني في يوم امس لعبوا 4 لاعبين اللي هم من تهجيل 20 في التركيبه والبدلاء واثبتوا جدارتهم ولهذا السبب احنا متفائلين خير في هذا الفريق
0: يعني
2: خاصة
0: يعني بتعرف المباراة خلصت ايامات 5 و2 بضل يوم 2-3 مباراة بترجع لايامات الجمعة من الاسبوع القادم يوم الجمعة المباريات
2: يوم الجمعة
0: سؤالي التالي هل سيكون كفر قاسم القاهر الاول لابن هدى

0: نستحق النتائج الجيدة، وخاصة في المباراة اللي خسرنا فيها من نقاط، خاصة مكابي هرتلية خارجيا كان ظلم كبير. الفريق نادي الوحدة كفر قاسم قدم أداء كبير جدا ولم يحالف الحظ وخسر هذه المباراة، ولهذا السبب احنا متفائلين خير، خاصة بعد عودة المصابين وعودة
1: هذا
0: اللاعبين
1: سؤالي،
0: اللي
1: سيعود الغائبون الأسبوع القادم؟
0: لدور كوهن سيعود إلى التركيب إن شاء الله، أو إلى
1: للكادر.
0: بالضبط إلى كادر لدور كوهن. هو لاعب مهم جدا لفريق نادي الوحدة كفر قاسم. لدور كوهن بعطي التنوع في الخطط، يعني في المباراة السابقة احنا فزنا في المباراة لأنه كان في تنوع في الخطط، خاصة في الأجنحة مع لدور كوهن وأنس سنصور. في هذه المباراة يعني كان المتوقع انه فريق نادي الوحدة كفر قاسم اللي هو بيعتمد فقط في 5-3-2 على 2 مهاجمين صريحين، انه فريق رعنانه يقدر يحاصر فريق نادي الوحدة كفر قاسم، ولكن فاجأناهم وضغطناهم ضغطناهم وسيطرنا على المباراة. رعنانه افتكر في هذه المباراة انه رايحين نلعب على الهجمات المرتدة والدفاع، ولكن في الشوط الاول ضغطناهم وقدمنا مباراة ولا احلى لفريق نادي الوحدة كفر قاسم. بالفعل اداء رجولي للجميع.
1: رمزي بتتدخل في الأمور المهنية مع المدرب؟ مش إنه بتعطي قرار، بتتدخل بتعطي رأي، مش قرار، ولا بتعطي قرار كمان؟
0: لا احنا فريقنا إدارة نادي الوحدة كفر قاسم بشكل عام ما بتتدخل في هذه الأمور. ذاك يعني في هذه المباراة خاصة يعني كان لنا حديث مع يورون من قبل المباراة بساعتين، بالنسبة اللي هو سألنا استشارنا في بعض بالنسبة للتركيب، خاصة انه في غيابات، انه شو رأيكم ندخل فلان وعلان تام، وكان لنا رأي وبالفعل دعم الرأي تبعينا، وبالفعل الفريق نادي الوحدة وفور قاسم قدم مباراة جيدة جدا ممتاز جدا في هذه المباراة.
1: صبرتوا يعني، تعرف كانت نتائج غير جيدة، والبعض يقول مدرب لا مش مدرب، مدرب ولا مرة كان على المحك قضية المدرب، بفهم من كلامك.
0: لا لا لا ولا مرة مكان،
1: ولا مرة
0: احنا احنا لا احنا كل مرة في اللقاءات السابقة انا قلتها، واحنا قلنا للجماهير والجميع، احنا في عندنا مشكلتين، كانت في عندنا مصابين، المصابين هؤلاء اللاعبين المؤثرين، وفي عندنا لاعبين اللي ما عملوش الاستعدادات، مثلا ايهاب غنايم وجوتفريد ومحمد صرصور، هؤلاء اللي هم اللاعبين خط الوسط اللي هو الارتكاز اللي هو بنينا عليهم اللي هو نجوم الفريق، هؤلاء اللاعبين ما عملوش الاستعدادات بدايه الموسم. لهذا السبب كان في بدايه الموسم شفناهم انه شوي اداء مش جيد، لانه مش كانوا في الفورمه خلال في اخر الثلاث مباريات. شفنا انه هؤلاء اللاعبين عادوا الى الفورمه تبعتهم، في لياقتهم البدنيه تحسنت كثير كثير، خاصه شفنا ايهاب غنايم في الثلاث مباريات كان رائع جدا جدا وعاد الى الفورمه، وشفنا ايهاب غنايم اللي احنا متوقعين منه اللي هو قدم الكثير لفريق نادي الوحده كفر قاسم.
1: رمزي بدير بالنجاح والتوفيق كفر قاسم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا،
0: شكرا، شكرا.
1: الى اللقاء.

إذن هذا هو الحال، هذه هي النتائج التي سجلت أمس في الدرجة الممتازة. فارشاليم فاز على أبناء الريني في الخارج بالنتيجة 2-1 وغضب شديد. محاولاتنا جاهدة للوصول إلى أحد إداريي الريني، فهنالك حديث، وأقول حديث ربما عن تغيير المدرب. علمنا من مصادر بأنه تم جس النبض بشكل، انتبهوا وأشدد، جس النبض بشكل غير مباشر وليس عن طريق الإدارة بشكل مباشر مع المدرب شارون ميمر للتعاقد معه لثلاثة مواسم. وعلمنا بأنه الطرف الآخر ميمر غير يعني مستعد للدرجة الممتازة. مرة أخرى الأمر لم يكن ولا يتعلق بشكل مباشر من الإدارة. وفريق كفر قاسم فاز على رعنانة بالنتيجة 2-1، مدعين فاز على خان ناصر 2-1، وكما استمعنا استقال المدرب على صايغ واستبدله أدهم هادي ليقود الفريق. كريات يم فاز 2

0: في الدرجة الأولى نتائج سجلت أمس. الوحدة جات فاز على مكابح مدن جدات بالنتيجة 2-0، وهابويل الفحم تعادل مع كرميل 0-0. هابويل والاتحاد. أول أمس نقلنا بعض النتائج بشكل مباشر عبر برنامج ميكانيكس 2. النادي الرياضي الطيري فاز على فريق نافيش أنان بنتيجة 3-2. عرابي تعادل مع مقدال عيمك 1-1. مصمص فاز على بيالك 1-0. و3-2 شباب طمرة يفوز في الخارج على نوفا قليل. أبويل بيتشان فاز على أبويل باكا الغربي 2-1. سجل الهدفان في الوقت بدل الضائع لبيتشان بعد أن تفوق باكا حتى 90-1-0. مباراة المباريات القمة، نيشر فاز ضربة بطار نهرية بالنتيجة 4-1. من سجل الأهداف؟ لاعبون من المجتمع العربي، عدي شلاطة، قاسم حلف وصالح صفي ليتصدر نيشر. وهذه فرصة لنقول لأحد نجوم فريق نيشر صالح صفي، تحية لك، مساء الخير، أهلا بك صالح.
1: مساء النور. لو صالح حبيبي،
0: نتعرف عليك في الأول، من هو صالح صفي؟ كل التفاصيل.
1: أنا صالح صفي من كفر ياسير، عمري 22 سنة، من وأنا صغير بلعب فوتبول.
0: وين كانت البدايات وكيف وصلت لنيشر؟
1: البدايات وأنا صغير بلشت بمكابي حيفا ومكابي نتانيا، وبرضو لعبت بنهرية وأنا صغير، وأبوي كان يخدني كل المحلات، وبعدين رحت على فيوسيف، ومن مكابي نتانيا، من آخر مرة في مكابي نتانيا، بعدين رحت على نزلت على الدرجة الأولى. يعني
0: جيت على نيشر رأساً، من رأساً
1: يعني رأساً، كنت ألعب بالنادي الرياضي الطيري.
0: كنت بالطير، هذا هو بالطير السنة اللي نتوقف فيها الدوري، مش هيك؟
1: أيوة بالضبط، سنتين كنت بالطيري.
0: طيب الطيري فريق أيضاً تعرف ينافس كل الوقت، ونيشر السنة ينافس. جيت لهنا لأنك قريب من ناحية جغرافية ولا في أسباب أخرى؟
1: من ناحية أني قريب على بيتي وعلى شغلي وعلى كل إشي، ومن ناحية تاني برضو أنه في هنا يعني يطلعوا
0: درجة
1: الأولى، وبرضو مدرب منيح، وبرضو أنا كتير بحب الطيري، عند الطيري يعني عبتيتي وكل الإدارة غاد كلهم بحبني وكلهم بحبوني، بس كنت بحب أكمل غاد برضو، بس أنه ما فيش نصيب.
0: طب اسمع الخبري، في بشهر واحد فريق من الدرجة الممتازة، اسمع هذا خبر أول مرة بتعرفه، فريق من الدرجة الممتازة سيتقدم ليطلب صالح لصفوف الفريق بشهر واحد، في بالعقد مع نيشر إنه إذا جانا فريق درجة أعلى أطلع، ولا لا بدك مكمل مع نيشر من هون الجواب لا حتى النهاية؟
1: لا، في بالعقد، مكتوب بالعقد، أي هتساعة بتجيني من ليجا أعلى بقدر
0: أطلع. عرض أي عرض بتروح. طيب نحن نكشف وللمستمعين نقول بأن فريقا جيدا من الدرجة الممتازة يهتم بصالح صفي، ومنتوقع بشهر واحد يتقدم بطلب لضم صالح صفي لصفوفه. نحن سنتابع بدون شك هاي القضية. شو مركزك تلعب كل الوقت صالح؟ شو الأماكن اللي بتلعبها بشكل دائم يعني، من ولا تنوعت في بعض الأماكن، مهاجم تحت المهاجم، كيف تلعب؟
1: لا، انا اغلب الاوقات مهاجم يمين، انا اجري شمالي.
0: قلت انه انا بشتغل، بفهم منك مش متفرغ لكرة القدم، حكيت قبل شوي انك
1: لا. انا متفرغ كتير، انا بشتغل، انه يعني ابوي عنده محل لنا يعني، وبس اقدر اساعده.
0: هذا هو متفرغ لكرة القدم. شو الاحلام معناته؟ شو الاحلام المستقبلية؟
1: الاحلام ان شاء الله انه نوصل كرة القدم لاعلى ما يمكن.
0: طب صالح، لعبتوا مع نهرية ومباراة قمة كانت، انتوا نهرية فريقين ممتازين، غلبتوا 4-1 لهالدرجة، انتوا مناح ولا كانوا نهرية ضعاف لهالدرجة؟ تغلب نهرية 4 مش سهل.
1: مظبوط، احنا كتير مناح الصراحة يعني، ونهرية مناح، بس انه بديش اقول لك انه نهرية ما مسكوش يوم منيح، لا، هني بالعكس كانوا يعني صبابة مناح وهيك، بس انه احنا اللي ما خليناهنش يعني يساوي اللي بدهم يسووه. احنا من النوع اللي منوقفش على الركض لما نروح نطلع نضغط الفريق الثاني، بس هن ما واجهوش الاربع لعب اللي غلبوه، ما واجهوش هاي الشغله.
0: هذا اول امتحان كبير يعني لنهرية.
1: مظبوط.
0: ليش مقتنع صالح انه نشر هو افضل فريق في الدرجه الاولى؟
1: لانه اللعيبه غاد ببين عليهم كبار انه مناح يعني، وعندنا الحمد لله مأمين منيح اسمه قال برشان، عشان اذا بتعرفه.
0: بعرفه بس انه مدرب ما لهش تجربه كبيره.
1: صح، بس هو كتير بيهتم بالتفاصيل الصغيرة زي الفرق الكبيرة يعني. قليل كتير من فرق ليجا ألف اللي بتعمل فيديوهات وبتهتم للفريق الثاني أي
0: يعني بتقول
1: أي أسامي
0: بيشتغل
1: لعيبة
0: بيشتغل بشكل مهني 100%.
1: كتير.
0: طب صالح، في عدد من اللاعبين العرب في نيشر، كيف التجمع؟ صدفي ولا في اتفاق بتعرفوا بعض قبل؟
1: لا والله صدفة، وفيش أحسن من هيك من هيك لمة يعني. تفيك تقول أنا قاسم خلف، معتصم عساوي،
0: عدي
1: عدي
0: شلاطة،
1: شلاطة، مظبوط، وكلياتن يعني إلين أسامي
0: لعيب التركيب أول نص الفريق من اللاعب العرب،
1: وفي شادي مصاروي كمان
0: شادي
1: مهاجم خلوص من ناحية أحسن خلوص في الليج.
0: واو، وعلى هالدرجة؟
1: لولا انه نفتاع
0: هو باصابه، هو برز بشكل كبير عند محمد عوضي بباكر الغربيه، ومن هناك طبعا طلب للفريق. طيب شو الاشياء غير انه مدرب مهني الى اخره؟ بنعرف انه نيشر عندهم استاد كتير مرتب، عندهم اماكن كتير ممتازه يعني، كل المرافق الرياضيه. وصف لنا شو في بنيشر يختلف عن اماكن اخرى.
1: كل إشي من ناحية، في عندك استاديون كبير، عندك خيدر البشا بجنن،
0: غرفة ملابس. كل الظروف عندكم مهيئة بالفريق للتقدم إلى الأمام.
1: مظبوط، والرئيس تاع الفريق اسمه إيميل برضو يعني، هذا كتير بيهتم للفريق وكتير بيهتم للعيبة برضو يعني. أي شيء نطلبه دغري بجيبه، فاهم؟
0: طيب انا بديش افوت على حساب البنك تبعك، ولا بدي افوت على جيبتك على المحفظه، بس سؤال عام، المبالغ اللي تدفع جيده للاعبين اسماء مثلكو؟
1: كتير جيده.
0: رضيان يعني كتير، بعرف اذا كتير، اما رضيان غاد هذا سؤالي لا.
1: يعني من ناحيه حد بيتي رضيان، والتمارين الصبح هيك كتير رضيان صراحه. واخذت من اكثر من قديش كانوا دافعين لي يعني
0: كمان.
1: الحمد لله.
0: عندك وكيل لاعبين ولا لحالك بتنسك امورك؟
1: إيه لا، في حاليا في بس انه لسه هاي السنه المفروض بخلص، بس ان شاء الله نكمل معاه يعني، لانه هو منيح، اسمه اورين ستيرلينج.
0: طيب ان شاء الله بتكمل معاه، مع انه واحد طبعا بيعرف حاله وين مرتاح، بيعرف حاله ايش اللي بيفيده، اذا كان هنالك تقدم لك هذا. صالح صفي، بالنجاح والتوفيق، شكرا جزيلا لك
1: حبيبي. شكرا لك.
0: إلى اللقاء. وتعالوا بنا إلى إنجاز عالمي تاريخي، آدم نمر بدران يتوج بطل للعالم في الكيك بوكسينج. تحية معي على الخط الهاتفي آدم نمر بدران، تحية لك، مساء الخير آدم.
2: مساء النور.
0: يلا نتعرفنا على حالك آدم. آدم عرفنا على حالك.
2: أنا زي ما بتعرفوا يعني، اسمي آدم نمر بدران، من قرية جيمر، عمري 14 سنة، وشو بحب الرياضة.
0: طيب خلينا نقول للمستمعين اللي بيعرفوش إنه زيمر هي الكرة اللي بتيجي بعد جت، مش هيك؟
2: صحيح،
0: بعد جد. طيب إذا تعال نتحدث هذا الإنجاز، ليش يعتبر الإنجاز عالمي ويعتبر تاريخي، بطل للعالم في الكيك بوكسينج؟ وين كانت البطولة؟ احكي لنا عن البطولة، مين شارك فيها؟
2: البطولة كانت في إيطاليا. وشارك فيها تقريبا 3000 لاعب من تقريبا 70 دولة من كل أنحاء العالم، وهاي البطولة تقام كل سنتين.
0: خلينا نشدد انه هي بطولة عالم رسمية للناشئين، مش هيك؟ تابعة للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، WAKO، مش هيك؟
2: صحيح.
0: طيب كم مباراة لعبت؟ لحي اي وزن؟ فوتنا في الصورة هاي.
2: لعبت 5 مباريات ضمن وزن 47 كيلوغرام.
0: 5 مباريات فوز، مفروض حتى تاخذ بطولة تفوز في الخمسة كلهن؟
2: مش شرط 5، حسب انه كل فئة يبقى معك لاعبين.
0: بس انت فزت في الخمسة بكلهن 3-0 3-0 مش هيك؟ كيف يعني كيف بتفسر انه هذا الفارق الكبير بينك وبين المنافسين؟
2: هذا الفارق بجيش بيوم وليلة، هذا بيجي بعد تعب كثير وبعد تدريبات صعبة يعني وبعد تضحيات كثيرة.
0: أول فوز كان على بطل من جنوب أفريقيا؟
2: صحيح.
0: ودور الستاش جيك مارتن من بريطانيا، هذا بيحكوا عنه كان لاعب ممتاز ومحترف، كيف فزت في الثاني دور الستاش؟ شو التكتيك اللي عملته؟
2: ترى هذا اللاعب أنا بعرفه من قبل يعني، ولعبنا مع بعض كثير من قبل يعني، فأنا بعرفه هو بعرفني، فأنا ومدربي سليم مصطفى زي سوينا زي شو نقول زي خطة يعني من قبل ما أطلع البطولة يعني. طبعا. فأنا عارف إنه يعني هو راح يبقى أصعب لعبة يعني كل البطولة يعني.
0: طيب بعدين.
2: المفروض.
0: بعدين تجاوزت انت لاعب من المغرب ربع النهائي، وبنصف النهائي فزت على لوتشيك من سلوفاكيا اللي بقوله كان مرشح للوصول للبطولة، هيك في منه؟
2: صحيح، هذا برضو كان يصير.
0: طيب في النهائي المباراة النهائية امام ادم جاك بير من ايرلندا، احكي لي عن هاي المباراة، المباراة النهائية اللي سيطرت فيها سيطرة تامة يعني وحسمتها بثلاثة صفر، كيفك؟
2: أول شيء بلشنا لما عرفت إنه أنا بدي ألعب ضده، أول شيء حضرت كل مبارياته، حللت أسلوبه أنا مدربه، طلعنا له خطة ومش ولعبت يعني، روحت أعطيت كل اللي عندي.
0: أنت ضمن بعثة المنتخب يعني، المنتخب قديش كنتوا 28 وأنت الوحيد اللي حققت إنجاز من الكلين؟
2: الوحيد اللي حققت مرتبة أولى يعني.
0: طيب خدني إسا على سليم مصطفى المدرب وعلى النادي، احكي لي عن المدرب، احكي لي عن النادي، قد ايه بتتدرب في الأسبوع؟
2: النادي بتطير الغلال، وأستاذ سليم اللي هو مدربي أنا بتدرب عنده تقريبا من سنتين بعد ما نكلت من نادي ثاني يعني، تقريبا يعني بتدرب كل يوم إلا يوم واحد اللي بتريح فيه بالأسبوع، ولما تكرر البطولات بنحاول نزيد يعني، نصير مثلا ندرب مرتين باليوم وهيك شيء يعني.
0: طب تعال نسمع، بأي صف أنت، كيف بتوفق بين التعليم وبين الرياضة؟
2: أنا بصف 10 هسا، ولحديت هسا الحمد لله الرياضة عادة مش مؤثرة على التعليم.
0: إذا شفتها بتأثر شو بدك تفضل، علم ولا تقدم في الكيك بوكسينج؟
2: صراحة مش عارف، أتوقع أن يعني لحديد ما خلص ثانوي إنه إذا شفته أثر يمكن أخفف شوي كيك بوكس، بس بعدها لازم أنكي يعني إنه أنا ويا كيك بوكس يا ثاني.
0: طيب بطل عالم، مش سهل واحد يتنازل عن هذا اللقب. شو عملت بطولات سابقة قبل؟ عرفت انه كمان كنت في اوروبا قبل، كنت في البلاد، شو عندك بطولات سابقة؟
2: انا بطل الدولي 13 مرة لحديت هسه، والسنة اللي مركز فزت بطولة اوروبا الرسمية.
0: طب اسمع، اللي من جيلك ولما بيكونوا بصف سابع وثامن وسادس بروحوا على كرة القدم، مين يتقدموا غاد يكبروا يصيروا لاعيب كبار زي عنان خلايلي، زي أنس دبور، زي ضياء السبع، زي محمد أبو فني، زي بيرم كيال، زي وليد بدير، زي نجوان غريب، زي أنس دبور يعني مؤنس دبور، بدين يتقدموا كمان وغيرهن كتير كتير. طبعا أنا ذكرت قسم، سامع عن هنا دول لعيبة كرة قدم ولا ملكاش بكرة القدم؟
2: لا أكيد سامع عنهم.
0: هذا هو سؤالي. سؤالي ليش رحت على الكيك بوكسينج ما رحتش على رياضة كرة القدم مثلا مع أنه خطوتك ممتازة؟
2: الصراحة أن أنا جربت الفوتبول ودربت الكيك بوكس ودربت فوتبول كثير يعني، بس مش عارف يعني حبيت الكيك بوكس أكثر لأن هاي الرياضة فردية وشيل كلها يعني إلها زي جو ثاني غير عن الفوتبول.
0: حبيتها يعني خلاص انه هذا هو، ما حدا لا يقول لي لا خدني فوتبول ولا سلي، انا بالكيك بوكسينج هيك. طيب بدك تقول للوالدين كلمه شكر كلياته، للمدرب وللي حواليك، والوالدين شو دورهن؟
2: غريب كان فيه لأهلي دور كبير يعني، خصوصا برضو مرض أبوي بقى يوصلني كل يوم على الطير اللي هي تقريبا بعيدة عن زمر 35 دقيقة، يمشي رايح وراجع، والتدريب مرات ساعتين أخرى. فأكيد بدي أشكر، وبدي أشكر أمي اللي دايما تدعمني بالدار يعني.
0: عملوا لك حفلة بالمدرسة؟
2: بالمدرسة لا يعني، بس عملوا زي نزلوني وكرموني هيك يعني كثير
0: هذا
2: مكافئ.
0: مين مدير المدرسة عندكم؟
2: أستاذ وليد
0: يا أستاذ وليد، المرة الجاي يوم الاثنين تتعلموا الأحد أنتو؟ يوم الأحد يا أستاذ وليد بالطابور نادوا عليه أمام الطلاب مع الكاس، وعملوا له كلمتين حلوين وكرموه وارفعوه لفوق فوق على الإنجاز الكبير. تبكن كلك آدم نمر بدران، شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق، شكرا جزيلا، إلى اللقاء. كأس دوري الأمم، دوري الأمم أمس المنتخب الإسرائيلي أيضا لم ينجح بالفوز على كوسوفو وانتهى بالتعادل 0-0 لتبقى خيبة الأمل، وإن عزا الكثيرون من المحللين بأن تحسنا ما طرأ على أداء المنتخب. إيرلندا تعادل مع منتخب النمسا في نفس المجموعة الإسرائيلية. منتخب الويلز فاز على النرويج 2-1، ألمانيا يفوز على صربيا 2-0، اليونان هولندا 2-2، البرتغال فاز بدون رونالدو على الدنمارك بالنتيجة 4-2، أذربيجان ليختنشتاين 0-0، ومالطا أمام جبل طارق 1-1. في كرة السلة أوروبا، هابوئيل تل أبيب فاز على ريال مدريد بالنتيجة 102 أمام 98. الوحدة في أم الفحم لا يزال يتحدث الجميع عنها بشكل كبير. معي على الخط الهاتفي الأستاذ المحامي باسل جبرين من مخططي ومهندسي الوحدة، تحية لك، مساء الخير أستاذ باسل.
3: مساء الخير أستاذ محمد، تحياتي لك ولجميع المستمعين.
0: بديت الاعتراضات شوي على مش على الوحدة وإنما على الطريقة، يعني شفنا المنشور نزلوا فادي وإيهاب محميد إنه إحنا مع الوحدة وهيك الوحدة، ولكن اللي بيظهر من الوحدة إنه انمحى فريق مكابي، ومن مكابي فيش أثر في البعيل أو الفريق الجديد، تعقيب على هذا بعدين ميجي على الأمور الأخرى. أكيد قرأ، أكيد قرأت المنشور.
3: أكيد طبعا، أنا يعني كما ذكرت أيضا في مقابلات سابقة وذكرت إنه هذا المشروع هو ليس وليد الساعة، إحنا مش صحينا من النوم جينا قررنا بدنا نعمل وحدة ويلا يا عمي على السريع، لا، إحنا بهذا المشروع من سنة ونص، في أمور إحنا مخططينها من سنة ونص، في أمور إحنا أنجزناها من سنة ونص، في أمور إحنا حطينا عليها صح من سنة ونص. بعض القرارات اللي كانت يعني هيك سريعة هي في إتمام هذا المشروع، يعني المشروع مش انه اجى بشكل صورة عبثية، مش اجى بصورة يعني مش مدروسة، بالعكس تماما. وفادي محميد وإيهاب الجميل كانوا ضمن الاشخاص اللي يعني وضعوا نقاط الاساس والاسس في هذا المشروع.
0: طب بس بقولوا ولا في حدا من المكابي اجى على الوحدة لعيبة؟
3: طبعا اكيد اكيد، يعني إدارات ولاعبين ومشجعين وداعمين، ويعني
0: تمثل في مباراة تمثل في مباراة الأمس أمام كرمية.
3: طبعا يعني طبعا أكيد، يعني أول شيء إحنا من اليوم طلع إحنا إدارة واحدة. ثانيا في تم إشراك لاعبين في التركيب الأساسية وأيضا في خلال المباراة من لاعبي مكابي أم الفحم سابقا، وكنا بتمرير اللاعبين إلى إلى صفوف فريق أبو علم صفوف اتحاد أم الفحم، وأيضا تمريرهم في سلطة مراقبة الميزانيات.
0: ماكبو عوز بيرس مركو
3: حتى الآن لا، يعني حتى احنا عطينا افضلية واولوية للاعبي مكابي من فهم سابقا نجل تمريرهم في سلطة مركبة ميزانيات على ماكبو عوز بيرس اللي لهم شهر بتدربوا في فريق بعلم من فهم وما كانوش مركين في سلطة مركبة ميزانيات. هسا احنا بعد ما مركنا هاي المباراة امبارح كانت لنا مباراة بيتية حضرها اكثر من 2000 مشجع، وهذا الاشي كثير.
0: هاي نقطة ايجابية مشجعة
3: كثير كثير، هيك احنا وصلت لما شفنا في 2000 مشجع على مدرجات ملعب السيد السلام، عرفنا انه هذا الفريق راح يكون فريق قوي جدا. في الايام القريبه راح يكون في هناك يعني اعاده ترتيب الصفوف من ناحيه مهنيه في الفريق، راح نكون في تحرير بعض اللاعبين، واذا لازم الامر راح نضم كمان لاعبين.
0: في فلوس
3: طبعا بعد ما احنا قمنا بالاعلان عن مشروع الاتحاد. كثير من المتبرعين قاموا بالتوجه لنا، كثير من الناس اللي كانوا مقاطعين كرة القدم صار لهم سنوات رجعوا. امبارح على المدرجات شفنا ناس اللي زمان احنا ما شفناهاش في الملاعب. وتنساش احنا في معنا دعم، يعني دعم معنوي ودعم مادي من بلدية المنفحيم. فأنا بشوف انه راح يكون في ايضا دعم مادي من الجماهير الفحموية ومن اصحاب المصالح التجارية ورجال الاعمال.
0: ليه ما غلبتوش امبارح؟ ليه الفريق ما فازش على كرمال؟ يعني انت ما لعبتش لا ضد برشلونة ولا ضد باريس سان جيرمان.
3: طبعا فريق كرمال هو فريق قوي وعنيد،
0: فريق جيد على فكره، فريق جيد صحيح
3: في اخر سنوات. واحنا امبارح كانت في النهايه المباراه الاولى للاعبين مع بعض، رغم ذلك شفنا في انسجام بين اللاعبين. تنساش انه ايضا اللعب، يعني انا اداري وكنت هيك كل امبارح مش عارف اعمل ولا شيء في حياتي، يعني ما بالك اللاعبين. يعني كانت هيك اجواء يعني اللي هي يعني ما شوفهاش في الدرجه الاولى. يعني اللاعبين قدموا اداء ممتاز. احنا كنا افضل، صح النتيجه طبعا طعم الفوز فيه له طعم اخر، ولكن احنا راضيين في هاي المباراه، مبسوطين ان هاي المباراه تمت وكل شيء مرق على خير، وان شاء الله الخير لقدام. فيش ولا فريق بصعد للدرجه الممتازه في المباراه الرابعه،
0: ولا حدا بيطلع من الرابعه، ولا مباراه خامسه ولا عاشره. حتى بدي افهم من جملتك هاي انه ايها الجمهور الفحماوي نحن سننافس على الارتقاء حتى النهاية.
3: طبعا الموضوع الارتقاء هو موضوع بده نفس. احنا بهمة الجماهير وبهمة رجال الاعمال بلدية المنفحم ان شاء الله بيمدونا بهاي القوة بهاي النفس، وفي اخر الموسم نحتفل جميعا بصعود فريق اتحاد المنفحم للدرجة الممتازة.
0: طيب كان تمثيل للبلدية في المباراة امس او رجال مجتمع والى اخره
3: بسبب ادارة بلدية ام الفحيم، وكان على رأسه الدكتور سمير محميد، وكان ايضا برفقة والده الحاج صبحي. شفنا على المدرجات من جميع الاعمار، من جميع الاطياف، من جميع الحارات، من جميع البلدان. كان يعني كرنفال فحماوي كبير وضخم، يعني لاول مرة من سنوات عديدة يتم فتح المدرج اللي خلف المرمى بسبب الضغط اللي كان على المدرج، وهذا الشيء برضو كثير أفرحنا وكثير أسعدنا.
0: طيب خدني إلى تحرير لاعبين كل صار واضح، يعني ما بصيرش كمان تأخر لعيب كتير بدهن يشوفوا حالهن فرق. في ناس قلتولهن يا عم دوروا على فرق، هذا الشيء المهني يعني ينكلن دوروا على فرق. صار الكادر كبير بعد الوحدة.
3: احنا مش بس كنا ندور على فرق، دورنا معاهم على فرق.
0: مين اللعيبه هذول؟
3: في كثير لعيبه اللي كانوا في فريق.
0: ليش انا بقول لك اذكر اذا بتقدر تذكر اسامي، بجوز اللي بيسمع بالراديو وبدور على لعيبه يخطف هؤلاء، وانا متاكد في فرق من الشكل سكفه
3: يتواصل معنا واحنا بنساعده. احنا كنا بمساعده اللاعبين.
0: هذا جواب محامي محنكي.
3: احنا كنا بمساعده اللاعبين اللي تم تحريرهم، حكينا مع فرق، حكينا مع مدربين، ساعدناهم. مش انه احنا جينا كنا مع عمي الله احنا عملنا وحده والله معكم، لا. احنا يعني الاداره الجديده، الاداره المشتركه، قمنا يعني اهتمينا بامر اللاعبين، وكان الاشي بحب رضا. كل اللاعبين تفهموا، كل اللاعبين يعني اللي تم تحريرهم من الفريق تمنوا لنا النجاح لهذا المشروع، وايضا يعني اضافوا انهم هم ايضا مشجعين لهذا الفريق.
0: طيب احنا اتفقنا مع فادي محميد، مع ايهاب وفادي اتفقنا انه فادي يحكي، وفي اتفاق نحاول مجاهدين يعني نسمع ليش فادي هيك كتب وايش قصده الى اخره. حتى الان من غير جدوى، علما ان اتفقنا مع فادي انه يتحدث اليوم عن المنشور اللي اطلعه. سؤالي لك، حكيت معه؟ قعدت مع فادي وايهاب بعد المنشور؟
3: لا، بعد المنشور ما صح ليش اقعد معهن. انا حكيت مع فادي قبلها بيوم، وكان في لنا جلسه طويله طويله. يعني احنا كنا في مباراه مصمص وكريات اتا وشاهدنا مباراه، وايضا هناك قعدنا بعد المباراه يعني على انفراد انا وفادي محميد، وحكينا كثير عن هاي المواضيع. انا بتفهم انه هيك في يعني جمهور من مكابي من فحم، من ابو علي من فحم، مش سهل عليهم انه هيك اسم الفريق ينمحى وينعمل هذا المشروع. ولكن احنا شفنا يعني احنا اللي بالاداره مش زي اللي خارج الاداره، احنا اللي بنشوفه مش زي اللي الجمهور بيشوفه. الجمهور مع كامل الحب والتقدير بيجي على المباراه، بيسفر الحكم، بيشوف المباراه، بيروح. احنا اللي بنشوفه خلال الاسبوع، خلال الشهر، خلال السنه، مش زي ما اللي الجمهور بيشوفه. هم بجوز زعلانين على انه الطريقه ليش ما قلتوش، ليش ما قعدتوش، ليش ما رتبتوش. انا شرحت له انه هاي الامور بكت من قبل، احنا هسه جينا شدينا حالنا اخرى شويه وحطينا هاي، اتخذنا هاي القرارات من اجل انجاز هذا المشروع واخراجه لحيز التنفيذ. كانت خطوات جريئه، ما بقدرش احنا ضلنا نستنى نجيب كل الجمهور ونسالهم ونستشيرهم، لانه هيك الامور بتمشيش. كل واحد في اداره الفريقين عباره عن قائد، كل واحد بيقدر يتخذ القرارات المصيرية، وكل واحد بيقدر يتخذ القرارات اللي فيها المصلحة العامة لأم الفحيم وللرياضة في أم الفحيم.
0: شكرا جزيلا الأستاذ المحامي والدار باسل جبرين. شكرا جزيلا،
3: شكرا لكم.
0: إلى اللقاء.

0: امس في الدرجه الثانيه سجلت انا بعض النتائج. ابطن فاز على البعني بالنتيجه 2-1. تعادل كفر سميع مع بول جديدي. كفر مندا فاز 3-0 على بول عين ماهل. وكذلك مكابي ابناء جديد المكر تعادل مع يركا 1-1. شفا عمر فاز في الخارج على مكابي كورونا 2-0. المغار فاز على شعب 2-1. ومنبع الجولان يفوز على ابو سنان بالنتيجه 3-1. شعاع كفر قاسم يعني الفرق القسموية الأهلي شعاع كفر قاسم فاز على بيطار بيكفا 3-1. والأهلي حامد أم الفحم يفوز. والوحدة في كفر قاسم تزدهر النتائج هناك بالكبير. أرئيل فاز على عرعرة بالنتيجة 2-0. كشافة حيفا فاز على الكبير 5-0. وفريق رموت من الشي تعادل 0-0 مع بيطار حيفا. فاريونا يفوز على أبوعيل قفعات أولقا 1-0. وأورع كيفا يفوز على نادر يطيط الكرم 2-1. مكابي عسفيا فاز 3-0 على فريق اتحاد دباقة. وفريق شباب حيفا يفوز على المشهد بالنتيجة 2-0. هذه بعض النتائج. إذن حاولنا جاهدين يبدو أن في الريني لا يريدين التحدث في هذه الأثناء عن قضية إقالة المدرب أو إبقاء المدرب. هنالك حديث وإن كان يعني ليس بشكل مباشر مع عدد من البحث عن مدربين. حتى الآن لم يصدر قرار نهائي بشأن المدرب في الريني. وتحية للمدرب مدرب فريق مكابي لخالد ناصرة المستقيل علاء صايغ. مساء الخير.
1: مساء الخير لأخو لجميع المستمعين.
0: حكينا مع ماهر قبل شوي قال اسألوا علاء إذا مش راضي من إشي معين أخذ كل ما يرغب ومشاء اسألوا لماذا استقال علاء ولم ينتظر بعض الشيء؟
1: أول شيء بدي أشكر الأخ ماهر حامد عن جد اللي عطاني إياه على كل شيء. كل طلب أنا طلبته الأخ ماهر ما قصر. هذا علم كرة القدم. أنا شعرت في نهاية المباراة إنه في شيء هيك مسكر بالفريق. في شيء اللي زي ما بتقول مش واصله البركة. ما بصير فريق زي أخي الناصري. وهذاك الأسبوع أنت تحدثت معي منلعب لعبة كانت لعبة أقل مستوى من اللعبة السابقة. بس برضو ما بتشوف 3-4 فرص تهدرهن. الحارس المرمى بقلب ضدك ليكون أفضل حارس في الدرجة. ومع العلم أنه قبل أسبوع بتلقى هدف من 40 متر. فبتشوف أنه كل شيء عم بيروح عكس شو أنت مخطط. مش كل شيء خاصه بالإشي المهني داخل المباراة. أهدرنا ضربتين جزاء في هذا الموسم. فريق زينا مش لازم يكون عنده هذا الإشي. اللعبة 0-0 في الدقيقة 38 بنعمل غلطة لضربة جزاء. يعني اللي بتيجي من ولا محل اللي بتيجي من ولا محل. فحشعرت هيك انه زي ما بتقول انه الاشي صرت احسه مش بسيطرتي الكاملة. يعني من ناحية النتائج ومن ناحية المباريات كل لعبة عم بروح عليها عم بحس في في في في اشي اللي انا كمدرب الفريق واقف منظم. الفريق بوصل لفرص كتيرة مش عم تدخل الطابة. وفي آخر في نهاية المطاف هذا المهنة اللي أنا اخترتها إنك تجيب 24 نقطة من 24 نقطة تجيب 7 نقاط. أفكر هذا مش نجاح. وزي ما تعرف في سنين كانت إلي هذا الموسم كان إلي سنة ناجحة وحققنا الصعود مع بعض. وقبلها بسنة أبقيت الفريق في الدرجة الأولى من بعد ما كانوا في المرتبة الأخيرة. أي السنة فتحناها شوي بإجر الشمال ما كانتش موفقة. مش من ناحية مهنية كمان دور اللي بيحضر أخاء الناصري على أرض الملعب شاف أنه هذا الفريق بيستحق يكون مع 13-14 نقطة زيادة. وبالآخر في واحد يدفع الثمن. وأنا تحملت هاي المسؤولية. يعني
0: مقتنع يعني بقناعة تامة ولا بينك وبين نفسك بتقول لازم أعطي لحالي كمان فرصة تنتين إلى آخره؟
1: أخي محمد عالم كرة القدم عالم مجنون. يعني بالذات في الدرجة الممتازة عم بتشوف فرق أنه اللي افتتحوا الموسم مش منيح ويا حققوا انتصارين وثلاثة ورا بعض. بتطلع كمان على اللائحة أنا بعدني بعيد عن مرتبة تامة ما يقارب 4-5 نقاط. فيش إشي اللي أقول لك إنه يعني لا فشل وما وإحنا كنا بدنا الصعود وإحنا مش محققين الصعود. لا بس خلاص هيك كان في شعور داخلي كمان ضغط هيك من الخارج. ما شعرتش إنه في إلي ظهر 100% إنه أنا ممكن أصل الجولة رقم 15 أو 16. كمان كمدرب تيجي أنت على كل مباراة زي كأنها نهاية العالم كانت صعب شوي. فهذا الشعور اللي أنا عشت فيه هيك في آخر أسبوعين ثلاثة مش هوين كان. أكيد أنا فريق أخ الناصر وهو فريق الأم بيتي. أنا متأكد إنه إن شاء الله بسنوات قادمة أو في وقت قريب أنا إلي عودة، وإن شاء الله تكون العودة الجاي تكون أفضل من بداية هذا الموسم. حاليا
0: راح
1: بنرتاح
0: تشتغل،
1: شوي.
0: راح تشتغل مع ادهم ولا لا؟ هاي السنه مش
1: لا لا، أنا
0: حكى معك ادهم، شاورك، سالك؟
1: أنا طلب مني، يعني الإدارة كمان طلبت مني إنه إذا أنا أضل في قلب الفريق كمدرب، يعني إنه ما تعرف إني ما حكوليش إنه أنا يعني أكون مساعد مدرب، إنه أي مدرب
0: بالطاقم
1: بيجي إن كان
0: التدريبي.
1: أدهم ولا غير أدهم أكون في الطاقم. أنا اخترت أكون مدرب أول، مدرب رئيسي، صاحب القرار الأخير. فش عودة من هذا
0: طيب
1: القرار، مش لا إنه شوفت نفس ولا لا سمح الله ياتا إيش. أنت بتعرفني أنا
0: واضح
1: إنسان
0: واضح.
1: جدا جدا بطلعش على الشغلات، بس انا القرار اللي اخذته انا مقتنع فيه،
0: طيب
1: وان شاء الله يعمل هزه بالفريق، لانه فريق اخاء الناصر تذكر هاي الجمله راح يخلص، اذا ما خلصش في الملحق العلوي راح يكون بالمرتبه التاسعه والعاشره ويضمن البقاء المبكر. هذا الهدف الواحد والوحيد اللي
0: طيب
1: حاطين
0: سؤال
1: لي اياه في
0: أخير،
1: الداخل.
0: منفتح للعروض من فرق؟
1: طبعا طبعا هاي مهنتي، وانا بحب عالم كرة القدم، وانا بعدني بداية طريقي، وانت بتعرف انه انا موجود حاليا كمان في عم بعمل شهادة البرو اللي هي اعلى شهادة في مستوى التدريب. هاي السنة الثانية الي كمدرب رئيسي، احنا ببداية الطريق، بآمن بقدراتي، بآمن بنفسي. وبحكي لك كل اللي تابعني هذا الموسم شاف انه في بصمة مدرب فريق قدم فوتبول كرة قدم كتير جميلة. للأسف بالآخر راح يحاسبونا على النقاط اللي بنجمعها أخي محمد.
0: شكرا جزيلا مدرب علاء صايغ، شكرا
1: عفوا
0: جزيلا
1: عفوا
0: لك. إذا من الريني وصلنا أنه حاليا فيش أي جديد بشكل رسمي، فيش أي قرار جديد، الأمور على ما هي حاليا. انتهى برنامجنا لهذا اليوم. هذه أجمل تحية من رصة البرنامج حين دهان جوسلين محميد بريك ومحمد الشيخ خليل، على أمل أن نلتقي إن شاء الله يوم الأربعاء القادم في البرنامج الرياضي مكانكس 2. طابت أوقاتكم جميعا وإلى اللقاء.

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
1: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. صرح رئيس الوزراء نتنياهو بأن الإرهابي الذي حاول تحطيم الطائرة الإماراتية تبنى أفكارا إسلامية متطرفة، وأكد أن إسرائيل تحقق لمعرفة الجهة التي أرسلته، متوعدا إياها بدفع ثمن باهظ للغاية. هذا وأكدت أبوظبي أن محاولة تحطيم الطائرة عمل إرهابي خطير. وكتب المستشار السياسي لرئيس الإمارات أنور جرجاش على موقع إكس أنه بعيدا عن تبني وترويج نظريات المؤامرة، تبقى اليقظة ضرورة في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب. أعلن جيش الدفاع والشباك في بيان مشترك تصفية قناص حمسوي أمس في خان يونس. ووفقا للبيان، فإن المخرب تامر حمايدي عكف خلال الحرب على دفع مخططات عدائية وأخرى تتعلق بالقنص ضد القوات ومواطني إسرائيل، وتم القضاء عليه من الجو لإزالة تهديد فوري. تستضيف الرياض قريبا اجتماعا للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاق مكة. وقال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إن 6 دول إضافية ترغب في الانضمام إلى اتفاق مكة. تستعد روسيا لضرب البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا سعيا لإغراق الملايين من سكانها في ظلام دامس وإبقائهم دون تدفئة خلال موسم الشتاء الوشيك. وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الجيش الروسي ينوي إطلاق 1000 صاروخ ومسيرة لتدمير محطات التحويل الكهربائية والطاقة الحرارية ومنشآت التدفئة. في حورة ضبطت قوة من الشرطة ومصلحة السجون 10 قنابل إسفنجية ونصف كيلوغرام تقريبا من مخدر الحشيش. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع أنه تم توقيف مشبوه على ذمة التحقيق. في جبعات زئيف شمالي غربي أورشليم القدس أصيب راكب دراجة سكوتر كهربائية بجروح خطيرة من جراء انزلاقها، ويبلغ المصاب من العمر 17 عاما. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يتوقع الليلة وغدا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وترتفع درجات الحرارة قليلا غير أنها تبقى حول معدلها الموسمي في غالبية المناطق. وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار غد: أورشليم القدس 25، تل أفيف وحيفا والناصرة 28، اللد وبئر السبع 29، و33 في إيلات. في الخامسة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. غداً على قناة مكان،
2: لحظة من إيم الغطاء عن التنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعديه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غداً بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان،
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: سوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويهبط.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الخامسة من أورشليم القدس. أسعدتم مساء مستمعين الكرام. صرح رئيس الوزراء نتنياهو بأن الإرهابي الذي حاول تحطيم الطائرة الإماراتية تبنى أفكارا إسلامية متطرفة، وأكد أن إسرائيل تحقق ما إذا تم إرساله من طرف ما أم لا، متوعدا المرسلين بدفع ثمن باهظ للغاية. ووردت أقوال نتنياهو في شريط فيديو. صادق مجلس الشيوخ في واشنطن بالإجماع على مشروع قرار لتخليد ذكرى المواطنين الأمريكيين الذين قتلوا في 7 أكتوبر، ويؤكد القرار التزام الولايات المتحدة بتحقيق العدالة وتقديم المسؤولين إلى القضاء. تفيد أنباء مدينة غزة بمقتل فلسطيني عصر اليوم جراء غارة إسرائيلية على خيمة فوق سطح أحد المنازل، وقالت مصادر محلية إن القتيل يدعى أحمد الرملاوي. تستضيف الرياض الأسبوع المقبل اجتماعا للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاق مكة. وقال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إنه ستتم مناقشة هجمات الحوثيين على السعودية. وأضاف الوزير الباكستاني أن 6 دول إضافية ترغب في الانضمام إلى اتفاق مكة. شب حريق في منشأة لمعالجة مياه الصرف الصحي في شوكت بالنقب، مما أدى إلى تعطيل العمل فيها وتدفق المياه العادمة إلى أودية الخليل وبئر 7 وبيسور. وتحقق الشرطة في فرضية إدرام النار عمدا على خلفية جنائية. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس
2: غدا على قناة مكان.
3: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
2: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يتوقع الليلة وغدا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وترتفع درجات الحرارة قليلا غير أنها تبقى حول معدلها الموسمي في غالبية المناطق. وبعد غد الأحد يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. في 6 نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء الهدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. الليلة على قناة مكان.
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

this is

0: وعندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.

0: ضد الحزن تاخد قلبي بالحضن صوت سنفونية حب.
1: قلولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
2: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. غدا على قناة مكان،
3: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
2: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
3: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
2: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة السادسة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. صرح رئيس الوزراء نتنياهو بأنه مع مرور الوقت تتضح صورته، هي أن الإرهابي الذي حاول تحطيم الطائرة الإماراتية تبنى أفكارا إسلامية متطرفة. وقال إن إسرائيل تحقق ما إذا تم إرساله من طرف ما أم لا، متوعدا المرسلين بدفع ثمن باهظ للغاية. ووردت أقوال نتنياهو في شريط فيديو. وفي غضون ذلك قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن جهات إسرائيلية ستستجوب مساعد الطيار العماني الذي قام بطعن قبطان الطائرة. وبدوره أشار مصدر حكومي في أورشليم القدس إلى أن محققين إسرائيليين سيشاركون في التحقيق بهذا الشأن مع نظرائهم الإماراتيين. تفيد مصادر طبية من غزة بمقتل فلسطيني عصر اليوم في مخيم النصيرات وسط القطاع إثر قصف لمسيرة إسرائيلية طال فناء أحد المنازل. وأضافت أن القتيل يدعى إبراهيم أبو عويمر، كما جرح آخرون. صادق مجلس الشيوخ في واشنطن بالإجماع على مشروع قرار لتخليد ذكرى المواطنين الأمريكيين الذين قتلوا في مذبحة 7 أكتوبر. ويؤكد القرار التزام الولايات المتحدة بتحقيق العدالة وتقديم المسؤولين إلى القضاء. يشار إلى أن 46 أمريكيا قضوا في 7 أكتوبر، كما تم اختطاف 12 آخرين إلى غزة. تستعد روسيا لضرب البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا سعيا لإغراق الملايين من سكانها في ظلام دامس وإبقائهم دون تدفئة خلال موسم الشتاء الوشيك. وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الجيش الروسي ينوي إطلاق 1000 صاروخ ومسيرة لتدمير محطات التحويل الكهربائية والطاقة الحرارية ومنشآت التدفئة ومنظومة المياه. وبحسب الخطة فإن كييف وخاركييف وأوديسا ستكون أهدافا رئيسية للهجمات الروسية. في تل أفيف أصيب راكب دراجة كهربائية 30 بجروح خطيرة من جراء ارتطامها بعمود على طريق بيجن. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يتوقع الليلة وغدا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. وترتفع درجات الحرارة قليلا، غير أنها تبقى حول معدلها الموسمي في غالبية المناطق، ويكون البحر المتوسط مائجا. في 8 محطتنا الإخبارية المقبلة سيداتي وسادتي إن شاء الله.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. مكان.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. غدا على قناة مكان،
2: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعديها الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

Thank you.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
1: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان،
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.

0: نتنياهو يتوعد من يقف من وراء محاولة إسقاط طائرة فلاي دبي بدفع ثمن باهظ. أبو ظبي تصف حادثة الطائرة بالعمل الإرهابي الخطير، وأنباء عن مشاركة إسرائيل في التحقيقات. قائد الطائرة يتحدث مع رئيس الوزراء الهندي عن لحظات الرعب. فتحت قمرة القيادة بعد تعرضي للطعن على يد مساعدي. رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي يتحدث لقناة مكان بعد قراره سحب ترشحه للانتخابات. جولة مفاوضات أمنية جديدة بين إسرائيل ولبنان في الولايات المتحدة منتصف الشهر الحالي. ومنتخب إسرائيل يحصل على أول نقطة في دوري الأمم الأوروبية بعد تعادله سلبا أمام كوسوفو. أهلا بكم، والبداية من حادثة طائرة فلاي دبي التي باتت الإمارات تصفها بالعمل الإرهابي الخطير. وذكرت وكالة رويترز أنه من المتوقع أن يقوم مسؤولون إسرائيليون باستجواب الطيار الإرهابي. وقال رئيس الوزراء نتنياهو اليوم إن منفذ الهجوم تأثر من الفكر الإسلامي المتطرف، متوعدا من يقف من وراء ذلك بدفع ثمن باهظ.
1: ככל שהזמן עובר, התמונה מתבהרת. יניב וחבריו הגיבורים מנו אסון מהסוג של ה-11 בספטמבר. המפגע עבר הקצנה איסלאמיסטית, הוא בא לרסק את המטוס על נוסיו. אנחנו מבררים עכשיו בחקירה האם הוא נשלח, ומי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד.
0: وأفيد اليوم بالتوصل إلى تفاهمات أمنية جديدة بين إسرائيل والإمارات تمهد لاستئناف الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى دبي وأبو ظبي خلال الأيام المقبلة، حيث وافق الجانب الإماراتي على المطالب الأمنية التي طرحها الشباك بما يشمل إعادة فتح محطات الأمن الإسرائيلية في المطارات الإماراتية وتشديد إجراءات حماية الطائرات والمسافرين. وأكد قائد طائرة فلاي دبي الهندي سميت ماتشهار، أكد بأنه طبعا فتح قمرة القيادة للسماح للركاب والطاقم بالتدخل بعد تعرضه للطعن على يد مساعده. وفي مكالمة له مع رئيس الوزراء الهندي ناراندرا مودي أوضح أنه اتخذ هذا القرار الجريء لمنع كارثة جوية. مزيد من التفاصيل في تقرير ريم مارون، سنشاهد على أي حال التقرير لاحقا عندما يكون جاهزا معنا. ولكن في الأثناء تتصاعد حدة التوترات بين واشنطن وطهران إثر توعد الرئيس الأمريكي بضربة قوية ضد إيران حال ثبوت تورطها في استهداف طائرة فلاي دبي وسط تعزيزات أمريكية عسكرية في المنطقة. إليكم تقرير مراسلنا وليد يوسف.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بضربة قوية جدا إذا تأكد ضلوعها في الاعتداء على طائرة فلاي دبي في طريقها إلى تل أفيف. وخلال لقاء مع صحفيين في البيت الأبيض أعرب ترامب عن اعتقاده بأن إيران متورطة في العملية، موضحا أن واشنطن لا تزال تفحص هذا الأمر. وتشهد المنطقة هدوءا نسبيا في الأسابيع الأخيرة، حيث لم تشن الولايات المتحدة أي ضربات على إيران منذ حوالي شهر، رغم قيام الحرس الثوري باستهداف سفن في مضيق هرمز مع تعثر المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب. وفي مقابلة مع مجلة تايم تحدث ترامب عن احتمال استئناف الهجمات ضد إيران بعد انتخابات الكونغرس المقررة في 3 نوفمبر تشرين الثاني المقبل. هذا وذكرت وكالة بلومبرغ أن إيران أبدت استعدادا للسماح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى منشآت تعرضت للقصف مقابل تخفيف العقوبات، لكن ترامب يشكك في استعداد إيران للالتزام بأي اتفاق قد يتوصل إليه الطرفان.
0: Any longer. Thank you very much.
2: في الأثناء أفيد بأن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قررت إرسال حاملة طائرات وسفن أخرى كانت غادرت منطقة الشرق الأوسط مؤخرا، حيث يتوقع وصولها بعد شهرين. وتنشر الولايات المتحدة حاليا في المنطقة حاملتي طائرات، ولم يتضح بعد ما إذا كان العدد سيرتفع إلى 3 أم سيتم استبدال إحداهما. إلى ذلك ذكر موقع إكسيوس استنادا إلى مصادر رسمية أمريكية أن الولايات المتحدة أرسلت مؤخرا بطاريتين إضافيتين من منظومة باتريوت المضادة للصواريخ من أجل حماية منشآت النفط والغاز في السعودية وقطر، بينما تتواصل الهجمات على المنشآت السعودية من قبل الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران. وبينما يتواصل الضغط الاقتصادي على إيران لحملها على إبداء تنازلات حسب الشروط الأمريكية، أعلنت وزارة الخزانة في واشنطن عن فرض المزيد من العقوبات على طهران بما يشمل قطاعي السكك الحديدية والسيارات في إطار المساعي لعزل إيران اقتصادياً. وكان الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية قد أجبر طهران على زيادة الاعتماد على قطاعي السكك الحديدية والسيارات لنقل النفط والأسمدة والمواد الكيميائية وغيرها من السلع الهامة للاقتصاد الإيراني. وفي ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والتوتر العسكري، تبقى فرص التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران مرتبطة بمدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات وتجاوز الخلافات القائمة.
0: والآن إلى التقرير الذي قامت بإعداده الزميلة ريمارون حول شهادة قائد طائرة فلاي دبي.
3: بعد يومين من الحادثة التي وقعت على متن رحلة فلاي دبي، يتوسع التحقيق ليشمل المملكة العربية السعودية والإمارات وإسرائيل، فلا يزال مساعد الطيار قيد الاستجواب ويتم فحص شبهات التخطيط المسبق، وتحاول المؤسسة الأمنية فهم ما إذا كان قد تصرف بمفرده وما الذي سمح له بالدخول إلى قمرة القيادة. وتفيد المصادر الإسرائيلية بأنه لم تظهر حتى الآن أي مؤشرات على تورط إيران أو أي دولة معادية أخرى أو منظمة إرهابية، ويرجح في إسرائيل أنه نفذه بمفرده، إلا أن الأجهزة الأمنية لديها تحفظات إذ لا يزال التحقيق جاريا ولم تصل بعض المعلومات التي جمعت خلاله إلى إسرائيل بعد. في الساعة الأولى التي عقبت الحادث، بحثت إسرائيل أيضا احتمال وجود توجيه إيراني أو تدخل جهة خارجية، ولم يستبعد هذا الاحتمال تماما، كما أنه لم يتم استبعاد وجود دافع شخصي أو نفسي أو انتحاري بشكل رسمي حتى الآن. وتحدث رئيس الوزراء الهندي ناريندارا مودي اليوم عبر مكالمة فيديو مع قائد طائرة فلاي دبي سوميت ماتشار الذي لا يزال يتلقى العلاج في أحد مستشفيات الإمارات، وأطلعه من خلال المكالمة على تفاصيل ما مر به أثناء الرحلة وما منحه القدرة على المقاومة. وتعقيبا وصف أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي حادث طائرة فلاي دبي بالعمل الإرهابي الخطير. وفي منشور عبر منصة إكس أشاد قرقاش بالطيار الهندي الذي منع وقوع الحادث، مضيفا أن اليقظة ضرورة في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب. وسياسيا قدر مصدر إسرائيلي عقب الحادث أن المهاجم سعى إلى الإضرار بالعلاقات بين إسرائيل والإمارات وتقويض اتفاقيات إبراهيم. وأوضح المتحدث باسم شركة فلاي دبي أنها ستصدر تحديثات إضافية عند توفر مزيد من التفاصيل، وبينما أكدت الشركة أن الحديث عن أسباب الواقعة لا يزال سابقا لأوانه. ومن المقرر أن تبدأ اليوم شركات الطيران الإسرائيلية بتسيير رحلات لتخليص إسرائيليين عالقين في دبي، وذلك رغم عدم اتضاح الآلية الدقيقة لتنفيذها. كما وأعلنت شركة فلاي دبي الإماراتية تمديد تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل حتى 15 من الشهر الحالي.
0: الآن إلى المقابلة مع رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة بعد قراره سحب ترشحه للانتخابات في أعقاب مداولات المحكمة العليا حول شطب ترشحه على خلفية مقال نشره في اليوم التالي من مجزرة 7 أكتوبر. مراسلنا أحمد أبو صويس التقاه اليوم وأعد التقرير التالي.
4: عندما التقينا اليوم برئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي الأستاذ سامي أبو شحادة كان ذلك عند خروجه من لجنة الانتخابات بالقرب من مدينة مودعين في مركز البلاد. بعد أن سلم أوراق ومستندات الحزب معلنا رسميا قراره سحب ترشيحه لانتخابات الكنيسة المقبلة.
5: جماعة بدون مشي أنا نفكر، بدون مش قيادة سياسية مستقلة بتفكر من رأسها وبتكتب إيش هي بتفكر، بدهم إيانا نتبنى شو اللي هم بدهم إياه، وبدهم يفصلوا لنا قيادة سياسية على مقاسهم، بس فشروا.
4: وجاء قرار أبو شحادة بالانسحاب من الترشح بعد أن أبلغ رئيس المحكمة العليا إسحاق عميد خلال جلسة أمس بأن غالبية قضاة الهيئة تتجه إلى تأييد قرار شطبه من الانتخابات إذ لم يسحب ترشحه طوعا. وبعد مداولات داخل حزب التجمع الوطني الديمقراطي تقرر أن يقبل أبو شحادة توصية المحكمة وأن يسحب ترشحه للكنيسة.
5: سخرية القدر أن يقف سامي أبو شحادة في المحكمة العليا ليدافع عن نفسه أمام وزير متهم بالإرهاب، ولذلك علينا أن نخرج بشكل أكبر وأقوى إلى صناديق الاقتراع في 27/10.
4: أجواء الغضب كانت بادية أيضا على وجه سامي أبو شحادة شانه شان كثير من المواطنين العرب الذين اعتبروا قرار المحكمة العليا استجابة لضغوط أحزاب اليمين وانسياقا وراءها، الأمر الذي هز بحسبهم ثقة المواطنين العرب بالمحكمة العليا.
5: المحكمة تجاهلت القانون، تجاهلت النقاش العقلاني، وخضعت لبن غفير ونتنياهو وسياسات التخويف والترهيب اللي انتهجوها بن غفير ونتنياهو اتجاه المحكمة، وقررت أن تقبل طلب الشطب. أنا باعتقادي هذا القرار قرار جائر، قرار غير صحيح.
4: أما في الشارع العربي في البلاد فقد قوبلت هذه الخطوة بمعارضة شديدة، إذا اعتبرها البعض إجراء انتقاميا يستهدف الأحزاب العربية وأعضاء الكنيسة العرب.
6: اللي صار عملية انتقام من الصوت العربي في هذه البلاد، وخاصة الأخ سامي أبو شحادة اللي عنده ما شاء الله ربنا أعطاه قدرة أنه يعبر عن مشاعر العرب في هذه البلاد. كل الجهة اللي بيسموا حالهم يمين بيعملوا المستحيل من أجل إضعاف الصوت العربي في هذه البلاد.
7: مرة أخرى يتبين لنا هشاشة الديمقراطية وحقوق الأقليات في إسرائيل والعمل السياسي بشكل عام. كل الإجراءات التي حدثت وتحدث هي ملاحقة سياسية تهدف إلى إسقاط العمل السياسي عن الأقلية العربية في إسرائيل.
4: وفي الشارع العربي أيضا باتت تطرح دعوات للرد على هذه الخطوة من خلال الخروج إلى صناديق الاقتراع يوم الانتخابات والتصويت للقوائم العربية باعتبار ذلك خطوة احتجاجية وكذلك وسيلة للتأثير على نتائج الانتخابات وإسقاط حكومة اليمين.
0: أفيد اليوم أن جولة أخرى من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد في النصف الثاني من شهر 20 أكتوبر الجاري في ولاية فلوريدا الأمريكية. للحديث عن ذلك والمزيد ينضم إلينا الزميل بيير دياب المتابع للشأن اللبناني. أهلا بك بيير. والحديث يدور عن مفاوضات أمنية أليس كذلك؟
8: نعم، بداية مساء الخير لك نايف ولجميع المشاهدين. بالفعل وسائل إعلام لبنانية أعلنت أنه تم تحديد موعد مبدئي لاجتماع عسكري أمني في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية بين لبنان وإسرائيل، وستعقد هذه الجولة فقط على مستوى عسكري وبالنصف الثاني من الشهر الحالي. هلأ صحيفة الشرق الأوسط اللندنية كشفت عن أنه الوفد اللبناني ماخذ معه على هيدي المفاوضات، الوفد اللبناني العسكري طبعا ماخذ معه على هيدي المفاوضات ملف الأسرى اللبنانية الموجودين عند إسرائيل، والمطالبة بتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية والتفجير، وأيضا توسيع نطاق المناطق المشمولة بالترتيبات الأمنية لضم مناطق أخرى غير اللي تم بدء العمل بها. وقال المصدر أنه الوفد اللبناني أيضا كمان سيطالب بتفعيل اتفاق الإطار. هلأ هون نحن أنا بتوقف عند تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اللي قال فيها على أنه نزع سلاح حزب الله بمثل بند أساسي في اتفاق الإطار الثلاثي الذي يجمع لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، وقال هذا الاتفاق لم ينفذ بعد، ودعا الدولة اللبنانية إلى اتخاذ خطوات عملية بهذا الموضوع من أجل تمكين الجيش اللبناني لبداية سحب سلاح حزب الله. وقال بالحرف الواحد أنه انتشار الجيش اللبناني وحده بالجنوب لا يكفي إذا لم يقترن بسحب سلاح حزب الله من كل لبنان. هلأ وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي قال بكل صراحة الأمريكان بلغونا ساعدوا حالكم لنساعدكم، كل القرارات اللي اتخذتها الحكومة اللبنانية بموضوع حزب الله لم تنفذ وبقيت حبرا على ورق. وأيضا الوفد اللبناني رئيس الحكومة ووزير الخارجية سمعوا أيضا تنبيه وتحذير من وزير الخزانة الأمريكي اللي قال أنه تفعيل تشفيف المنابع المالية لحزب الله وإيران بلبنان بعد ما بلش العمل به، وهذا لازم يمكن يعرض لبنان لعقوبات أو عدة شركات لبنانية لعقوبات إذا ما بلش العمل بتشفيف المنابع المالية. وهون سبق وأعلن وزير الداخلية اللبناني أنه قرار وقف القرض الحسن هيدا صار بإيد القضاء اللبناني، وكلنا منعرف القضاء اللبناني ودوره بظل الدولة العميقة نايف.
0: نعم، وأيضا في الشؤون الداخلية اللبنانية اليوم كان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في النبطية وعلى جدول الأعمال قضايا الإعمار والتنمية هناك.
8: نعم بالفعل نايف، اليوم رئيس الحكومة نواف سلام كان بجولة إنمائية لمحافظة النبطية، وهذه الجولة ترافقت مع ثلاث صور. الصورة الأولى الرئيس نواف سلام إذا هلأ منشوفها منشوف الفيديو تعرض، لا لم يتعرض بالأول، في سيدة من النبطية طالبت الرئيس نواف سلام ب متابعة المفاوضات لتحقيق الانسحاب، قالت له ما بدنا مفاوضات إلا لتحقيق الانسحاب، وما بدنا انسحاب إلا بالمفاوضات. وأيضا الصورة الثانية اللي كمان تعرض لها رئيس الحكومة نواف سلام اعتراض حزب الله لهيدي الزيارة، وأحد عناصر حزب الله حاول أنه يصفع رئيس الحكومة اللبنانية ويصفعه بكف على وجهه. هلأ كل هذه المواضيع، الزيارة سبق اشتباك أمني عسكري خطير بين عناصر حزب الله بين بعضهم بمدينة النبطية
0: بالأمس. نعم. هاي أمس كانت صح الاشتباكات صح. بين مجموعتين تابعتين لحزب الله
8: مظبوط نايف، هايدي كانت بالأمس ليل الأمس المتأخر كمان كانت الاشتباك بين مجموعتين، بلشت بشارع واحد بين مجموعة يبدو أنه دخلت بهدف السرقة، واعترضت مجموعة تانية عم بتدافع عن أمن هيدا الشارع، وامتد الخلاف إلى الاشتباكات، مش الخلاف، امتدت الاشتباكات إلى عدة شوارع وصولا إلى أحياء النبطية الفوكة دون تدخل الجيش اللبناني اللي هو مبدئيا منتشر بصورة مكثفة في بلدية النبطية. وحتى يد الجيش اللبناني لم تعلن عن الحادث، ولو ما وسائل التواصل الاجتماعي حكيت عنه أنه النبطية شهدت ليل من الاشتباكات بين عناصر حزب الله بين بعضهم، ما كان حدا عارف أنه صار في اشتباكات، لأنه صار في تعتيم إعلامي من حزب الله.

0: واضح. شكرا جزيلا لك بيير.
1: نعم
0: نعم. ونحن الآن إلى حادث تحطم طائرة خفيفة في منطقة مفتوحة صباح اليوم قرب مدخل كفر قرع، ما أسفر عن مقتل رجل في السبعين من عمره وإصابة آخر في الثلاثينات بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى رمبام تحت التخدير وهو موصول بجهاز تنفس. ووقع الحادث قرب شارع 65 حيث اشتعلت النيران في الطائرة وامتدت إلى الأحراش المجاورة قبل أن تتمكن طواقم الإطفاء من السيطرة عليها ومنع وصولها إلى المنازل.
2: אלינו הוא התקבל כשהוא מורדם ומונשם, עיקר צירותיו הם גביעות בחלק גופו העליון. בקבלתו עבר בירור הדמייתי של כל הגוף, והוא הושפז במחלקת טיפול נמרץ, שבו מצב קשה אך יציב.
0: أعلنت الشرطة والشباك في بيان مشترك اعتقال شاب يدعى محمد فهمي محمد خلف من سكان باقة الغربية في 25 من العمر بشبهة التواصل مع عناصر إيرانية وتنفيذه مهام بتوجيه منهم لقاء الحصول على مبالغ مالية. وقدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا اليوم لائحة اتهام تنسب له ارتكاب جرائم أمنية خطيرة.
3: פרשיית ריגול איראני פוצחה על ידי חוקרי ימ"ר אשר. חקירה הייתה בשיתוף פעולה מלא עם שירות הביטחון הכללי ויחידת ברק של להב 433. במרכז הפרשייה עומד חשוד תושב באקה אל גרבייה בן 25, שבמהלך חודש אוגוסט יצר קשר עם סוכן איראני וביצע בשבילו שלל משימות. אותו חשוד קיבל אלפי שקלים בשביל ביצוע משימות. מוגשת הצהרת התובע כנגד החשוד, ובהמשך גם הוגש נגדו כתב אישום ובקשה מעצר עד תום ההליכים.
0: وإلى الرياضة الآن، حيث تعادل منتخب إسرائيل الليلة الماضية سلبيا في المجر مع منتخب كوسوفو ضمن دوري الأمم الأوروبية. للحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا مراسلنا شؤون رياضية خالد دراوشي. أهلا بك خالد. ومنتخب إسرائيل يتزيل المجموعة السابعة برصيد نقطة واحدة بعد هذه المباراة.
4: نعم نايف، نقطة واحدة والعديد من العوامل والعديد من النقاط، منها الإيجابية ومنها السلبية. نذكر أن النقاط الإيجابية في هذه المباراة أن المنتخب أبلى بلاء جيد وحسن رغم التعادل السلبي، لكن إذا ما نظرنا من الجانب الآخر لذات القضية فهناك مصادر محلية وآراء محلية قالت أنه رغم هذا الأداء الجيد المنتخب المحلي لم يستطيع الفوز حتى على كوسوفو. نذكر أن هذه هي المباراة الثالثة في تصفيات الأمم الأوروبية في مجموعة بدأت مباريات ومواجهات المنتخب الإسرائيلي أمام منتخب النمسا، وخسر هناك المنتخب بنتيجة 3-1 بهدف أيضا سجله سيد أبو فرخ، ومن ثم هناك بدأت كل القضايا حول اللاعب. وأيضا المباراة الثانية التي سيطرت عليها العناوين السياسية وهناك خسر المنتخب أيضا بنتيجة 3-0، وهذه المباراة
0: أمام أسكتلندا
4: كانت أقل حدة
0: أمام إيرلندا.
4: وهذه المباراة أمام كوسوفو نايف كانت يعني هي المباراة الأقل حدة من حيث العناوين، وهنا يعني تم التركيز على الأمور الفنية. إذا ما تحدثنا عن الأمور الفنية فإن المدرب رام بن شمعون ركز كثيرا وقام بتغيير العديد من اللاعبين في التشكيلة بنوع من تجديد الدماء في هذه المباراة. هناك عدد من اللاعبين الذين أبلوا بلاء جيد، من ضمن أولئك اللاعبين عنان خلايل الذي بالمناسبة هناك بدأ الحديث عن قلق حول الإصابة التي أو دعنا نقول الانزعاجات العضلية التي عانى منها، وتم استبداله في تمام الدقيقة 77. عنان خلايل غدا سيقوم ببعض الفحوصات الطبية لفحص مدى جاهزيته لمباراة إيرلندا، وأيضا ناديه كريستال بالاس قلق بشأن تواجد لاعب مهم كذلك من إصابة قد يعني تؤثر على مستوى الفريق ومستوى تأقلمه أيضا كلاعب مهم في نادي كريستال بالاس. لكن إذا ما عدنا إلى الجانب الإسرائيلي وجانب المنتخب، رغم أنها النقطة الوحيدة لكن هناك تفاؤل من جانب المعسكر التدريبي في منتخب إسرائيل، وذلك يعني علما نايف أن

0: هذا هو جيل جيد وجيل ذهبي كما أسموه، وجيل بالإمكان التفاؤل به، علما أن بعض اللاعبين لعبوا في بطولة المونديالية، أولئك الشباب الآن أصبحوا في منتخب الكبار، وبذلك يعني يجب إيجاد التوليفة الصحيحة لمزج ما بين الموهبة وبين الخبرة. هناك تفاؤل في المنتخب الإسرائيلي أن المنتخب في نهاية المطاف وإن كانت الطريق صعبة نوعا ما سيتأهل إلى بطولة الدوري الأمم الأوروبية. نذكر نايف أيضا أن المنتخب يوم الأحد القادم بعد غد الأحد سيلعب أمام المنتخب الإيرلندي في صربيا في ملعب محايد. هذه المرة المباراة أمام منتخب إيرلندا حتى هذه اللحظة، ونقول حتى وقتنا هذا، لا يوجد أي من العناوين السياسية والعناوين أيضا وتلك الشوشرة والعناوين الساخنة حول المباراة والمواجهة ما بين المنتخب الإسرائيلي وإيرلندا، وأيضا يعني هذا ما يتمناه الجميع. المباراة ستكون هناك سيناريو آخر وحديث آخر ما بين المواجهتين، هي المواجهة القادمة ما بين المنتخبين قبل العودة من التوقف الدولي وعودة الدوريات والأندية. مباراة كما ذكرنا ستقام في صربيا، لكن حتى هذه اللحظة لا حديث عن العناوين. غدا سيكون هناك مؤتمر صحفي للجانب الإسرائيلي والجانب الإيرلندي، وهناك أيضا ستتضح الصورة وستتضح أيضا النوايا نايف حول نوايا المنتخبين. هل بالفعل سيقوم المنتخب الإيرلندي مرة أخرى بعدم احترام النشيد الوطني الإسرائيلي، وهل فعلا ما هي كيف سيكون الرد الفني على الأقل لمنتخب إسرائيل بعد الخسارة وبعد 3 أهداف من خلال 25 دقيقة؟ كل هذه تساؤلات ستبدأ تتضح معالمها من غد السبت، وستكون المواجهة يوم الأحد هي مواجهة مصيرية للمنتخب الإسرائيلي على الأقل من الناحية الفنية لمعرفة الطريق ومدى سهولة التأهل إلى دوري الأمم الأوروبية. لكن على مستوى المباراة أمام كوسوفو كان هناك نوع من المرارة لدى المنتخب الإسرائيلي، كانوا يفضلون أيضا الفوز في هذه الناحية وأيضا يريدون الفوز في هذه المباراة، علما أنه أكيد سيكون هناك مباريات صعبة نوعا ما.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك خالد.
0: شكرا لك نايف.
1: رحنا أخيرا للأحوال الجوية. يتوقع الليلة وغدا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وترتفع درجات الحرارة قليلا، غير أنها تبقى حول معدلها الموسمي في غالبية المناطق، ويكون البحر المتوسط مائجا. نذكركم مشاهدينا بأنه أخبار مكان موجودة الآن على واتساب، حيث يمكنكم متابعة آخر المستجدات والأخبار العاجلة محليا وعالميا عبر قناتنا في تطبيق واتساب. أجمل تحية وإلى اللقاء.
2: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
3: مكان 99.3 92.3 93.7 88.8

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. غدا على قناة مكان،
2: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعديه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. في منطقة رام الله أطلقت مساء اليوم قوة من جيش الدفاع النار على فلسطينيين بعد محاولتهما إلقاء زجاجات حارقة على بوابة مزرعة قرب مستوطنة نحل إيل، وأصيب أحدهما بجروح لم تتضح طبيعتها وتم اعتقالهما ولم يلحق أذى بالجنود. ونبقى بالشأن الفلسطيني، حيث وصل رئيس السلطة محمود عباس إلى المستشفى الاستشاري في رام الله لإجراء فحوصات طبية روتينية بحسب وكالة أنباء وفا. قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن جهات إسرائيلية ستستجوب مساعد الطيار العماني الذي قام بطعن قبطان الطائرة خلال رحلة فلاي دبي. وبدوره أشار مصدر حكومي في أورشليم القدس إلى أن محققين إسرائيليين سيشاركون في التحقيق بهذا الشأن مع نظرائهم الإماراتيين. هذا وأعلنت شركة الاتحاد إيرويز الإماراتية أنها ستضيف غدا رحلتين من تل أبيب إلى أبو ظبي في أعقاب إلغاء رحلات فلاي دبي على هذا الخط حتى منتصف الشهر المقبل. توصلت الحكومة العراقية إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يسمح بموجبه بتسيير 40 رحلة يومية من وإلى مطار النجف لشركات الطيران الإيرانية باستثناء مهان إير. وأوضح مكتب رئيس الوزراء في بغداد علي فالح الزايدي أن هذه الخطوة ترمي إلى دعم الجوانب الإنسانية والعلاجية والسياحية والدراسية. يذكر أن شركة مهان مرتبطة بالحرس الثوري. في فرنسا أغلقت اليوم أكثر من 560 مدرسة ثانوية أبوابها وسط احتجاجات طلابية مستمرة منذ أيام على سوء ظروف التعليم، ووقعت مواجهات بين طلاب والشرطة. وقال وزير العدل جيرالد درامانان أنه طلب من المدعين العامين تحميل الأهل مسؤولية الأضرار التي يتسبب بها أبنائهم خلال الاحتجاجات. أصيب قرب تحويلة اللد راكب دراجة نارية عشريني بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة على طريق رقم 1.
0: حالة الطقس
2: غدا على قناة مكان.
3: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يتوقع الليلة وغدا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وترتفع درجات الحرارة قليلا غير أنها تبقى حول معدلها الموسمي في غالبية المناطق، وتهب في البحر المتوسط رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية هادئة إلى معتدلة السرعة. في التاسعة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع رين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاءً هدوء.
4: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
6: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهو؟
4: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
4: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
4: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
8: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بصول.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. غداً على قناة مكان،
2: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعدية الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غداً بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. في منطقة رام الله أطلقت مساء اليوم قوة من جيش الدفاع النار على فلسطينيين بعد محاولتهما إلقاء زجاجات حارقة على بوابة مزرعة قرب مستوطنة نحل إل، وأصيب أحدهما بجروح لم تتضح طبيعتها وتم اعتقالهما ولم يلحق أذى بالجنود. إلى ذلك أفادت مصادر فلسطينية بمقتل شاب في بلدة كوبر شمالي غربي رام الله بنيران مستوطنين، وأضافت أنه يدعى بهاء النتشي وعمره 19 عاما من سكان بلدة كفر عقب شمالي أورشليم القدس. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في أبوظبي أن التحقيقات في حادثة الطائرة الإماراتية لا تزال جارية، وبالتنسيق مع الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية. وشددت الهيئة في بيان أصدرته على أنها لن تعلق في هذه المرحلة على أي تفاصيل أو معلومات متداولة من شأنها استباق النتائج أو التأثير في مجريات التحقيق، ودعت إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب تداول التكهنات والمعلومات غير الموثوق بها. وأوضحت الهيئة أن نتائج التحقيق وأي مستجدات ذات صلة ستعلن عبر القنوات الرسمية فور استكمال الإجراءات اللازمة. اعترضت السعودية 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون من اليمن صوب خميس مشيط. هذا ما أعلنه المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي. توصلت الحكومة العراقية إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يسمح بموجبه بتسيير 40 رحلة يومية من وإلى مطار النجف لشركات الطيران الإيرانية باستثناء مهان. وأوضح مكتب رئيس الوزراء في بغداد علي فالح الزايدي أن هذه الخطوة ترمي إلى دعم الجوانب الإنسانية والعلاجية والسياحية والدراسية. يذكر أن شركة مهان مرتبطة بالحرس الثوري. قتلت القوات الهندية باكستانيين لدى اقترابهما من الحدود المشتركة في مقاطعة بنجاب، وذلك بإطلاق النار عليهما، كما جرح آخر. وقال مسؤولون باكستانيون إنهم تجاوزوا الخط الحدودي، ولم يصدر بعد تعقيب عن نيودلهي. في فرنسا أغلقت اليوم أكثر من 560 مدرسة ثانوية أبوابها وسط احتجاجات طلابية مستمرة منذ أيام على سوء ظروف التعليم، ووقعت مواجهات بين طلاب والشرطة. وقال وزير العدل جيرالد دارمانون إنه طلب من المدعين العامين تحميل الأهل مسؤولية الأضرار التي يتسبب بها أبناؤهم خلال الاحتجاجات. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: يتوقع الليلة وغدا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وترتفع درجات الحرارة قليلا غير أنها تبقى حول معدلها الموسمي في غالبية المناطق. وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار غد: أورشليم القدس 25، تل أبيب وحيفا والناصرة 28، و29 في اللد وبئر السبع. في 6:00 PM محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 PM.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوعي جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. غداً على قناة مكان،
7: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
7: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعدية الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غداً بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
8: للموسيقى مكان.

0: بعد قليل. توب 10 مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن إعادة لبرنامج توب 10. كل نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، سباق الأغنيات العربية توب 10، موعد أسبوعي مع أنجح الأغاني ناجحة كتير بالعالم العربي. وعنا طبعا كومني دايما شادي بلان أحلى التحيات، تحية لأخين دهان بسعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية. نبلش مع السباق، نبلش مع الأغنية الجديدة بتدخل معنا سباق الأسبوع، إسان إسماعيل السورية على عين بالمرتبة العاشرة.

العين بلشنا مع إسان إسماعيل مرتب العاشري أغنية جديدة الأسبوع. السؤال مين رقم واحد؟ رقم تسعة إسا دخل معنا الأسبوع الماضي للعاشري قدم مرتبة واحدة للتاسعة راغب علامة جنونة.

مجنون راغب علامة تقدمت الأسبوع المرتبة التاسعة. متنفس اليوم معنا للأولى توليت ريقوي إليانا أصالة وإلكفوري أدم نانسي عزرم وأحمد سعد كلهن تنافسوا الوصول للمرتبة الأولى.

نسمعها بإطار توب 10 سباق الأغنيات العربية. التاسع كان رغب علامة، الثامن عمرو دياب. الألبوم الأخير نسمع الألوان، يتقدم كمان هالأسبوع مرتبة واحدة من 9 ل 8.

الألوان عمرو دياب هذا قدمت أغنيته حكينا لكم للمرتبة الثامنة مرتبة واحدة هالأسبوع. أحمد سعد كمان بيتقدم من 8 ل 7 هالأسبوع. حيراني

0: حيراني. أحمد سعد هذا بيتقدم هو كمان بسباق الأسبوع، السؤال الكبير من رقم واحد، كوليت بعده رقم واحد، ممكن أصالة وعودتها لسوريا، ممكن وائل كفوري، آدم معنا، إليانا ونانسي عجرم، كل الكلين بيتنفسوا للوصول للمرتبة الأولى.
1: توب 10 سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.

هديه جميله. نانسي عزرم هاي قدمت هالاسبوع بسباقنا من 7 للمرتبه السادسه. نبلش كشف عن انجح 5 اغاني هالاسبوع.

الخامس هالأسبوع تقدمت أغنيته كمان مرتبة واحدة من 6 إلى 5 هالأسبوع. سمعنا آدم جماله، إسا بتستنانا بوسي المرتبة الرابعة.

جيجن بلسان اسماعيل، تاسع راغب علامة تقدمت اغنيته، تامن كمان تقدمت اغنية عمرو دياب، سبعة احمد سعد، انسي عجرم سمناها بالسادسة، الخامسة ادم، رابعة بنسمعها اسا اليانا

عدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: الأولى أصالة تغني الأصالة.
1: المرتبة الأولى
2: كل يوم من الله تلوى لجل عينك يا غلاتي ناس كلها بحار.

0: أصالة رقم واحد الأسبوع، قدمت من تنين للأولى الأصالة. السال الأولى بسباقنا الثاني، سباق فن فنانينا مراد قرب.
1: لما انت بتضحك انتو حدي ما فهموا، يا حرام على عينك بكي يا حلو يا مظلوم.

0: مباراه كره بهذا، يعني العبوطه بيحتل المرتبه الاولى بسباق فن فنانين هالاسبوع. بكره الاربعاء سباق جديد من التنتين للثلاثه، السؤال اذا رح يحافظ على مرتبته مباراه كره بي ولا رح تكون عندنا اغنيه جديده بالقمه. اسمعونا بكره.
1: من المحل الزعل الأولى.

يا روحي يا روحي. نوال الزغبي هاي وصلت للمرتبة الأولى بصيف 2006. كملين معكم هالساعة ساعة التوب 10 سباق الأغنيات، يا هم نتذكر ونسمع أغاني نجحت بسباقات الماضي.

0: نرجع مش كتير زمان، 3 سنين لورا، صيف 2023، أحمد سعد ومع روبي وصلوا للمرتبة الأولى مع يا ليالي.
1: يا حبيبي

زياد الطويل هالأغنية الحلوة أصالة بعدك عني، كانت حكينا لكم أولى عام 2015 قبل 3 سنين بالصيف كمان تحديدا بعيد الأضحى، أطلق تامر حسني بدور السينما في المونتاج. مسيلي على الحبايب، هذه من الأغاني الناجحة كانت

تيمون السعدي. تامر حسني سمعنا هالأغنية اللي وصلت للمرتبة الأولى بصيف 2023. إجا الوقت لنختم. عام 1993 وردة الجزائرية قدمت لنا هالأغنية الحلوة حرمت حبك، واحدة من أنجح أغاني التسعينات. على أنغامها نختم ساعة توب 10 سباق الأغنيات. شكرا لكم مني شادي بلان، وتحية كمان من خين دهان، وساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية.

بعد قليل سهرية مع سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. الآن إعادة لبرنامج سهرية مع سوزان دبيني.

0: وأنا والليل بنمشي على الهدى لنوصل لقلوبكم وين ما كنتوا عم تسمعونا.
1: رح عتم الدنيا عليك.
0: أحلى مساء لكل أحبائنا المستمعين. سهرية مع سوزان بتجمعني فيكم دائما كل تنين من الساعة 9 لغاية الساعة 10 عبر أثير راديو مكان. في الإنتاج شريهان حجير بيكي روبي أوسنهولز هندسة إذاعية, وفي الإعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب من وراء الميكروفون سوزان دبيني. سهريتنا لليلة أحبائي سهرية مميزة, سهرية كتير إحساسها بيكون غير وقت اللي بنكون عارفين إنه إحنا وأحبائنا على مدى ساعة رح نكون مع بعض مع مواضيع عديدة جدا هلأ بنعرفها شو هي. ما تنسوا عنا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية.

ضيوفنا لليلة الفنان التشكيلي أحمد كنعان، الرسام الكاريكاتير المعروف نهاد بقاعي، ومرشد سياحي خبير بمعالم البلاد من سنوات طويلة، شاركنا لسنوات في برنامج رايحين مشوار، فوزي ناصر.

عقل نزور كرمة العشاق.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: وبنبدأ معكم سهريتنا أحبائي مع ضيفنا العزيز رسام الكاريكاتير نهاد بقاعي. مساء الخير نهاد.
2: مساء الخير سوزان.
1: كيفك؟
2: تمام الحمد لله.
1: لازم الواحد يخاف من رسامين الكاريكاتير ولا لا؟
2: لا مش كثير يعني. أنا بحكي في
1: يعني نخاف ثقافي. يعني نخاف بس مش كثير.
2: في ثقافة تعددية المفروض إنه لا ما ينخاف يعني من رسام الكاريكاتير لأنه بالآخر هو ضمن الحيز الإبداعي والفني والثقافي يعني مش أكثر من هيك.
1: على شو بيعتمد الكاريكاتير ورسمات الكاريكاتير نهاد؟
2: الكاريكاتير أساسا هو يعني بتعرف أسلوب فني يعتمد على النقد بطبيعة الحال. النقد طبيعة الحال بيكون ساخر أكثر.
1: أوكي.
2: طبعا الحيز العام تبعه هو بيكون في مجال الإعلام أكثر. عشان هيك إنه في قسم من النقاد الفنيين أصلا بيقولوا إنه هو يعني أكثر يعني ممكن يكون مرتبط بالعالم الإعلامي أكثر من العالم الفني لأنه يعني بيعالج قضايا اللي هي قضايا أكثر إعلامية ضمن الحيز الإعلامي. الأخبار وما شابه الأخبار السياسية والاجتماعية وكل هالأمور.
1: أوكي.
2: وطبعا يعالجها بشكل اللي هو ناقد ساخر خلينا نقول ضمن يعني خلينا نقول موضوع المقالة أو المقالة السياسية أو التحليل السياسي.
1: قديش عمره النوع هذا من الفن؟
2: طبعا هو في القديم انتشر ولكن طبعا اخذ خلينا نقول الزخم باخر 200 سنه تقريبا يعني. طبعا نشا في اوروبا اكثر وثم انتشر يعني اكثر في كل العالم. بس بطبيعه الحال كل يعني خلينا نقول مجال او كل منطقه بطبيعه الحال او لغه او ثقافه خلينا نقول اقلمت الفن هذا باتجاه يعني بيئتها الحاضنه. يعني مثلا الكاريكاتير العربي خلينا اجيب لك مثال.
1: اوكي.
2: يختلف مثلا كثيرا يعني يختلف عن الكاريكاتير خلينا نقول الاوروبي بانه عاده الكاريكاتير العام عاده بكون مثلا قليل الكلام. قسم كبير من الرسامين الكاريكاتير العرب مثلا دخلوا النص بشكل اكثر يعني محوري ومركزي في هذا الفن. فصار مثلا قضية الحوار، قضية اللعب على التوري مثلا تعرفي اللعب على الكلمات كل هاي الأمور. اللهجة المحلية كل هاي دخلت بشكل جدا قوي في الكاريكاتير العربي.
1: يعني بترسم رسمة الكاريكاتير وبتكتب الشغلات اللي انت بدك اياها. هلأ كل واحد حسب منطقته حسب اللي بده اياه بكتب. ولكن امتى انت اكتشفت انه بهذا النوع من الرسم الكاريكاتير ممكن انت تحكي اكتر من الكلام؟
2: اولا فكره الكاريكاتير بتعرف يعني واحد اللي بيرسم كاريكاتير ممكن يقعد ساعتين او ثلاثه او اربعه يبلور الفكره.
1: اوكي.
2: قضيه الممارسه الفنيه يعني التطبيقيه هي سهله يعني بمعنى انه كيف ترسم لانه اصلا الكاريكاتير يعتمد على خطوط قليله يعني لا يعتمد على خلينا نقول بتعرفي كل
1: قضية اللوحة بشكل عام الرسم بشكل عام اللي ممكن الواحد يشوفها ويفهمها هيك معناتها. من خلال حديثك انت عم تقول انه انت بالاول بتقعد وبتفكر بالصورة بالفكرة بعدين كيف بدك تطورها لصورة واحدة اللي تقدر من خلالها تعبر عن فكرتك.
2: طبعا هي الكاريكاتير اساسا هو عبارة عن فكرة يعني بالاخير هو يعني مش الخطوط الفنية هي الاساس. الفكرة هي الأساس يعني إحنا كنا نبلور الفكرة من الكاريكاتير هذا هو اللي يعني طبعا بيستغرق وقت. طبعا إحنا نختار بالأول شو المجال اللي إحنا بدنا نفكر فيه عن إيش بيحكي الكاريكاتير.
1: أوكي.
2: منطور الفكرة بطبيعة الحال كيف قلت لك هاي المرحلة اللي بتأخذ أو بتستغرق وقت. بعدين بيجي قضية التنفيذ. طبعا مهم جدا إنه كيف قلت لك في موضوع الكاريكاتير وعلى أساس إنه يترك أثر إنه عادة إحنا بنختار مواضيع اللي هي في خطوط اللي هي مشتركة مع القارئ يعني القارئ اللي عمليا بيتلقى الرسمي.
1: أوكي.
2: وهون عمليا بخلاف مثلا مدارس فنية أخرى اللي يعني ممكن تعتمد على التجريد ممكن تعتمد على يعني أساليب فنية تانية.
1: في عدة مدارس فنية.
2: أوكي. الكاريكاتير بالأساس لازم يكون في خطوط اللي هي خطوط مشتركة بين الرسام وبين القارئ. يعني أنا لما بدي أرسم على شغلي المفروض أنه المتلقي يكون عارف الموضوع اللي أنا بحكي عنه ويكون فاهم الفكرة الأساسية اللي أنا بدي أوصل إياها.
1: بس هذه بتيجي صعبة شوي هذا اللي أنت عم تقوله، لأنه أنت ممكن ترسم رسمة اللي أنت عم تفكر فيها، الفكرة تبعتك عم تعملها على رسمة، عم بتطلعها للحياة عن طريق رسمة، ويمكن في ألاف اللي مش فاهمين أنت عن إيش عم تكتب، يعني مش كله بنفس المكان أو فاهم إيش هذا اللي بده يقوله. فكيف ممكن من خلال الرسمة أو الكاريكاتير توصل فكرتك أنت والهدف من وراها؟
2: لا، هو أنا كمان مرة، إحنا بنحكي إنه الخطوط المعرفية المفروض تكون مشتركة بين الرسام وبين القارئ، يعني أنا وياته إحنا عارفين إنه إحنا بنحكي عن أي موضوع، ولكن الإبداع بيجي طبعا بإنه إحنا يعني نبدع بأفكار اللي هي أفكار اللي هي تكون خارج الصندوق، اللي إحنا نوصل فكرة بطريقة اللي المتلقي ما يتخيل اللي إحنا بدنا نوصل إياها مثلاً، فاهم علي؟ بهذا المنطق.
1: أوكي.
2: وبالتالي إنه الكاريكاتير في خلينا نقول الغالبية المطلقة من الرسومات المفروض تكون مباشرة، يعني تكون إنه المتلقي يفهم النص،
1: يفهم بس يشوفها بالضبط،
2: يفهم الـ الـ الـ الفكرة تاعت الرسمة.
1: أوكي. أهداف هذا النوع من الفن المميز، هل لأنه بديش أقول لوحة، هي لوحة اللي بتاخد كتير كتير أوقات وكل الألوان وكل هون، أنت هون بخطين ثلاثة، هاي هذا يمكن تسمع اللي أنا هلأ عم بقولك يا كل واحد بفهمش بالكاريكاتير رح يقوله رسم صغيرة خطين ثلاثة عملنا كاريكاتير، كيف قدر؟ منين أجت الفكرة بالقبل؟ شو بتفكر بالأول، بالفكرة ولا بالرسمة اللي تبني عليها فكرة معينة؟ يعني شو الإشي المميز فيه هذا النوع من الفن؟
2: كمان مرة، احنا في عنا خطوط اللي هي خطوط ضابطة في الفن، في رسم الكاريكاتير مثلا على سبيل المثال، انه احنا لازم نعتمد على اسلوب نقد، على اسلوب اللي بشكل عام ممكن يكون الغالبية الكبيرة انه يكون ساخر، في مثلا ضوابط ثانية اللي هي مثلا في مبالغة او في الرسم نفسه في الاشكال الفنية اللي يعني بتعرف الشخصيات مثلا بتكون عادة مبالغ فيها او مضخمة الرأس مثلا، الجسم بيكون صغير، يعني في مجموعة ضوابط، ولكن الأساس في رسم الكاريكاتير يعتمد على الفكرة، شو الفكرة اللي احنا بدنا نوصلها. الفكرة هي نفسها اللي عمليا تستغرق وقت انك انت تبلور الفكرة تبعتك من خلال هاي الرسمة. طبعا الفكرة كيف قلت لك انه قديش بيكون في إبداع في توصيل الفكرة او في انك تعمل الرسمة بشكل إبداعي، قديش بكون أثرها كبير على الناس، لأنه الناس ما يعني صح بكون يعني بيعرفوا الموضوع، ولكن ما بتخيلوا إنه الشغلة إنه تطرح عليهم بهذه الطريقة.
1: في فرق بين حريتك نهاد، الحرية الشخصية بالرسم، وبين البدء خلينا نقول أو ممكن المس بإنسان آخر، في يعني في ممكن انه تصل لمرحله انه تقول لا لحد هون انتهت حريتي انا بالرسم، هون الاشي ممكن يسيء لشخص من الناس، او يمكن هو حتى كمان يفهمها غلط. شو بتعمل انت بهاي الحاله؟ مش كل الناس بتفهم الفنان شو عم برسم.
2: هي بالمجمل انا بحكي لك، يعني انا على الاقل انا ضمن مسيرتي، يعني انا بعرف انه مثلا ممكن رسامي كاريكاتير معينين يقعوا في هذا المطب، لأنه بين النقد وبين التحريض وبين الإهانات في خط يعني رفيع
1: جدا،
2: اللي الواحد لازم يأخذ بعين الاعتبار دائما. ولكن أنا بحكي لك مثلا يعني مسيرتي كلها في موضوع الكاريكاتير، أنا دائما كنت يعني أفصل ما بين النقد إنه أنا بدي أنقد مثلا ظاهرة معينة، ولكن ما الموضوع يصل لا لحد إهانات مثلا لأشخاص معينين.
1: أوكي.
2: أو معتقدات معينة أو حتى أسلوب تحريضي معين، تعرف لأنه يعني واحد اللي بكون يرسم في أسلوب نقد فجأة بتحول اللي هو بصير مثلا بأسلوب محرب محل معين،
1: حسب كل واحد كيف بأخذ الرسمة. صحيح.
2: فلا، انت بدك تكون حذر بانك انت لا، انت تطرح الامور بشكل سلس، توصل فكرتك، ولكن تضلك ضمن ضوابط اللي هي لا تتعدى، بتعرفي مثلا امور تتعلق مثلا باهانه مثلا اشخاص او باهانه
1: هذا الحديث عم بخطر في بالي سؤال، انه موضوع الرقابه، هل ممكن انه الرقابه تقتل الرسمه؟ انه انت الرقابة النفسية، انا عم بحكي مش الرقابة الخارجية، انه تبقى عم بتخطط لشي شغلة بدك ترسمها، فجأة عم بتحكي هذا الحكي اللي انت هلا قلته، انه ممكن تمس بحدا، ممكن حدا يفهمها غلط، ممكن انه الرقابة الفنان النفسية او الرقابة الخارجية تقتل الرسمة؟
2: لا، هي بالأساس الرسام الكاريكاتير، يعني حتى أنا بحكي حتى الكاتب والمثقف بشكل عام، يعني هو بتعلق بشو دوره أو شو المنطق تبعه من وراء الرسالة أو الإبداع اللي هو بيعمله.
1: okay.
2: إذا أنا اليوم أنا كرسام أو كمثقف، أنا كانت الفكرة تبعتي أنه أنا هدفي أنه أنا أحاول أغير من الواقع الموجود أو أغير بمجتمعي، okay. ولكن أغير بشكل إيجابي بطبيعة الحال. أنا ما برسم أو مثلا ما بكتب علشان أنا أهدم المجتمع مثلا، سبيل المثال أنا بحكي، وإنما أنك أنت بتحكي كمثقف اللي هو ما يسمى المثقف المشتبك، يعني أنت رسالتك ضمن ما أنك أنت تغير واقعك للأحسن، مش أنك تنتقد بأسلوب اللي هو بأسلوب سلبي أو بأسلوب هدام وكل هذه الأمور. وبالتالي، ولكن في المقابل، رسام الكاريكاتير بمعنى كمان لازم يكون عنده مخالب، أنا بحكي فنية طبعا، يعني بما معناه أنه أنا ما بنفع أكون رسام كاريكاتير ومن ناحية أنه أنا مثلا بديش أنتقد ولا أي حدا، فبالتالي أنت معناته مش رسام كاريكاتير، يعني أنت فقدت الوظيفة كرسام كاريكاتير أو أوكي. وظيفة رسم الكاريكاتير اللي هو بالأساس ناقد، أنت فقدتها. وبالتالي عشان هيك أنا بحكي لك أنه في يعني حد فاصل، أنك أنت بدك تعرف أنه أنت مثلا بدك تنتقد مثلا بقضايا معينة، ولكن مش بالأسلوب الهدام، مش بالأسلوب التحريضي، بقدر ما أنك أنت يعني يكون في عند الجمهور تبعك حتى لو أنت بتنتقده قبول للنقد اللي أنت بتقدمه. وهذا اللي صار. أنا مثلا أنا بحكي في رسماتي مثلا، حتى لما أنا أنتقد مثلا قضايا مثلا مجتمعية أو قضايا سياسية أو كل هذه الأمور،
1: أوكي.
2: من الطرف المقابل بكون في

0: كيف قلت لك، إنما في ضوابط اللي هي ضوابط عامة بشكل عام. على سبيل المثال مثلا قضية مثلا زي المعتقدات.
1: أوكي.
0: أنا اليوم أجير موضوع الكاريكاتير هذا مثلا اللي صار مثلا بكل ما يتعلق بالرسومات المسيئة، إذا متذكر وقت الدنمارك.
1: نعم
0: ليش؟ لأنه فكرة أنك أنت أساسا يعني ترسم كاريكاتير، وخاصة إذا كان بأسلوب فج وقبيح تجاه معتقدات معينة، فهو عمليا اللي هي نتائجها يعني مفهوم سلفا شو اللي راح يصير، وبالتالي هاي خطوط حمراء يعني ما بتتعلق مثلا بانه انت تفوت عليها ولا لا. فبالتالي اللي هي خطوط اصلا اللي انت ممنوع تفوت عليها. ليش؟ لانه يعني انا بحكي كمان مره اللي هي مش بس كرسم، وانما يعني حتى كثقافة وكمقالة وككتابة وككل هالأمور.
1: احنا عادة معتادين انه نحكي عن لوحات الفنانين، ولكن لأول مرة بنفوت بهذا العمق لكل موضوع الكاريكاتير. انا سعيدة جدا انك كنت معنا، شكرا كتير كتير نهاد. نهاد بقاعي أكثر. كاتب ورسام كاريكاتير ومدير دار الأركان للإنتاج والنشر. ألف شكر لك انك كنت معنا.
0: شكرا
1: على كل التوضيح. هذا
0: شكرا لك.
1: يا ميت هلا فيك، تحياتي، باي باي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: وصار الوقت أحبائي لنكون مع ضيفنا العزيز مرشد سياحي خبير بمعالم البلاد من سنوات طويلة، شاركنا لسنوات في برنامجنا رايحين مشوار. وقبل أيام كان في له أمسية ثقافية بعنوان لغة المكان. فوزي ناصر، مساء الخير.
2: يسعد مساكي، مساء الخير إليك بلازم.
1: أهلا وسهلا فيك. أنت سايق؟ أنت على الطريق؟ طب احنا قلنا توقف بمحل حتى نقدر نحكيك بدون ما يكون في تشويش على الخط. يلا طيب خلينا هلا نسمع منك عزيزي كل موضوع المعالم، اهم المعالم في البلاد، نظرة الناس إلها. في ناس كتير ما بيعرفوا قيمة المكان اللي هني موجودين فيه. كيف انت كنت بتشرح لهن هذا الموضوع؟ وين يفكروا بالاول؟ وين يروحوا؟ لأي مواقع يتجهوا؟
2: أول شيء أهم شيء إنه الواحد يعرف حاله إنه هو ينتمي إلى مكان، والانتماء للمكان بكفيش بدون ما معرفة هذا المكان. إذا أنا بدي أشعر إنه أنتمي إلى مكان يجب علي أن أعرفه، إذا عرفته بقدر أحبه.
1: اللي أنت بتقول أعرفه كتير ناس بعرفوا إنه رحنا على هذا المكان، والله كنا في محل حلو بس ما بعرفوش هو تاريخه.
2: وهذا أولا يعرف إنه هو وين هو موجود، تاريخ المحل اللي هو موجود فيه، يعرف قريته مثلا ليش سموها القرية كذا، ليش سموا مثلا دير الأسد دير الأسد، ليش سموا مجد الكروم مجد الكروم، ليش سموا عارة عارة، هكذا.
1: بس على مين بعتمد انه كل اهل بلدي يكونوا عارفين ليش هالقرية او هالمدينة تسمت بهذا الاسم او اهم المواقع فيها؟ على مين هذا الاشي بعتمد؟ يعني اهل البلاد كلها يمكن تلاقيش 20% بس من هنا اللي بعرفوا فعلا المواقع اللي هنا ساكنين فيها او معاني القرى او الاماكن اللي موجودة المهمة فيهن. على مين بعتمد هذا الاشي؟
2: مو بكل قرية في ناس مثقفين، كل قرية في ناس مهتمين بالأثار، في كل قرية في ناس لهم مركز اجتماعي، كل قرية في مركز رسمي. يعني إذا في مجلس محلي أو في بلدية أو في مدارس أو في طلاب جامعات، في ناس باحثين، في ناس مرشدين سياحيين، هذول مهتمين في المكان، اهتمام هذول بالمكان بيقدر يعكس حاله للجمهور الواسع.
1: يعني الفرق بين زيارة مكان الناس سامعة فيه وزيارة مع مرشد، هذا الاشي اللي بعرفهن على تاريخ المكان، هذا مش مجرد انه بس بشرح لنا كلمتين. لما احنا رايحين على مكان بهمنا نكون فيه، بهمنا كمان نعرف تاريخه. هنا اهمية انه المرشد يكون موجود.
2: ما هي المشكلة؟ المشكلة انه المرشد بيكون عارف، لما بيجوا الناس معه بعرف الناس على المكان، بعرف الناس عن اسم المكان، بعرف الناس عن تاريخ المكان، عن أهمية المكان وموقع المكان. لما الناس بيجوا هناك فيش مع المرشد، بظل حلقة كبيرة مهمة الرابط بينه وبين المكان بظل ناقصة. فمعرفة المكان مهمة جدا، واللي بعرف المكان وجوده كمان مهم، بدونه نعرفش. يعني كثير ناس بروها بنياس بقعدوا هناك بتجولوا وبتمتعوا بالمناظر، بقعدوا بيأكلوا وجبة وبروحوا. سألون وين كنتوا؟ بقولك بنياس. إيش يعني بنياس؟ شو الأصل الاسم؟ بعرفوش. ليش تمت بنياس؟ بعرفوش.
1: بس في كتير أماكن كمان فوزي، هذا الشيء أكيد أنت بتعرفه أكتر واحد، اللي في كتير بعض المدن والقرى والمعالم اتغيرت في العقود الأخيرة، فانتوا مجبورين تتابعوا كمان كل التغييرات هاي وترجعوا للماضي وتشرحوا لهم كمان. يعني دائما راح تكونوا انتوا كمان بتجديد، لانه الاماكن القديمه ممكن يكون صار عليها تغييرات جديده كمان.
2: اكيد 100%. اذا في كل قريه كل مدينه عندنا في اثار قديمه، فيش عندنا قريه فيهاش اثار قديمه. حتى لو عين الماي هي اثر مهم من ايام اجدادنا. فالمؤسف جدا اليوم انه في المسؤولين عن صيانه هاي الامكنه بروحوا بتمسوا معالمها تماما، او بعمروا عليها او بعمروها بحجر مدقوق دقه حديثي او حجر حديث. طيب ما في حجر قديم، جيبوا الحجر القديم ورمموها مثل ما رمموا عين علبون مثلا، حجر قديم اللي بزورها بحس انه هاي عين اصليه. أما نيجي نبنيها بحجر جديد مثل بالستينات لما بنوا عين الناصري عملوها بحجر جديد مدقوق.
1: صحيح.
2: طيب مش هاي عين الناصري، بطلت في رابط روحاني بين الناس وبين هذا المكان. لما رجعوا العين كيف كانت بالحجر القديم بشوف الحجر عليه عشب، وهذا بيعطيك روح للمكان، بيعطيك تاريخ عراقة للمكان، بربطك بالمكان أكثر.
1: طب هلأ لما بيجي بيعملوا هاي الترميمات فوزي،
2: بيعنا بالقرى مثلا قلاع، في كثير قرى فيها قلاع.
1: صحيح.
2: كثير من القلاع هاي الناس أخذت حجارتها وبنت فيها. طيب فيش حدا يوقف،
1: أخذوا حجارة القلاع القديمة وبنوا فيها بيوتهم؟
2: طبعا طبعا.
1: طب ما طبعا. فيش مراقبين على هذا الموضوع؟
2: مثال على هذا، لا ما كانش حدا يراقب، ما حد كانش حدا يهتم، مجلس محلي مش موجود، أو كانت مخطرة بالزمانات مثل دير حنة مثلا فيها قلعة قديمة.
1: أوكي.
2: اليوم شبه قلعة، راحت حجرتها، وين حجرتها؟ بتلاقيها في بالبيوت. وأكثر من هيك في أن بالقرى المهجرة مثلا في أن أثار قديمة، أجوا الجيران أولاد عمنا من اليهود المستوطنين، أخذوا حجار هاي وبنوا هناك سناسل، بنوا هناك بيوت قديمة، بيوت جديدة بحجارة قديمة. طيب حجرتنا راحت لغيرنا، طيب مين بدي يبنيها عنا؟
1: بس يمكن عشان هيك في كمان منا اللي بيروحوا بأخذوا الحجار القديمة الأثرية من ميات يمكن ألاف السنين وبيبنوا فيها بيوتهم. بس كله هذا كل مشكلة. الأمور هاي طبعا. فعلا هي أكبر مشكلة هاي. بالنسبة إلك أنت مع كل خبرتك الطويلة في الإرشاد، شو أكتر مكان فاجأك شخصيا مع خبرتك إنه هذا المحل يمكن محل جديد تعرفته عليه، يمكن مكان هالقد غريب وما حدا بعرفه، شو فيك تخبر المستمعين اللي معنا بهالسهرية؟
2: في كثير محلات فاجأتني، منها مثلا قلوع أبو العلايق.
1: وين هاي؟
2: تلول أبو العلايق.
1: وين هاي تلول أبو العلايق؟
2: جنب أريحة.
1: أوكي.
2: هاي بسموها قصور هيرودس الشتوي.
1: أوه هاي كلها هاي كلها مسميات جديدة، لازم نرجع برنامج رايحين مشوار.
2: أوكي. مفاجئ يعني، اللي بصل هناك بشوف آثار عمرها 2000 سنة بتفاجأ فيها من أيام هيرودس. واو. بشوف بركة الماي، بشوف القصر، بشوف البيوت اللي حواليه، كلها موجودة أو أسرار يعني بقايا موجودة، في جدران لارتفاع حوالي مترين بعد موجودة مثل ما هي. في مثلا جنب بنياس في خربة اسمها العميرية.
1: العميرية
2: في هناك النبي بسموه النبي هودة. هذا مقام للدروز اسمه النبي هودة. وراء تماما في أن خربة اسمها العميرية، اللي مؤسس العميرية بغلش يتخيل شو موجود هناك.
1: قلنا اشرح لنا شو موجود هناك لحتى نعرف نروح لهناك.
2: بقدرش تخيل المعبد الموجود هناك، المنصة تبعته، الحجارة القديمة الضخمة، الدرج اللي بيطلع عليه، يعني مبنى ضخم جدا، وهذا حايد عن الشارع، قلال من الناس اللي بيقدروا يوصلوا له أو بيجي عبالهم يوصلوا له.
1: بدناش نحكي كتير عنه، بس بدي تقول لي وين موجود بالضبط، كيف بيقدروا المستمعين اللي هلأ سهرانين معنا كيف بيقدروا بكرة من الصبح يدبوا غراض إنه يلا بدنا نروح نكتشف مكان جديد.
2: في شارع بالحولي، شارع طولي من جنوب للشمال.
1: أوكي.
2: اسمه 918 رقمه.
1: طيب 918
2: جنب مشاب اسمه شقار يشوف.
1: أوكي.
2: في مفرق باتجاه الشرق مكتوب عليه نبي هودة.
1: طيب
2: نفوت على النبي هودة، نوقف سيارتنا بالنبي هودة، وفي طريق ترابية من النبي هودة بتشرق للشرق بعدين للشمال، توصل
1: للموقع اللي احنا شو اشتقت لهالمسارات اللي عم تعطينا اياها، شو اشتقت لهذيك الايامات يا فوزي. هيك شو كنت بتقول للمستمعين قبل ما ننهي حديثنا، شو المكان اللي لازم يزوروه ولو مرة واحدة بحياتهم؟
2: ولو مرة واحدة بحياتهم،
1: ولو مرة واحدة، وين لازم يروحوا ويزوروا ويشوفوا؟
2: يعني كل محل مهم، مدينة القدس مثلا.
1: مدينة القدس أغلب العالم راحت عليها، بس أنا بدي محل الناس بتعرفوش ولكن بتقولن لازم هذا المحل تروحوا عليه، وين؟
2: قصور هيرودس الشتوية في أريحة.
1: قصور أنا مسجلها لأنه أنا بدي أروح عليها، قصور هيرودس الشتوية بأريحة. طيب هذا أنا بدي أروح عليه.
2: يكتب على الويز، بدي يكتب على الويز. تلول، تلول أبو العلايق.
1: تلول أبو العلايق. طيب
2: وصلنا.
1: فإذا هاي لازم نروح نشوفها بعد كل سنواتك فوزي ناصر، بعد كل سنواتك بهالمجال، في مكان بعد ممكن تشوفه ويفاجئك، ولا صرت عارف كل الأماكن السياحية والأثرية اللي موجودة؟
2: اللي بقول لك بعرف كل الأماكن بكون غلطان. أنا بعرف يمكن 20% 30% من الأماكن،
1: يعني بعد في كتير أماكن ما حدا بعرف عنها شيء.
2: أكيد يعني أغلب الأماكن أنا بعد مجهولة بالنسبة إلي. قديش بعرف أنا؟ بعرفش 10-20% من الأماكن التاريخية والمهمة سياحية.
1: طب كيف ممكن الناس يعرفوا عن هاي الأماكن؟ وين ممكن يعني بأي موقع ممكن يفوتوا ويشوفوا صور للأماكن هاي، الأماكن الأثرية، يعرفوا كيف ممكن يوصلوا لها بأي موقع؟ كيف؟
2: في مواقع، في موقع اسمه عمود عنان، بقدر يفوتوا عليه.
1: اوكي.
2: باللغة العبرية عمود عنان. في مواقع بيفترض الاي اي اليوم بتدلك على كل شيء.
1: الاي اي خرب لنا الدنيا هذا الاي اي، كنا نعتمد عليه وصرنا نعتمد عليه.
2: في موسوعات اليوم. في موسوعات كثيرة اللي بتحكي عن كل موقع.
1: احنا
2: باخذ المواد من عدة مصادر، انا ما بعتمد على مصدر واحد.
1: احنا المصدر تبعنا دائما بتضلك انت، والاعتماد تبعنا دائما بضل عليك وعلى المرشدين السياحيين اللي كانوا معنا على مدى سنوات طويلة رافقونا عبر هالأثير هذا. بدي أشكرك ألف ألف شكر فوزي ناصر.
2: شكرا إليك.
1: مرشد
2: شكرا
1: سياحي إليك. خبير بمعالم البلاد، مع هالروح الحلوة هاي ومع هاللهفة دائما وانت تحكي على هاي المواقع، هذا بدل قديش إخلاصك وحبك لعملك. ألف شكر إليك.
2: تسلم
1: لي. يا هلا فيك.
2: شكرا كثير.
1: أهلا فيك، تحياتي. باي باي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهري
1: مساء أحبائي سهريتنا لليلة بيسعدنا بشرفنا يكون معنا الفنان التشكيلي أحمد كنعان. مساء الخير أحمد.
2: مساء الخير.
1: كيفك؟ يعطيك العافية.
2: عافيكي. هلا
1: أحمد. بدنا نتحدث معك عن المعرض، معرض مميز بعنوان عالم موازي في مركز العلوم والفنون أشكول بايس تمرة. شو اللي ميز لوحاتك بهالمعرض؟ العالم الموازي عمليا هو موجود بأفكارنا بخيالنا العلمي، أو ممكن يكون شبيه نسخ منا، يمكن عايش بعالم تاني. شو فكرت وقت اللي عملت المعرض هذا؟
2: طبعا أنا بنتج كل الوقت تأثير كمان الأحداث السياسية، كمان الحالات الاجتماعية، النشاطات الاجتماعية، الموسيقى، الرقص، المناسبات العائلية، الأشخاص اللي حوالي الحلوين اللي برسمهم.
1: أوكي.
2: يعني في الناحية الجميلة من ناحية، ومن ناحية ثانية المآسي اللي بنشوفها بوسائل الإعلام اللي هي بتحصل مش بعيدة عنا.
1: نعم.
2: هيك إحنا عايشين كأننا في عالمين، عالم بيصلنا عن طريق وسائل التواصل، وعالم اللي إحنا عايشينه كل يوم.
1: العالم اللي احنا، عالم الألم والوجع اللي احنا عايشينه كل يوم، مع كل المصاعب، مع كل الحالات اللي عم نشوفها وعم نسمع فيها، وللأسف صارت قريبة على الكل تقريبا. العالم الموازي اللي انت عم تحلم فيه واللي انت من خلاله رسمت لوحاتك، مين اللي كان أكتر فيها؟ مين اللي كان طاغي فيها؟ هل هو العالم اللي احنا بنتمناه، ولا هو العالم اللي احنا للأسف موجودين فيه؟
2: أغلب الأعمال الفنية تحكي عن المأساة،
1: أغلبها عن المآسي.
2: أيوة بالضبط، على ترحيل، حتى في أعمال التأثير النكبي بس موجودة بأعمال اليوم.
1: أوكي.
2: وفي النكبي مستمرة لأنه شايفين أحداث شبيهة شفناها بالصور القديمة من 70-80 سنة وعم نشوفها اليوم، فالإشي مستمر، الإشي موقف، وبظهر في أعمال الفنانين بشكل عام. يعني إحنا بنقدمين وبنحسه،
1: أكيد رد فعل. أكيد أكيد. أكمل لوحة كان موجودة بالمعرض هذا أحمد كنعان؟
2: مش عارف.
1: أنت
2: لأنه المعرض
1: مش عارف
2: منوع. المعرض منوع.
1: طيب.
2: طبعا لوحات زيتية، وفيه تماثيل برونزية، وفيه لوحات من خشب اللي هي تركيب خشب.
1: أوكي.
2: فيه ثلاث حالات مختلفة. الحالة الرابعة هي مطبوعات للوحاتي اللي رسمتها موجودة في الدول العربية، زي في المغرب، في مصر، في الأردن.
1: وهدول اللوحات اللي أنت كنت تطلع لبرات البلاد لتشارك فيهن، ولا عن طريق اللوحات الألكترونية اللي كنت تبعتوهن؟ لأنه كان في فترة الكل كان يشتغل هيك بلاد برا على اللوحات الألكترونية.
2: أنا بشارك في ملتقيات دولية وبنرسم هناك عادة، وأحيانا نفض عملنا معنا. آخر مرة شاركت ورسمت كانت في المغرب شهر 7، شهر 8 كنت في طرابزون، شاركت في معرض وأخذت لوحاتي معي. وفي لوحات اللي هي رسمتها بشرم الشيخ سنين سابقة، وبقيت في القاهرة عمليا ملك لإلهم يعني.
1: أوكي.
2: وحبيت يعني أطبعها بأحجامها تقريبا، اللي كمان تتوثق بالكتالوج لأنها ما معرضت هون وما توثقت هون،
1: هي
2: جزء من حياتي يعني، من إنتاجي ومن فيروسي.
1: نعم. هلأ أنا إذا سألتك شو هي أهم لوحة بين كل لوحاتك، مش عارف إذا رح تقدر تقولي، لأنه مش عارف اللوحات بالمعرض قديش، بس في لوحة مميزة بالنسبة إليك أحمد، لوحة لو مهما رسمت من لوحات هاي بتضلها بتفوق الكل؟
2: يعني بقدر أقول ارتباط عاطفي أكثر، اللي هي لوحة أمي على ماكينة الخياطة. لأنه أمي كل عمرنا ونحن أطفال، وهي طيّت ملابس لنساء الحارة، وكمان ملابسنا إحنا اللي كنا عم نلبسها وإحنا أطفال. يعني إنتاج بيتي محلي، ومن أي خرقة، من أي شريطة، من أي إشي كانت ممكن تعمل ملابس.
1: وبعدك لهلأ بتتذكرها؟
2: في رحلة قبل تقريبا سنتين وشوي.
1: الله يرحمه.
2: إلها أثر كبير طبعا على تربيتنا، لأنه ربطنا بدون أب 6 أولاد، وهي عمرها 30 سنة صارت أرملة. طبعا إلها فضل كبير كبير علينا وعلى كثير علي.
1: هي الأم وهي الأب كانت
2: طبعا،
1: وطلعتكم فنانين، كل الاحترام.
2: بدي أحكي لك إنه حاليا إحنا في عنا ورشة نحت خشب، خشب يعني جذوع شجر. تقريبا للمبتدئين بيجوا بيجربوا بيشتغلوا بيتمرنوا بيتعلموا.
1: وين هذه؟ وين الورشة هذه معمولة؟
2: موجودة في صالة كنعان للفنون في كانتري تشيز في طمرة. بيشارك حوالي 12 واحد، قسم منهم عندهم خبرة سابقة، قسم عم بتدربوا يعني.
1: اللي معنيين انهم يفوتوا بهذا المجال احمد، اللي معنيين لنحت الخشب وجذوع الشجره، كل الشغلات هذه اللي بنشوف منها اشكال رائعه جدا، شو لازم يعملوا؟ لمين يتجهوا؟ ايش شو كنت بتقول لهم؟
2: يعني احنا جمعيه تلكيسان كل سنه بنعمل ورشه، احيانا بالخشب احيانا بالحجر احيانا بالطين الصخار وحسب الحاجة والظروف، ولا بحب يجي بيشارك من فنانين وكمان متتلمذين، فاللي بحب يجي يزورنا وكمان يتعرف واللي بحب ينتج عمل كمان بإمكانية.
1: حلو رائع. أنا بتمنى فعلا كل اللي عندهم هالهواية يحاولوا أنه هيك يمارسوها على أمل أنه يلاقوا كمان تشجيع ويلاقوا دعم، لأنه موضوع الفن هو اللي بدنا إياه ونبعد عن أي موضوع تاني ممكن يأذي. الفنان التشكيلي أحمد كنعان كل الاحترام، فيك تعطيني بس تاريخ لإمتى المعرض رح يبقى؟
2: إيه تقريبا لشهر 12، والورشة اللي عاملينها حاليا ممكن لكمان أسبوعين، وبعدين نعمل كمان معرض، ممكن نفتتح حديقة التماثيل كمان، والإضافة خلال كم يوم رح يكون في المركز الجماهيري افتتاح معرض جدريات فخارية من إنتاج جمعية كنعان لفن الخزاف اللي هي عبد الله أخوي وأنا منظم المعرض. اللي صارت قبل شهرين الورشة عندنا هنا في صالة كنعان كانتري تشوز، اللي أنتج حوالي 20 فنان وكمان متتلمذين اللي حبوا يجربوا يشتغلوا بالطين، أنتجوا أعمال فنية كثير حلوة، وطبعا في كتالوج للمعرض.
1: كل الاحترام، يعطيكم ألف ألف عافية وألف شكر إلك الفنان التشكيلي أحمد كنعان. شكرا عزيزي. يا ميت هلا فيك. يا هلا، تحياتي، باي باي. إذن أحبائي نحن وصلنا لنهاية سهرتنا لليلة. بدي أشكر كل اللي كانوا معنا، الفنان التشكيلي أحمد كنعان، رسام الكاريكاتير الفنان نهاد بقاعي، والمرشد السياحي الخبير بمعالم البلاد فوزي ناصر. شكرا لروبي أوسن هولز، شريهان حجير بيكي. والشكر الأكبر إلكو أحبائي اللي كنتوا معنا ورفقتونا. لقاءنا بتجدد يوم الأربعاء الساعة 1 هايت بارك، رح يكون موضوع جدا مؤلم وجدا مهم، موضوع التحرش بذوي الاحتياجات الخاصة. والأربعة 10 بالليل بلقاكو مع هدوء نسبي على مزاجي. كونوا بألف خير، مع كل الحب دائما. تصبحوا على ألف ألف خير. باي باي، إلى اللقاء. سوزان دبيني.

أنتم مع مكان. يا مسافر.

Me fare, me fare.